0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: أهلا بكم جميعا. النهر الخالد، نهر القصيد، نهر النغم، نهر مخاطبة عمق الإنسان، مخاطبة هذا الداخل، مخاطبة الوجدان. عالم آخر نعيش على إيقاعه، نعيش على نغماته، نعيش على إيحاءاته. متعة الاستماع نرجوها لكم على أمواجنا إذاعة صفاقس في النهر الخالد.

راهنت قال لي الرهان ستربح، فلمحت في الأنواء ما لا يلمح. سفر وجودي وموسى طاعن في البحر والخضر البعيد يلوح. سفر شفاهي تكون نبوءة للنفرين إذا كتبت ستشطح. سفر بلا معنى فكيف تدفقت هذه الشروح وأنت ما لا يشرح. ضاقت بك اللغة القديمة مثلما بالمسرحية قد يضيق المسرح. عيناك ما أرجوحتان على المدى قالت لكل المتعبين تأرجح. المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصح. تختارني الأبواب كي أخلو بها والباب بعد الباب باسمك يفتح. لم أسأل الكهان عنك منحتهم ظلي ورحت إلى القداسة أسبح. ودخلت للثمر الحرام ألمه والسادن الأعمى ورائي ينبح. بايعت فيك فكيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح. كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح. أنا آخر الشهداء جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح. مطر القرابين استدار وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح. صعد الحواريون خلف مسيحهم ورنوا إليك من السماء ولوحوا وتفتحوا في ضوء آخر نجمة. في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا. جرحوا فقلت إلي قالوا لا تخف لن يكبر العشاق حتى يجرحوا. سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله والليل قد يتزحزح. سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح. سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح. سنظل في جبل الرماد فخلفنا صوت النبي يهزنا

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

بات يحلم، فإن عهدي لم يزل على الوداد قيم، على السنين والمدى مجدد لا يهرم، دم الشباب والمنى تجري به فيسلم، يصارع الدهر فما وها كمن لا يسأم، تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم، كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم، فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم، حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري يندم، بل أنني أذكركم دوما.

إلى لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع، فأنت ترى

وترثي القانتين على شسوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاة، تحركني المعاني في صلاة لأبحر في تلاوات الخشوع. يقول الشعر لي ويشب نارا، أقول الشعر لي وعلى شبه.

في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا، فأنا شبعت ولم تزل تتعجب.

تذهبون وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين ومقعد لا يتعب. وفم وجودي وكأس صامت ويد تحن إلى الشعور فتكتب. صوتان في أذن الخيال ووحده.

لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأغرب يا آخر الصرخات في تكويننا يا آخر الصرخات في تكويننا إني غرقت ولم أزل أترسب مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

الشعور وربما في آخر المشوار أغفو أنطبو. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، ولها إلى قلب القريب وعابرا منذ اقتنصت

وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائرة وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح السائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة. هيا اسقني يا أيها الوجد الإلهي انتباها للوجود وساهرا ومجادلا للضائعين وساحرا يخفي تألق

أطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرثر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق.

تثير الغناء سدى وتجمعها القصائد حين تفترق ويأخذها الخيال إلى طفولتها ويسكنها هدوء الليل والفلق وتعرفها الوجوه الخضر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق مضيت وها طريقي جارح وعر مضيت وها سمائي طائر أرق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق رميت على سنين الدهر قافية وجفت لم تزل تروي وتحترق ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي مددت رياح من ناموا ولم يفقوا ومن وجهي تنبأ والدي باسمي ومن

عائشة بلادا قد بدا من حسنها الأفق تعاند في حياتي الحزن كي أصغي إلى فرح وأصغي كيف أأتلق أطل كما يطل العاشق القلب.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

0: صوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: سيدي المصف باي، ربي يدوم حياتك وكرمك كما كرمتنا، وشرفتنا بالحضور القصركم المعمور. السيدات والسادة والأميرات والأمراء الكبار، باسمي وباسم فرقة فهمي للفن الشعبي نحييكم ونتمنى لكم سهرة رائعة. وبهالمناسبة العزيزة نقدم لكم مطربة جديدة، مطربة تونسية من أرض تونس العزيزة، وبهالصوت باش نحيو التراث المشترك التونسي الليبي. والآن نقدم لكم المطربة صليحة.

0: مطربة جديدة بالحق. أوه، صوتي يهز القلب والجوارح. الوجه مش غريب عليا، مين نعرف هالوجه ومين يا ربي؟
1: تعرفها يا أميرة، وتنجم تقول تعلمت الغناء في قصركم، قصر سيدي محمد بيه.
0: شنو؟ كيفاش يا حورية؟
1: هذي اللي كنت تعارك فيها على قطوسك المرحوم.
0: عجب، هذي
1: صالح

0: ما شاء الله ما شاء الله، نهنيك يا صليحة، ارفعت روسنا.
1: الفضل ليك سي البشير، شجعتني ما ننسيش فضلك.
0: صوتك يزلزل يزلزل يا صليحة، حساس يحرك المشاعر. انت فنانة فنانة كبيرة يا صليحة.
1: شوف شوف هويني غريمتي بدرية مشي الأميرة تفيدة.
0: خليك منها يا صليحة، خليك منها.

0: لله الأميرة تفيدة، ربي فضلك ويعليك، ديما تشجع في الفنانين.
1: الفنانة بدرية وين غابت؟ وين أغانيك وهرتك؟
0: خلينا البلاصة للعربين.
1: تقصد في صلوحة؟ الغلطة مش فيها، في اللي جابها.
0: هكا يسردك فوق المنصة. ليبي اسمه بشير فهمي طرابلسي، واحد ثعلب.
1: عيطوهولي.

0: مايسترو بشير فهمي في خدمتك يا أمير.
1: تعرف اش عملت الليلة؟ طيحت قدر البيت الكل.
0: العفو يا أميرة العفو، شن ثم؟
1: تخلي الفنانين الكبار وتجيب لي هذي؟ اش تسخير روحك؟ هذه حفلة سيدنا المنصف وحفلة البيت بكلهم.
0: سامحيني ما قصدتش الحق. العفو العفو.
1: أعرف مقامات الناس، واحدة أول مرة تغني وتحبنا نصفق عليها. أي
0: أني بنعتذر ونزيد نعتذر.
2: من فضلكم العازفين يتوقفوا على العزف. السادة الأمراء العظام والأميرات الفاضلات والجمهور العزيز، أنيل بشير فهمي طرابلسي صاحب الفرقة، نحيي مولانا ملك البلاد المعظم سيدي المنصف باي، ونبي نعتذر على غلطة مانيش قصدها بكل. يعلم الله أني منحب كان الخير للناس الكل. بعض الأميرات العزيزات لاموا واحتجوا على المطربة الجديدة صالحة. من فضلكم من فضلكم خلوني نبلغ رسالة. قالوا ما عندهاش اسم وعروبية. أنا نيتي صافية، حبيت نعرفكم على صوت جديد من وحدة تغني أول مرة في حفلة. نعتذر باسمها وباسمي وباسم الفرقة.
3: يا سي بشير شنو هالكلام؟ شكون قالك يا مايسترو اللي احنا نحتقروا التوانسة ونفرقوا بين الغني والفقير؟ بكلنا مالي البلاد ولينا الحق فيها بلاش نعراض جهوية وتنغيص. وين هالمطربة صالحة؟
4: حاضر سيدي الأمير.
3: تفضل بحذايا انت والمايسترو.

0: هو هالكلام يا مايسترو؟ شكون اللي احتج؟
1: العفو سيدنا، كلام طايش. سامحوني.
0: بقت ورد للفنانة صالحة، وباقت ورد زادة للسيد مدير الفرقة. والكلام هذا يا سي بشير ما عادش نحب نسمعه.
2: نحب نقول كلمة للجمهور سيدنا.
0: تفضل فنانتنا العزيزة، تفضل.
2: بحياة سيدنا المنصف ملك البلاد المعظم، والشكر للأمير الشادلي باي اللي شرفني بالورد والمحبة. ناس صلوحة بنت إبراهيم بن عبد الحفيظ من قرية نبر الكافية، ومن عائلة فقيرة أما محترمين وشرفنا غالي. ما عنديش اسم أما عندي صوت، يمكن يكون الاسم والفضل للفنان بشير فهمي، هو اللي اكتشفني واخذ بيدي. والحمد لله اللي صفقوا أكثر من اللي حسدوني وحبوا يهنوني. نعلمكم الكل ومانيش حاشمة، تعلمت الفن في دار الست بدرية، وكانها حاضرة تقول لي دار الست بدرية مدرسة ونيل محرومة من المدارس، فيه تعرفت على الأدباء والشعراء والفنانين.

0: نورتنا يا مايسترو.
1: لا يا راجل، صالحة هي اللي نورتنا. صوت وشجاعة قلبت الطاولة على الحساد والبغضية يا صالح.
2: وانت يا سي بشير ديما صاحب الفضل، اشكون نال اولاد؟ والكلمة اللي قلتها الليلة ذكية، خلت له ماراي يفيقوا على الخنار اللي فيها البلاد.
1: ايا نبشركم، الليلة جتني 5 عروض من ديار لمرة، واولهم في دار محمد بن

0: يا صليح نرقدت ولا خليتني نرقد؟
1: الله لا يشغلك، ارقد، هذه حياتنا والخدمة تطلب.
0: هذه مش خدمة، لا بارك الله في فلوس المرأة، الخدمة للرجال هكا قال ربي والنبي.

0: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
1: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
0: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
1: تمثيل: سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
0: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
1: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
0: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
1: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان أعلنه في المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث.
2: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم واعطف عليه.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني. يقول المثل إن العفو من شيم الكرام، لكن إذا كان العفو في غير محله يصبح رذوخا وانكسارا، ويصير القبول بالأمر الواقع ضعفا وخضوعا، ويصير المثل القائل وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا أقرب إلى الواقع وأحق بالمعنى. فأنا زوجة ظلمها زوجها يوما ما، وظلمها جاء من رذوخها أحيانا ومن سكوتها عن تجاوزات في حقها. ربما كان للحب نصيب في حياتي حين أسعدني أياما وأضاء ليالي، كما تضيء عقود الياسمين الحدائق والبساتين إذا ما لفها ظلام الليل. لكن ولا ربيع الأيام فجأة من حياتي، وكما جاء راح، ومن بعده أصبحت الحياة قفرا صحراء خالية، وصرت أنا بدوري جسدا بلا روح، صرت أحداثا متتالية لفصل من رواية أبى أن ينتهي، تتلاعب بحياة الأنواء وتهزمني العواصف الهوجاء، فأرتد إلى الوراء آلاف الخطوات مسلوبة الإرادة بلا مشاعر ودون أحاسيس. ذنبي أنني صمت وقبلت بالأمر الواقع، وصمتي جاء من حب المفرط لزوجي، لرجل أراد أن يأتي على الأخضر واليابس، أراد أن يمحو مسار حياتي. وأنا واليوم هذا أتساءل كيف قبلت أن أحب من بعثر أوراق حياتي وقلب كياني وأضرم النار في داخلي. ربما لم يتوقف مسار القصة عند هذا الحد، فقد يكون للحكاية طريق آخر، وكما يقال فلكل مقام مقال. أنا وردة، عفواً، كنت وردة بلا أشواك، لذلك سهل قطافي عندما أينعت زهرتي. وكم هو من الصعب اليوم أن أخط على دفاتر مسار حياتي، لأن أصغر أحداثها تثير أجاني وأحزاني. وإن كان التذكر صعبا صعوبة الأحاسيس المتضاربة التي تسكنني، فأنا سأحاول جاهدة أن أخط ما تمليه علي ذاكرتي دون نظام في التفكير. إن الفكرة تجتاحني كسيل جارف، حزينة متضاربة تريد أن تأخذ طريقها نحو الكتابة، لذلك كانت مشتتة وغير مبوبة. وحتى لا أكون هامشية التفكير، سأحاول أن أتجاوز بعض مراحل عمري وأبدأ الحكاية من وسطها، من أيام الشباب، متجاوزة طفولة السهلة العذبة، كانت وجها من وجوه الصفاء، لا سحاب يلفها ولا أحزان تلون أيامها. لكن هذه النقاوة سرعان ما تلاشت، وبالتحديد يوم أدركت مرحلة الشباب، عندما بدأت مشاعر جديدة تطرق بابي، تعانق أحاسيسي وتداعب قلبي، شأني شأن كل البنات في مثل عمري. كانت أحلام المراهقة تأخذني بعيدا لعالم من المشاعر الجميلة والأحاسيس الفياضة، إلى زمن تغلب عليه الأحلام ويمليه عذب الكلام. كنت في العشرين من عمري يوم عرفت زوجي، ومن قبله كنت صفحة بيضاء. كان أول وآخر تجربة لي مع دنيا الهيام. كان هادئ الطبع، يذهب ويجيء أمام بيتنا، ترافقني نظراته عند الغدو وعند الرواح. أغرتني نظراته واستسلمت لعذب كلامه،
ويوما بعد يوم قبلت به عواطفي ضيفا عليها وحبيبا إلى قلبها. حلمت بالسعادة وأطلت الأحلام، وصار هو بدوره متيما بي، متلهفا للقائي. كان ينبوعا يفيض حلاوة وعشقا وحنانا، أضحى بالنسبة لي سحرا أو كهرباء تسري في كياني أو شيئا لم أستطع درأه عني، وكأن الله به ابتلاني.

0: جرت الأمور على النمط الذي أهواه، بل أكثر مما كنت أتمنى حين تقدم ليطلب يدي من عائلتي. حينها أدركت المبتغى وشعرت وكأنني لم أخلق في الحياة إلا لأمنحه الود والحب والإخلاص. وكم كنت مندفعة دون تفكر ودون روية يوم طلب مني أن نعجل بالزواج، كما رضيت أن أقاسم والدته السكن بعد زواجنا وأكتفي بغرفة وحيدة تضمنا. كان اندفاعا لا مشروطا، يسره حبي له وزينه لي كلامه العذب الجميل. لم أجد لحبه من مرد وهو يخاطبني:
1: إن صورتك مرسومة في نفسي منعكسة على صفحات فؤادي، ولن يستطيع أي كائن أن يمحو آثارها من عقلي. أعيد بي بحياة جميلة لن تشوبها الأحزان، وبسعادة لا يمازجها أسى.
0: على هذه الكلمات الرقيقة أغمضت عيني لأحس بمشاعر جميلة تخاطبني وبفيض من السرور يغمرني، ولأقول له في صمتي:

0: أن يضيع مني لو أطلت التفكير، كم أخشيت الندم لو تسرعت. خيل إلي وكأنني ألهث وراء سراب، سرعان ما يتلاشى كلما دنوت منه، أو كأنني أجري خلف شيء أتمناه وأحرص على الوصول إليه وإدراكه، لكنني ما أكاد أصل إليه حتى تمتد المسافة الفاصلة بيني وبينه أميالا لتصبح شاسعة. وفي المقابل كان هو أشد تعلقا بي، وما أكثر ما ألح في طلبي، وما أكثر ما رجاني في التعجيل بالقبول. إنه يؤثرني على كل شيء. صرفت عني وجه التردد، وأزحت من مخيلتي ظلال التردد، كما لم أعر المخاوف شأنا. أشرقت الشمس في البيت الذي سكناه، كنت عاجزة عن وصف السعادة التي أحاطت بنا، وكأننا لم نخلق إلا لنعيش معا. لم يضجرني أن تسكن والدته معنا، بل رأيت في ذلك امتدادا للجو الأسري الذي نشأت عليه ضمن أفراد أسرتي. كانت أمه سيدة فاضلة طيبة المعشر، يشرق وجهها بالرحمة كلما نظرت إليها، ويلهج لسانها بالدعاء. جعلتها في مقام والدتي، ولعل الاحترام المتبادل بيننا هو الذي جعلها تسلمني مهام البيت داعية لنا بالتوفيق والسعادة. مرت الأشهر الأولى شغفا ومحبة وانسجاما، تساورنا أحلام الليل، وتغمرنا أشعة القمر، وتحيط بنا الأمان العذبة الجميلة. لكن ومع مرور الأيام بدأت بعض الآمال تخبو، وكأن الغيبوبة التي كنا عليها هبطت من عالم الأحلام إلى دنيا اليقظة. إن نشوة الحب وإن طالت لن تدوم. صرت ألمس في زوجي انفعالا وارتباكا وتشنجا في الأعصاب، وكأنه يعاني من مرض نفسي. اجتاحت المخاوف والأحزان سروري، وأنا أرى اضطراب زوجي لأتفه الأسباب. لم أعر الأمر أهمية قصوى، خاصة وبوادر الحمل بدأت تظهر علي. صرت أتلمس جسدي فرحا، منتظرة التحاليل الأولى حتى أزف البشرة إلى زوجي. لم تسع الفرحة كياني، والطبيب يبشرني، لكنه لم يخفي تخوفه، وأمرني بالقيام بكشوفات إضافية حتى يطمئن على وضع الجنين الصحي. وللذكر فإن التحاليل التي قمنا بها قبل الزواج لم تكن متوافقة في صنفي دمنا، مما جعلنا نمضي على ذلك لأن الموضوع يمس صحة الجنين لو تم الحمل. أردت أن أقاسم زوجي هذا النبأ السعيد الذي غير كياني. كنت أسابق خطواتي حتى أصل إلى البيت مسرعة. وليتني لم أبلغ. كانت عواصف سوداء قد استقرت على صفحة جبينه حين أعلمته بفرحتي. كنت أنتظر أن يسار لهذا الخبر الجميل، لكن لم تكن الأمور على النحو الذي أتمنى وأشتهي. وإلى مسمعي تناهت كلماته الخرساء التي أذابت فرحي.
1: اسمعي، أنا لا أرغب أن يكون لي أطفال، ولست على استعداد لذلك. إن وضعنا المادي لا يفي بأبسط الحاجيات، فكيف لنا أن نقوم برعاية وتربية الأطفال؟ لما كل هذا التسرع والتلهف على الإنجاب؟ كان بإمكاننا الانتظار لسنوات حتى نتهيأ لذلك ونتخلص من بعض ديوننا. أنا لست على استعداد لمثل هذه المصاريف الطارئة.
0: انتابني شعور بالغبن واليأس لما تلمست من خلال كلامه عدم رغبته في هذا الجنين. على وجنتي انسكب دمع غزير، كما ارتجفت شفتاي بكلمات محسنة لم تصله أبدا. هل من البشر من لا يهفو إلى صغير يؤنس وحدته؟ هل ثمة أب لا يرغب في أن تمازج فرحته مسرة زوجته وهي تزف إليه هذا النبأ السعيد؟ سألت حماتي أن تقف إلى جانبي، أن تثنيه عن رأيه العقيم، لكنه أنكر عليها تدخلها وتجاهل أمرها كما تجاهل أمري، وما كان مني إلا أن حملت حقائبي لتقودني خطواتي إلى بيت أهلي، أشكو أمي ألمي ووجعي وأحزاني.

بقيت ببيتنا أياما تتلاعب بالعواطف كتلاعب الرياح بأوراق الخريف. أنكر علي والدي خروجي من بيتي، ورأى في ذلك تجاوزا لمشاعر زوجي. وإن لم تشاطره والدة الرأي، فقد سكن التنهد العميق صدرها متوجعة خائفة على مصيري. وبصوت تخنقه العبرات كلمتني وقالت لي: لقد خرجت من هذا البيت عزيزة مكرمة، وسارت بك سنن الحياة إلى بيت زوجك، فاعملي جاهدة على إرضائه. عليكما بتجاوز الصعاب والعقبات، فبالحوار تنجلي كل الغيوم، وبالانسجام تصرف عنكم الأيام كل المحن. أتعبني كلام والدتي أكثر مما طمأنني. إن الاختلاف بيني وبين زوجي جوهري وليس بعرضي، فأنا أرغب أن يكون لي أبناء، وأنا متمسكة بشدة بحملي، ولن يثنيني عن عزمي أي كان. فلماذا أحرم من الأمومة وقد صارت قاب قوسين أو أدنى مني؟ وعلى زوجي أن يتقبل الأمر الواقع. الأرزاق بيد الله، والأبناء زينة الحياة الدنيا. انقطع الحوار بيننا، وآل النقاش إلى حوار بينه وبين والدي. حاول أبي من خلاله طمس الخلاف القائم بيننا، لكنه تمسك برأيه ورفض كل الحلول. لم يقف الحظ إلى جانبي حينما ظهرت نتائج الفحوصات التكميلية، وكانت مخيبة للأمال، تنبئ بجنين غير مكتمل الصفات. ربما يكون مختل المدارك لو كتبت له الحياة. فما زادني ذلك إلا غبنا وهما وحزنا. لكنني ورغم ذلك تشبثت بما صار جزءا مني. فما ذنبه حتى يحرم من نور الحياة، وأن يتحمل نتائج إقدامنا على الزواج رغم عدم توافق صنفي دمنا؟ لم يصدق أحد من الأقارب حكايتنا، لأن المحبة التي جمعت يوما بيننا كانت أشد وأمتن من كل العراقيل والصعاب التي تجاوزناها. طال مقامي في بيتنا ولم أرجع عن موقفي، بل صرت أكثر تمسكا بما في داخلي، أتلمسه بأناملي فيؤنس وحدتي. صرت أبلغ أطراف حديقة بيتنا، أجلس لساعات هناك لتأخذني الذكريات إلى زمن الطفولة، أيام كنت أقصد نفس المكان للهو والمطالعة. لكن تفكيري سرعان ما يحزنني، فترتعش نفسي داخلي، وأشعر بهزة عنيفة بين أضلعي، ويتصاعد إلى شفتي تنهدي. فأذكر زوجي وكل ما كان منه ومني. لقد صار بدوره مهترئ الأعصاب، يثور لأتفه الأسباب. كم رجتني حماتي في زياراتها المتكررة إلى بيتنا أن نتجاوز الخلاف القائم بيننا، وأن أعود إلى بيتي لنسترجع ما فات من عمرنا. لكن كيف لي بالقبول وزوجي لم يتراجع عن موقفه؟ لقد اختفى من الصورة تماما، وكأنه خرج من حياتي، خرج من فسحة السعادة التي جمعتنا، متناسيا كل الأماني، كل كلمة قالها لي وكل وعد رسمته أحلامنا، ولم يكن مآله غير السراب.

0: وأنا أسترجع نصائح أبي وكلام أمي، وأرسم كل ما جاء على لسانيهما من معان وحقائق. ولعل بعض الندم دخلني لتسرعي ومغادرة بيتي، لكن ذلك لم يحجب عني عذاب كلمات زوجي وتمسكه الشديد بموقفه. وبين حيرتي وترددي تاه مني الفكر. ذات مساء زارتنا حماتي، كانت على نفس الوداعة التي ألفتها عندها. جاءت ترجوني العودة إلى البيت حتى أكون لجانب زوجي، طالبة مني أن أساعده على تجاوز محنته ليسكن ما ألم به من ألم وضيق نفس. لقد صار إلى الأسوأ منذ أن غادرت البيت. غلبني أصلي وطبعي وقبلت برأيها، ورأيت أن أطوي صفحات الخلاف وأعود برفقتها إلى سكني. عندما رأيني زوجي لم يصدق نظراته. مرت دقائق وكلانا صامت حائر مفكر، يترقب الآخر ليبدأ بالكلام. لكن هل هو الحديث الذي سوف يبدد ما غزته الأرواح من عذاب؟ قد تكون السكينة أفضل لنسبح في فضاء التمني والأمال. تهللت أسارير وجهي وهو يدعوني إلى الجلوس لتجاذب أطراف الحديث. مرت أيام وراء أيام، وكأن العاصفة التي سكنته هدأت ولانت، لكن كان هدوءا نسبيا، الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث استغل مني ذات مساء سكينة وهدوءا ليطرح الموضوع من جديد على بساط الدرس. ومن خلال نبراته أدركت قصده.
1: أليس من الأفضل أن نتريث قبل إنجاب الأطفال؟ لما العجلة ونحن لم نكمل بعد سنتنا الأولى؟ وعلاوة على وضعنا المادي غير الملائم، أنا أخشى أن يكون الجنين معوقا وغير قادر على الوقوف على قدميه. شأنه شأن أخي الذي مات صغيرا. أليس من الأفضل أن نتجنب ذلك قبل فوات الأوان؟
0: حجب عني كلامه الكثير من هدوئي، ورأيت فيه عودا على بدء لموضوع آليت على نفسي عدم الخوض فيه مجددا. حولت عنه بصري وبقيت صامتة مفكرة قبل أن أعلمه بأنني متشبثة بحملي أكثر من أي وقت، وأن لا فائدة من الرجوع إلى نفس الحديث. ذات مساء احتدم الخلاف بيننا، وبين مد وجزر وحديث ليس من ورائه طائل فقدت هدوئي وانهارت أعصابي وانتابني تشنج شديد. نقلت على إثره إلى أقرب مصحة، وبعد تماثل للشفاء رفضت أن أعود إلى بيتي خوفا على حياتي وتمسكا بما صرت أهفو إلى رؤياه. ومن جديد لجأت إلى بيتنا، وحيرة شديدة تسكن قلبي وتزيد من ندمي وتعمق من جراحي. ولا يصعب علينا إلا الفراق يا حبيبي.

مرت أشهر الحمل بسلام، أشهدت خلالها والدة نفسها في إعداد لوازم الضيف القادم علينا. صرت أتحسس تحركه داخل أحشائي، فأسعد به وأنسى همومي وأحزاني. صرت أشد تعلقا به وأكثر شوقا لليوم الذي سأضمه إلى صدري. غزتني عواطفي حتى ارتجف لها كل ما بداخلي، ولمس عقلي اطمئنان يشوبه خوف دفين. أنا لم أصدق بعد أنني سأصير أما، وأن الأيام ستعلن فرحي في نفس البيت وفي نفس الغرفة التي رأيت فيها النور لأول يوم في حياتي. لكن كيف سينشأ هذا الصغير بعيدا عن حضن أبيه؟ إن الأيام وإن أبعدت بيني وبين زوجي، فأخباره لم تنقطع عني. كنت على علم إلى ما آل إليه من أتعاب نفسية واهتزاز في الأعصاب. خفت أن أكون السبب الذي عجل بدخوله إلى المستشفى، لكن والدته أخبرتني بأنه كان يعاني من أمراض نفسية وعصبية قبل زواجنا، ولعل ذلك ما دعا إلى مخاوفه من الإنجاب وزاد في تشنج أعصابه. وجاء اليوم الموعود، وضعت ابني بأحد المستشفيات، وكان فعلا معوقا، إغاقة عضوية كبرى. ورغم ذلك فرحت به وأشفقت عليه، وانقطعت لخدمته والعناية به، أشبعته حنانا وعطفا. لكن أباه لم يره ولم يسأل عنه. كنت أخذه بين يدي فيبتسم الابتسامة تشوك قلبي، وتخترق عيني فتفور منهما دموع غزيرة حرة. ثم أعود إلى رشدي فأحمد الله على ما وهب وأعطى. مرت أيام وأيام وسنوات، وصار ابني في الخامسة من عمره، ورغم إعاقته فقد وهبه الله ذكاء منقطع النظير، ولون أيامي بأطياف من السعادة السرمدية الجميلة. كان ابني هذا ناصية خير لي، حيث نجحت في امتحان الكباس في نفس السنة التي أطل فيها على الوجود. ويوم أن حملته معي وأمي إلى مقر عمل الجديد، يسر لنا الله من التسهيلات ما لا يصدقه بشر. كان فعلا وجه خير وسعادة.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرائري طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأوصال
1: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى علم على رمز ووصف على إمام جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل محمد مبارك أينما كان حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد سيدي يا رسول الله زمانك بستان وعهدك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر سيدي يا رسول الله أنت لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكري حين فيك أفكر وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جرح الحب لا يتخثر أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين والشريف الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم.

0: صباحكم سعيد. اليوم ذروة موجة حر شديدة واستثنائية تصنف معها تونس كأحدى أشد مناطق العالم حرارة. تواصل حالة الغليان بسبب الانقطاعات المتتالية للكهرباء ودعوات ملحة إلى ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لذلك. مهرجان صفاقس الدولي يفتتح هذه الليلة بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور. اليوم صدور دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية المقبلة. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرفق العمومي. جلسة استماع استثنائية بين لجنة المالية وممثلين عن وزارتي الصناعة والاقتصاد حول مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة. إيران تعلن تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات أمريكية بالبحرين والكويت واشتعال ناقلتي نفط مخالفتين بهرمز. وحماس تؤكد أن انتخاب الحي رسالة بأن المقاومة مستمرة. نلتقي إن شاء الله في تمام السادسة والنصف. أترككم الآن مع عيشة بيار إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة منوعتكم اليومية أحلى صباح، تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله إلى 9 من صباح هذا اليوم الجديد اللي يحمل تاريخ 7 صفر 1448 هجري، 21 جويلية 2026. بالطبيعة لقانا ديما كل صباح ثلاثاء على موجات إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما، تسمعوا الأغنية التونسية، تسمعوا صوت التونسي بامتياز مع منوعة أحلى صباح لتتواصل حتى للتسعة مع المتابعات مع المواعيد مع الاستلافات وخاصة مع الورقات الصباحية ومع قسم الأخبار لأمن لكم المواعيد الإخبارية أبرزها طبعا وأهمها على الصعيد الوطني والدولي. نحيي سهام شعور ونوسى الواتي لأمن لكم مختلف المواعيد الأخبارية، سمير تقطقي أمننا اللقاء في الإخراج الفني لمنوعتنا الصباحية هذا الصباح. أحلى صباحات نرجو لكم جميعا مع يوم جديد، شاء الله يكون يوم سعيد، شاء الله يكون يوم ما نقولش أنا مفعم بالتذمرات لمحالة من الشغل الوحيد اللي هو ليمت هذه هو القصان للضوء، وأكيد أنه نقول النسريسة والتوتر والضغط على الإنسان برشا مع مشاغل الحياة، وأكيد أنه توا في أمس الحاجة لأنه هكا من عشر البارح استرح ولا فما تفريدة ولا فما نومة مرتاحة ولا لا، البارح كانت في ظل الحرارة هذية اللي ديما نقول إن شاء الله ربي يلطف بنا ويعطينا على قد منطقه. تقريبا التوقعات الأولية أنه اليوم شكون أسخن من أمس، ديما نقولوا هذاك من عند ربي ولله الحمد نحمد ربي عليه، لكن ان شاء الله العوامل الاخرى كما قلت الستيج اللي كل يوم تقريبا فما قصان متواتر للضوء او دوري للضوء، فما تذمر ربما من المواطن على الوقت بالذات على انه الاعلام ايضا يكون في الابان خاصه لهل القصان هذا كله نرجع له بعد في التفاصيل وفي بعض العناوين اكيد اليوم سواء كان في منوعتكم احلى اصباح ولا في النشرة الإخبارية اللي جيكم في موعدها الأولى 7:30 إن شاء الله. نحب نحيي كل الأصدقاء كل المتابعين كل اللي ما رقدوش وبدأوا معنا رحلة الصباح وكل اللي أكيد بشي قوموا توا على صوتنا مستنسين بيولوجيا في التوقيت هذية بالاستيقاظ بكري إن شاء الله، نتمنىها استفاقة طيبة على موجاتنا، انطلاقة جديدة تكون ممتعة زيدة على موجاتنا إن شاء الله تكون فيها برشا أمل وبرشا خاصة نقول كلمة أخرى نقول كلمة بركة سمير الغنامري الأمريكي الأمور واضحة، نقول فقط إن شاء الله الانطلاقة تكون فيها برشا موجات إيجابية مع انطلاقة يوم جديد. ديما راهو اليوم جديد هو بداية، بذلك علاش نقول بداية إن شاء الله تكون ديما على إيقاع صحيح وعلى إيقاع أيضا فيه برشا تفاؤل وأمل. أحلى الصباحات لكم مستمعين أينما كنتم، عطر الله صباحكم بالإيمان وملأكم إن شاء الله بالرضا والإطمئنان، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا إله إلا هو علي توكل وبه نستعين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

0: 13 دقيقة بعد السادسة صباحا، سعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة اللي تعودتوا عليها أكيد كل صباح ثلاثاء كلنا مع الشيخ عاطف الفتوي. اليوم باش نحكيو موضوع مهم جدا في الحقيقة، في بعض الأحيان نغضوا الطرف ربما ونتجاوزوه، لكن حبينا نقفوا عنده مع شيخنا عاطف الفتوي. التمسوا الأعذار لشكون؟ هذه التفصيلة عند شيخنا. صباح النور، السلام عليكم.
1: وعليكم ورحمة الله وبركاته، نهاركم طيب إن شاء الله.
0: نهارك طيب، مرحبا.
1: مرحبا بك، أحلى ما هو أنت في أحلى صباح.
0: لما
1: نختار هكا مواضيع على خلال تكون إيجابية، نحسن من أنفسنا، إن من حاجة اجتماعية باهية. فهمت؟ اخترنا اليوم الموضوع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزن بارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: من الكلمات الدارجة بين العقلاء من الناس: التمس لأخيك 70 عذرا. هي قولة وليس حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي قولة: التمس لأخيك 70 عذرا. ويقول محمد ابن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيئا فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل له معناها الإنسان عذرا جهله. لأن الإنسان لم تجد له عذرا، قل اسمع، عبارة أني عنده عذر لكن أجهله.
0: بل
1: أيضا اسمه جعفر ابن محمد الصادق أنه قال: إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا، فإن أصبته وإن قل لعل له عذرا لا أعرفه.
0: نعم، ديما تلقى العذر ما يسالش.
1: نعم،
0: ديما تتجاوز.
1: الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: ما مرض فعاده بعض أخوانه فقال للشافعي: قوى الله ضعفك. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الرجل مستدركا: والله ما أردت إلا الخير. فقال الشافعي ملتمسا له العذر بأخلاق العلماء: أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير.
0: حتى كتبني ركت حبي الخير. هذا التماس العذر صحيح.
1: عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال: لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وإن تجد لها في الخير محملا.
0: نعم،
1: معناها ماذا به الإنسان حتى كي ديما
0: احنا ديما سبقوا الحاجة الخايبة قبل، معناتها ديما عندك.
1: أسمع، بل قال عمر ابن عبد العزيز قال: أعقل الناس أعذرهم لهم.
0: أيه اللي يعذر الآخرين؟
1: التماس الأعذار للآخرين من أهم المفاهيم الغائبة عن كثير من الناس.
0: أيه.
1: المشكلة ولا تغيبة المشكلة ولينا نعيشه كما هيك، سمح لي في الكلمة، كما نبولة
0: انت
1: عصرار ننفخها دمت مسها تتفرقع. لكن أسمع، هو التماس العذر للآخرين هو فن اجتماعي،
0: ما يجيش عند الناس كل صحيح.
1: يعكس نبيل الأخلاق، هو يعكس نبل
0: أكيد
1: الأخلاق.
0: نبل الأخلاق أكيد.
1: نعم
0: أكيد.
1: وجزء من الرحمة تكون رحيم.
0: ما تعرفش على، يقول لك ما تعرفش على ظروفه، ما تعرفش على شنو اللي صار له، ما تعرفش على كيفاش كان.
1: نعم،
0: مفروض هيك هو الإنسان يسبق الحاجة
1: له. أختي الغالية،
0: نعم،
1: هو منهج إسلامي أصيل دعاه إلينا النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: لكن أنا أقول لهم: أختي ليك أنت، شوف والله العظيم أنا حلفت بالله وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى، والله لا تعرف على ظرف الإنسان، تراه ماشي على الأرض، والله لا تعرف ما في قلبه.
0: أكيد أكيد.
1: الله
0: أكيد.
1: أعلم بحاله.
0: أكيد.
1: الله أعلم بظرفه. الله أعلم شو يعيش. الله أعلم شو الضغوطات. الله أعلم حياته. الله أعلم ظروفه المالية. الله أعلم ظروفه الاجتماعية. الله أعلم ظروفه مع حياته. الله أعلم شكون عنده مريض. يا أخي نحن على بعضنا، نلتمس الأعذار لبعضنا، مش الإنسان. ربي سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فهمت؟ فيعتبر التماس الأعذار وعدم مؤاخذة الناس على أخطائه من كمال الفهم ورجاحة العقل ومن الرشد في الخلق.
0: جميل.
1: وهو من أكبر الشيم التي ينعم بها الإنسان المنصف، أن تنصف الإنسان تكون منصفا. فمن قبل الأعذار والتمس للناس العذر وتجاوز عن إساءة المسيئين وصفح عن خطأ المخطئين كان من أنعم الناس قلبا، يا رب يكونوا منهم.
0: أمين.
1: ومن أهداهم نفسا ومن أشرحهم صدرا. فيقول شوقي رحمه الله: رزقت أكرم ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم.
0: جميل.
1: فالتزام العذر للناس في قصور أو تقصير هو من أعلى شيم الأخلاق ومن أكرم محاسنها، لأنه دليل على الأخلاق الفاضلة. يكون فلا غلة ولا حقدة ولا حسدة ولا ضغينة ولا سوء الظن، بل العكس، حسن الظن بالناس.
0: ما حوجنا اليوم الناس هذوما إن شاء الله يكثروا، إن شاء الله يكثروا، كما نقولوا الأمل موجود والتفاؤل موجود. والخير موجود، صح،
1: الخير موجود وفي أمتي.
0: ونعم بالله، نعم بالله.
1: التماس الأعذار للناس ينبئ عن علم الإنسان بواقعه. فالإنسان المنصف يعلم أن الصوارف والعوارض والسوارق قد تمنع الإنسان أحيانا من تحقيق ما وعد به أو ما يريده. لذا فينبغي أن يلتمس بعضنا لبعض العذر في حال الإخلال بذلك البر أو الصلة المطلوبة. فمن الإنصاف أن يكون الإنسان ذا عذر. فالإنسان إذا كان يعذر الآخرين فهذا دليل على سلامة قلبه ورحابة صدره وسمو خلقه وحلمه، ولديه قدرة على أن يعيش مع الناس
0: ويتجاوز عن سيئتهم. هذا مهم جدا، إن شاء الله يجعل ربي يجعلنا منهم. وكما احنا نحب الناس تعذرنا يجب نعذروا الآخرين، مهم.
1: نعم.
0: جدا.
1: نعم.
0: هذا هو
1: الغالي. نعم.
0: يعطيك صحة شيخنا، بركت وبركة فيك.
1: إن شاء الله ربي يحفظكم
0: يعيشك.
1: ربي يحفظنا وربي يحفظنا بلادنا.
0: آمين.
1: وربي إن شاء الله يكرمكم.
0: آمين.
1: وربي إن شاء الله ينظف قلوبنا ويجعلنا متحابين متأخيين متضامنين في حب ربي سبحانه وتعالى.
0: اللهم آمين.
1: إن شاء الله نكون كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم تكونوا كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص إن شاء الله يا ربي، بالمحبة وبالإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،
0: نستغفرك
1: ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم وفي أمان الله.
0: الله يبارك لك. وأكيد أنكم عشتوا جو شاعري البارحة لأول مرة، ربما تقولي صليت على التورش متاع التليفونات.
1: الحمد لله كنت صلينا على التورش واليوم الثالث الصبح
0: والله
1: هو لا يمثل، قلت الموقع جو شاعري كان في مسرح.
0: أنتم في المسجد كهو، كل نهار وظرف وكل نهار ووقته. ربي قدر الخير، ربي قدر الخير كهو، ونعم بالله. شكرا جزيلا، يومك طيب شيخنا عاطف الفتوي في رسالة الصباح بينها التماس الأعذار للآخرين. 26 دقيقة. هذا جمال شابي، ونرجع لكم بعد موجز 6:30 إن شاء الله.

معها تونس كأحد أشد مناطق العالم حرارة. في الأثناء تتواصل حالة الغيلان في صفوف المواطنين بسبب الانقطاعات المتتالية للكهرباء وسط دعوات ملحة إلى ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لذلك. تفتتح مساء اليوم بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولية. اليوم أيضا يصدر تليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية المقبلة. وتنعقد اليوم جلسة استماع استثنائية بين لجنة المالية وممثلين عن وزارتي الصناعة والاقتصاد حول مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة. وفي النشاط الرئاسي أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحويل ديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرفق العمومية. في العالم أعلنت إيران تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات أمريكية بالبحرين والكويت واشتعال ناقلتي نفط مخالفتين بهرمز. وأكدت حركة حماس أن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة رسالة بأن المقاومة مستمرة. نلتقي مجددا في تمام السابعة لتقديم عناوين الأخبار. يومكم سعيد.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.
2: أحلى صباح، نحبوا الأمل ونحبوا مع كل صباح جديد نكونوا على طاقة إيجابية ونحبوا نكونوا خير من نيمس أكيد جدا. إن شاء الله كل الظروف والعوامل تخلينا هكا وتخلينا أيضا في حسب الانتظارات هذه والتوقعات. لكن يلزمني نقول لكم على اليوم طبعا على حسب ما تخرج الشركة الوطنية لاستغلال توزيع الكهرباء من بلاغات، باعتبار أنه أيضا فما بلاغ خرج البارح لإشعار بين قطاعتي الكهربائي مستمتع الصباح في بعض المناطق، ولو أنه مش كل المناطق هذيك ساعات تلقى في مناطق أخرى، وهي تقول زادة في البلاغ متاحرة وممكن تلقى أماكن أخرى مش موجودة في البلاغ، زادة نحطوها بعين الاعتبار. وكيف كيف زادة حتى التوقيت ماوشي اللي يخرج في البلاغ هو الصحيح، لأنه قاعدة تتواتر الانقطاعات هذية وساعات حتى درجين ربع ساعة دو بيرجع الضوء تعود تقص من جديد. علاش وكيفاش هذية أسئلة يسألها المواطن العادي ويسألها كل الناس تقريبا، وإن شاء الله نلقاو لها إجابات مع كومينيكي ربما ولا ورقة إعلامية، وإلا حتى يخرج المدير عام الستيج البي دي جي متاع الستيج ويتكلم ويقولنا علاش التوتر هذايا متاع الانقطاع للتيار الكهربائي. طبعا على حسب زادة ما خرج في الورقة الإعلامية متاعهم نرجعوا لها بالتفاصيل. بقى تنقلكم اليوم على حسب التوقعات الأولية الطقس اليوم نهار الثلاث باش يكون حار، توصل درجة الحرارة 47 و 49 درجة مع ظهور قليل السحب، إيه لكن مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. الحرارة كما قلت باش تكون مرتفعة باش تتراوح ما بين 40 و 44 درجة قرب السواحل، والمرتفعات ومش تكون ما بين 45 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلين. ديما نقولوا ربي يعطينا على قد ما نطيقوا. أحلى الصباحات لكم كل من استيقظ الآن على صوتنا يحبوا يسمعوا النغمة هذه واسمه صوت ذكرى في الإيقاع هذا، وراجعين بعد ما حلي باش تولي.

0: باش تولي كالعادة في التوقيت هذية مع الشيف هادية اللي نفيقوها بكري زادة وتكون معنا في منوعة أحلى صباح مع لغوسات متاحة ومع أيضا اختياراتها كل جمعة تتحفنا بحاجة على طريقتها. صباح النور شيف.
1: صباح الخير.
0: شنحوالك لباس؟
1: الحمد لله يا ربي عايشك.
0: شعملة فيك سخنة وقصنا الضوء.
1: ربي يعطينا قد منطقه.
0: برافو عليك. كان احنا ماشيين مع الظروف اما ما نجمش مع احوال الطقس. اكيد هذاك من عند ربي سبحانه وتعالى نقبلوها ونقول يا ربي قدر ديننا قدرنا الخير ان شاء الله.
1: امين.
0: الامور قصان الضوء نتجاوزوها ويكون فما حلول ان شاء الله قريبه للمواطن التونسي باش نعيشوا في ظرف على الاقل احلى احلى احلى من هكا برشا
1: ان شاء الله.
0: اليوم اش اخترت لنا شيف؟
1: والله اخترنا حاجة سهلة هي البان بيردي.
0: اي معناتها الخبز اللي باش نطيشوه. بالله بالله نقصوا شوية من شرينا الخبز. راك تشوفوا الظروف توا مع السخانة هذية يبداو والله ربي يعطيهم القوة كي يقعدوا بسوايع معناتها في الـ في الـ في الـ الكوشة ويحضروا لك الخبز. معناتها حاجة مهمة جدا ربي يعاونهم اللي يخدموا الكل في الكوش. أما اللي باش ياسر ياسر عنا إهدار للخبز مهم جدا أنه تلقى على الأقل طريقة باش تستغله وتعيد أيضا استغلاله غذائيا يكون مميز ويكون زادة حاجة مزيانة.
1: والله الخبز بالحق كما قلت أنت ياسر يطيشوا فيه على الأقل يستغلوها في برش حواج راو يصير في برش حواج معناها.
0: صحيح. اليوم اخترت طريقة حلويات بالخبز.
1: بالخبز القهوة الصباح ولا العشية
0: علاش لا
1: أو حاجة بنينة برشا ويمشي حتى سلير أهو.
0: بي
1: اللي هو ناخذ خبزنا البارد نقصوها ترانشات هكا تبدل قدمة الخبز في سنتيم سنتيم ونص.
0: كيما باش نعملوا بشمات مثلا باش نمتوها نقولوا احنا باش نحطوها كيكا باش نعملوا له حاجه اخرى شنو هي بالضبط شنو نجمو نزيدوا له؟
1: ناخذوا عظمتين 200 مليلتر حليب نحطوهم كيما الاوملي كيما مش نعملوا الكريب نفس الواحد اما غير فرينا باش ناخذوا عظمتين 200 مليلتر حليب شويه فاني نفوحوها شويه سكر ونخلطهم بالقداء والخبز نرميوه في وسط الخليط هذايا نرميوه طبق على الغاز بحيث نستعملوا فور بما انه
0: طبق على الغاز بيه حل حل حل نزل نلقاو بركة المواطن توسي نلقاو الحلول.
1: نعملوا مغرفة زبدة ونرميوه هذيك
0: الخبز
1: في الخليط ونرميوه على الغاز هكا ياخو كولور دورير
0: يحمر شوية يذهب
1: يحمر شوية نحيوها القدمة اللي تحضرنا نحيوها بعد نرششوا عليها شوية سكر نحور نزينوها بالكريمة تارتيني وإلا بالغلة اللي يحبوها كل واحد شي حبي ويأكلوا بشفا سهلة مهلة
0: نفس تحمروا شوية بتبيع نفس الحاجة تجم تعملوا حاجة مالحة
1: تجم تعملوا حاجة مالحة
0: يجب نحطه فيه اللي يحبوا بتبيع عجبن
1: شوية جبن طن الكل ويمشي كما ساندويتشي واللي ياسر بنين زادة راهو
0: ياسر بنين وما تضيعوش الخبز وما تطيشوش الخبز راهو مهم جدا انه نجم ونعود ونستغلوه وتكون معناتها غذاء سليم ايضا وصحي مهم جدا. اما هو لمحل الخبز منش كثروا منه أصلاً أما كيبدأ قمح ولا نوعية أخرى نجمو نكونوا على الأقل نستغلوه وما يضيعش الخبز هذا خطر معنا أهدار أي قولي
1: ويجمو نفس الواحد يعملوا بالبريكس ولا حاجة ويعملوا في وسطها الزبدة يجنوها بالكدا ويعملوا الخبز في الوسط الخليط ويرششوا عليه السكر الأحرش شوية العادي ويدخلوها للفوق تحمر في الفوق ويخرج زيدا ياسر بنين
0: بعد زينه كما تحب خاصة إذا في السكر بتبيعها تعملوا حاجة حلوة معناتها تعمل غلة تعمل ترتين اللي تحب أنت بتبيعها أنت بعثت صورة مزينة برشا بالنسبة للصور خاطر إذا اللي حب يقد الحاجة يجم يستغلها ويعمل حاجة مزينة في الكوجينة. يعطيك صحة شفادية اليوم حبيت تتودنا بهذية بالروسيت هذية باش نستغلوا الخبز اللي قاعد ياسر ويبيت برشا وتو يشعد في السخانة هذية مهم جدا أنه نستغله على الأقل ويوقع استغلاله في حاجات أخرين باش تجم تستفيدوا منه مواد غذائية مميزة. شكرا جزيلا للشيف هادية اللي ودتنا بالروسيت هذه هذا الصباح 6:54 دقيقة. نهاركم فلو ياسمين. صباح النور للجميع.

0: تخصص فاقس الأخبار.
1: صباح الخير. اليوم ذروة موجة حر شديدة واستثنائية تصنف معها تونس كأحدى أشد مناطق العالم حرارة. تواصل حالة الغليان بسبب الانقطاعات المتتالية للكهرباء ودعوات ملحة إلى ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لذلك. مهرجان فاقس الدولي يفتتح هذه الليلة بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور. اليوم صدور دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية المقبلة. ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرفق العمومي. في العالم، إيران تعلن تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات أمريكية بالبحرين والكويت واشتعال ناقلتين نفط مخالفتين بهرمز. وحماس تؤكد أن انتخاب الحياة رسالة بأن المقاومة مستمرة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: هذا هو الجاموسي. وصلنا معاه لسبعة ودرجين. هلا موجاتنا, صباح الخير, نهاركم زين, هلا وسهلا, مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين انتم موجودين. يوصلكم صوتي لعد فاقس بدعة بانوراما, وكالعادة التوقيت طبعا مش نعرفه فيه أحوال طقس نهار اليوم, مش نهي أحوال سخانة.
1: ميتيو
0: من المعهد الوطني رز الجوي, معنا الأخت سعيدة أحمد. صباح النور, أهلا وسهلا.
2: النور أختي عايشة, تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة فاقس.
0: مرحبا بك. طقس مازال حار,
2: مازال سخون الأيام هذيا. اليوم إن شاء الله نتوقع يكون آخر أيام موجة الحر اللي تعيشها بلادنا منذ يوم الثلاثاء الفارط. كنا يعني سجلنا أرقام مرتفعة في درجات الحرارة, تجاوزنا في بعض المناطق الأرقام القياسية لشهر جويليا. نتوقع يعني من هنا ابتداء من غدوة حتى نهاية الأسبوع انخفاض تدريجي في درجة الحرارة, باش يبدأ ابتداء من غدوة يخص مناطق الشمال والمناطق الساحلية في مرحلة أولى, وبعد بقية المناطق من هنا حتى بداية الأسبوع القادم نتوقع أنه نرجع المعدات العادية بتاعنا لشهر جويلية. بالنسبة لليوم كما قلت معنيين مازلنا بارتفاع في درجة الحرارة, تتراوح القصوى اليوم بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات, وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي. البارح كنا سجلنا في صفاقس درجة حرارة قصوى وصلت 45 درجة بعد الظهر, اليوم يمكن أقل شوية بين 43 و 44 درجة كحرارة قصوى. البحر متاعنا هذا إلى قليل الاستيراب على سواحل متاعنا الكل. اليوم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد, تتكثف تدريجيا السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة ليوم الغد كما قلنا الريح تتحول للقطاع الشمالي, هذاك علاش تساهم في انخفاض طفيف في درجة الحرارة, هو انخفاض تدريجي كما نعرفه نحن, تو الجو مشبع بالحرارة اللي هي مرتفعة منذ أي والرطوبة زادة.
0: نعم.
2: منذ الأسبوع الفارط يعني درجة الحرارة كانت في ريتم يعني متواصل في الحرارة, مش في لو نهار باش تنخفض, باش نبداو نحسوه تدريجيا انخفاض هذايا حتى كشي نهاية الأسبوع. كما قلنا الحرارة في انخفاض في الشمال وجهة الساحل والمرتفعات, تكون بين 38 و 43 درجة. في بقية الجهات الداخلية بتاعنا والجنوب تبقى مرتفعة بين 44 و 49 درجة, البحر يقعد قليل الاضطراب. وبالنسبة ليومي الخميس والجمعة تكون يعني طقس في استقرار, وتبدأ الحرارة كما قلنا تنخفض تدريجيا, ويقعد البحر قليل الاضطراب على السواحل بتاعنا الكل.
0: أنت اليوم يجمو قولوا أكثر يوم حار
2: والله في بلايس اي في في في بقايا اي نجم نقولوا في اليوم في المرتفعات, مش مرتفعات نقولوا في ولايه القيروان في جندوبه في الجنوب الغربي نتوقع حراره مرتفعه يعني اعلى من المعادلات العاديه. في تونس زاده باش نسجلوا حراره مرتفعه يمكن اكثر نهار في موجه الحر هذيا ان شاء الله ربي.
0: هو تقريبا القيروان شهدت اكثر درجه حراره امس.

0: صحيح
1: صحيح
0: كان تجاوز يعني الرقم القياسي اللي كان مسجل في 2024 كان 49.2 درجة. نهار 17 جويليا سجلنا 49.7، كانت أعلى درجة حرارة في شهر جويليا.
1: حول ولا قوة إلا بالله. والله ربي
0: يلطف في زغوين
1: في جندوبة
0: في جندوبة زاد سجلنا رقم قياسي جديد في موجة الحرارة بين 16 و19 جويليا، كنا تجاوزنا كما قلت بعض الأرقام القياسية.
1: الموجة هذه مدام سعيدة يعني تقريبا ما تشدش كان تونس، ما شدش كان تونس موجة الحرارة.
0: لا ما تشدش كان تونس، شفنا في الأيام الفاتة كانت شهدت مناطق أوروبا الغربية، توا من تونس شمال أفريقيا باش تنقل تدريجيا نحو ليبيا الموجة الحرارة هذه. دونك
1: ربي يعطينا على قد منطقه وربي يلطف بينا ان شاء الله، وتحية لأهالينا في كل مكان ان شاء الله. ربي معانا الناس الكل، يعطيك صحة. شكرا اختنا سعيدة احمد من المعهد الوطني للجو، شكرا جزيلا ليك. شكرا، نهارك طيب. فما برشا ملاحظات جاتني على قصن الضو، نرجع لها بعد ما نسمع النغمة هذية وراجعين نسمع معاكم أكيد. نموعدكم أحلى صباح، صوتكم يوصل على موجات إذاعة صفاقس، ومرحبا بكل اقتراحاتكم وكل زدة مكالمتكم الهاتفية. فما تشكيات، فما بعض الأصوات تسني نوصل بإذن الله نوصل الصوت هذية أكيد، خاطر نعرفوا برشا صغار زدة يظهروا في الموجة هذية متاع الحر. المشكل مش الحر، مشكل كما قلنا في السينة فيما بعد، يعني التجهيزات الكهربائية والأجهزة الإلكترية معناتها الكهربائية الكل اللي في الدار. تقول لي رانا ما قعدنا حتى شيء في الفريجيدير حتى مدوي تأكيد عدمت هذه الكل، نرجع له مع أختنا آمنة طلبتنا قبل شوية، وخاصة نحكي على الصغار وعلى الكبار، يعني الكبار برشا حاولوا تشربوا ياسر من الماء، ما عادش تحكي على ما بارد إذا ما قيتوش فريجيدير، ما عادش تحكي على ما بارد، المهم تشربوا الماء، ما عادش حاجة تبرد تويكا، ونحاولوا تحتميوا أكثر ما يمكن من أشعة الشمس، وخاصة كما قلنا مع الحرارة هذه ومع ما فماش مكيفات في بعض المنازل مع انقطاع التيار الكهربائي. أكيد الوضع يولي مش ملائم، ذاك علاش نحاولوا نلقاو حلول. المواطن ما شاء الله عليه ديما يلقى الحلول، لكن يوصل صوته زاد عبر موجة ديال صفاقس، هذايا احنا دورنا انه نوصلوا صوت المواطن. نرجع لك يا امنا بعد شويه بعد ما نسمعوا النغمه هذه لمحمد احمد ورشحينا.

يسلم لي هالصباح لكم انتم الناس كل 27 دقيقة ان شاء الله تقوموا بقول انا بأمل جديد في الحياة، ديما تتواصل الحياة تستمر بأمل جديد، وكل يوم راهو بداية جديدة مهما كانت الظروف اللي البارح خاطر السخانة وخاطر ما فماش كليماتيزورات وخاطر ربما كل مراوغات ما بين قصت ورجع قصت ورجع، ما انت يقول في الاخر خليني نلقى بقع فيها برود باش نجم نرقد برشا. هذه الحالة عاشوها الناس اكيد المواطنين بصوتهم يلوجوا على مكان فيها كشوية كبرود نجموا نرقدوا فيه ونجموا على الأقل نقوموا الصباح مرتاحين ومفردين. إن شاء الله تكونوا عملتوا كيف على القصر الضوء مش على الضوء موجود، خاطر برشا تكررت عندهم الحكاية هذه. يقول لك شنية الحكاية بالضبط، وكما قالت لي أختنا آمنة تقول لي بربي يقولون فقط أنا سألتهم وكلمتهم ملقيت إجابة، ماذا بينا نسمع في نستيق نحكي على صفاقس، خاطر الحالة هذه موجودة في كل تقريبا ولاية الجمهورية. صفاقس وقت نكلموهم نسألوهم إجابوا تقول لي راني كلمتهم ونحب فقط إجابة. نسكن طريق لفران كيلومتر 2 من البارح نصر ونص للساعة هذه الضوء مقصوص عندهم، تقولي برشا حاجات عدمت برشا حاجات معاش عندي معاش عندها لازمة، خاصة تحكي على عندها رضيع وعندها أحفاد ظرف معين، فما أمراض مزمنة فما دويات زي كيف كيف مخبينهم في الفريجيدير وغيرها من المستلزمات. تقولي بربي فقط تقولونا خاطر أنا نحب نعرف إجابة بصوتك أنت برشا مواطنين كيفك أكيد نفس السؤال هذي كما قالت لي فقط نحب الإجابة. تقول لي وهذا ما قصش علينا راه الضوء قبل، تقول لي هذه اول مره البارح من نص لي ونص للتوا للساعه هذه ما رجعش. تسكن طريق لفران كيلومتر 2 مجموعه عائلات معناتها مش برشا حي صغير، هذاك علاش قالت لي بالك شي فما عطب على الاقل نجموا يصلحوها في وقت في الوقت هذا معناتها ولا غيره، احنا طلبناهم وما جاوبوناش. هذا صوتك وصلنا هي امنه طريق لفران كيلومتر 2. صديقنا الفنان سليم يقول لي قاس علينا الضوء صحيح لكن هاو ضوء الشارع يشعل، بعث لي صورة للضوء مازال يشعل السبعة متاع الصباح يظهر لي في شارع بالضبط بالضبط وين شارع وين هذي بالضبط يا سليم الصورة اللي بعثتنا شارع 14 جانفي وإلا لا على كل التفصيلة عندك انت سليم، والصورة زادة وصلتني للضوء يقول لي السبعة متاع الصباح الضوء الحاكم معتبر الضوء الشارع بطبيعة يخدم عليش هكيك. على كل هو مش كان هو برشا هبطوا حتى على موقع التواصل الاجتماعي يقول لك مادام مقصوص على الناس كيفاش يشعل في اوقات في الصباح خاصه معناتها اللي هو ضوء الشارع فما ضوء ربي والحمد لله علاش يشعل ضوء الشارع. على كل هذه برشا بحث السبيطار هو جاوبني هو يقول لي بحث السبيطار تحديدا الضوء مازال يشعل السبعه نتاع الصباح. على كل هذه والله نحاولوا اليوم ناخذ حد زاده من المستيق ونشوفوا التفصيله بالضبط شنو الاشكال اللي موجود في احنا نحاول نفهموا البلاغات اللي توصل وفقط التحديد هو الاساس. لما كما قلت لكم اليوم فما انقطاع واشعار بانقطاعات الكهربائي من السادسه صباحا الى منتصف النهار بعديد المناطق، ونذكركم أن الشركة التونسية للكهرباء ستيك قالت أنه باش يتم اللجوء إلى القطع هذه الدوري للكهرباء خلال الفترات هذه. القائمة مهيش نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى، للتبليغ عن أي طارئ أو لطلب المزيد هاو نعطيكم نمرو تجمو تتواصلوا بي أو تتواصلوا معاهم باش تشوفوا علاش على 71-239-222 دقيقة بركة على الصبر، احنا صابرين والحمد لله يا زمير دقيقة بركة ونكملوها. تجمو تتواصلوا مع شركة الستيك على 71-239-222 باش تعرفوا علاش هالقصة هذه ولا عندكم عتب ربما يجيوا يصلحوها في مناطق معينة. خلنا نعطي فكرة على صفاقس بالضبط وين اليوم باش تلقاو الشابة ملولش سقيت الدير المحرس الغريبة بيرعلي عقرب منزل شاكر الحنشج بنين العامرة سقيت الزيت طينة صخيرة صفاقس الغربية وصفاقس المدينة. هذا حسب إشعار طبعا وبلغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أما ديما قول فما مناطق أخرى يتم أيضا قطع عليها دوريا هالكهرباء. هذه 27 دقيقة نرجع لكم بعد الأخبار بتبيعه وبعد الأجواء الرياضية نرجع نكمل رحلتنا ضمن منوعة أحلى صباح.

0: عيشها
1: يلا جو. يلا جو سيف سنة حافلة في صفاقس
2: بعد نهار محويس بنسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان صفاقس الدولي وكيما كل

0: جئت
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع اورانج كله جو. اورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك اورانج.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم ذروة موجة حر شديدة واستثنائية تصنف معها تونس كأحدى أشد

0: هي إحدى أشد مناطق العالم حرارة، هكذا صنفت تونس التي ستعيش اليوم ذروة موجة حر شديدة واستثنائية، لتصل درجات الحرارة تحت الشمس إلى حدود 55 درجة.
1: وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، صنفت 20 ولاية بينها صفاقس من مجموع 24 ضمن درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيري. وصنفت بقية الولايات وهي القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، ما يتطلب أخذ احتياطات وقائية تجنبا لضربة الشمس والمخاطر الصحية، خاصة لكبار السن والمرضى والأطفال والعاملين تحت أشعة الشمس.
0: الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عمر بحبة أكد أن الكتلة الهوائية الصحراوية الحارة القادمة من الجنوب ساهمت في رفع درجات الحرارة إلى مستوى 49 درجة في الظل و55 درجة تحت الشمس، ومن المنتظر أن تبلغ اليوم حدود 49 درجة في الظل بعدد من المناطق لتصل إلى حدود 54 أو 55 درجة. وأكد بحبة أن التراجع المنتظر بداية من الغد سيكون طفيفا ويتراوح بين درجتين وثلاث درجات.
2: سنقترب مرة أخرى من الأرقام القياسية. بالنسبة لليوم شوفوا الحرارة مرتفعة جدا، حرارة أربعينية في كل الولايات التونسية، خاصة في ولايات توزر وكبلي والقيروان 49 درجة، جندوبة باجة كيف 49 درجة، 48 درجة في زغوان. النموذج الأوروبي كان يعني أصدر آخر تحديث ويضع تونس وشمال أفريقيا باللون الأحمر، يعني تواصل الكتلة الحارة المهيمنة على تونس هذه الفترة، وربما سنقترب من الأرقام القياسية أو ربما سيتم تحطيمها مرة أخرى. بالنسبة لموعد انحسار هذه الكتلة الحارة على الأجواء التونسية، بالنسبة نهار الأربعاء والخميس باش يكون فما انخفاض تدريجي للحرارة، ولكن باش تقعد ديما حرارة أربعينية وأجواء حارة وساخنة. إن شاء الله ممكن مساء الخميس وخاصة يوم الجمعة إن شاء الله تصبح التيارات شمالية وتنخفض الحرارة، إن شاء الله يكون انخفاض ملحوظ، ربما يكون نهار الجمعة 24 جويلية والأيام الموالية.
1: درجة حرارة قياسية ترافقها انقطاعات متتالية وغير مدروسة للتيار الكهربائي، ما خلق حالة من التوتر والغضب. وفي اتصالات لا تتوقف بإذاعة صفاقس، طالب المواطنون بضرورة إيجاد حلول عاجلة على غرار اعتماد توقيت محدد ومعلن قبل الانقطاع.
3: طريق العين كيلومتر 8 زرق في الزاوية، احنا تو عنا فترة طويلة نقص صحيح ساعة ساعتين يعود يرجع، باقي عديناه. اما البارح بشكل خاص احنا ما حكيناش على حياتنا كيفاش عايشين، اما اعطيني احنا حياتنا الاخرى كيفاش مش نعديوها. جيراني كل واحد فيه دينا متاعو فرغه امشى، يا اما الدار بنته ولا الدار ولده. المشكل المنازل قيناهم ما يخموش جملة، معناها ترونفو تحرق. المشكل في كيلومتر 8 زنقة الزاوية وبكلنا من غير ضوء، كنا في جماعة الستيك حتى حد ما سمعني، مشينا كيف كيف الستيك الغادي مش متصنطينا ولا يسمعوا حاجة. قال لك احنا عندنا برشا مشاكل بحيث اللي شكون مشين شكي، واحنا تقولي مش تحكي معاه باش يسمعنا، شوفوا لنا حل كيفاش تو احنا كيفاش هالامور هذه باش تتصلح. نعديو ساعة سنين ام باش تقول لي انا تو مشي نقعد 20 ساعة قداش مش نقعد نستنى من غير ضوء.
4: المدير العام تاع الستيك يقول شقصوا في المناطق بشويه بشويه اللي هذا ياخذ الباقي نتاعك. ما في صفاق استوى تجي نلقاه مقصوص في الشيحية، في الليل بارح مقصوص، العشية مقصوص، في القائلة مقصوص. يا أخي سمحني ما نرقدوش ما نخدموش على رواحنا صباحة، مش معقولة الحقيقة. هاو في حي الحبيب مقصوص،

0: نعمل فاتورة تقديرية ونحدد له نوعية المشكلة اللي عنده ويمشي للأقرب استاكل ويمشي طلب حقوقه باش يرجع المصاريف نتاعو.
1: ثم تشكية من حصان الضوء، التليفونات يضربوا وقت اللي يبدا الشارجور نتاعك بالطبيعة ما هوش مريكتو. كيف يبدا الشارجور اوريجينال الريجيلاتور نتاعو هي بطبيعتها حتى في قص الضوء رجعة ولا حاجة تعطيك التونسيون بالضبط والمونفيراج تخرج المونفيراج اكزاكت. دونك ما عندك حتى مشكلة على التليفون. أما ولكن كي يبدا الشارجور خايب أوتوماتيكمون الريجيلاتور مش بيشتغل خدمتها غادر الشارجور خايب ولا الريجيلاتور تضرب وتولي مش تخرج كورون قوي هو اللي يضرب التليفون.
2: برشا عباد المشكله نتاع رجوع الكورون هو اللي يتفلق الماكينه سير طونسيون يسميوها هما بلغه التكنيك سير طونسيون يرجع الكورون ما يعرفوش قداش الطونسيون نتاعو يضرب ديريكت الماكينه. ثاني حاجه القصان على الماكينه وقت اللي هي تبدا تخدم وتلقى روحك ضايع لا تنجم تكمل الخدمه لا تنجم تقسي عليها.
3: اي فما تليفونات حرقت على خاطر يبدا تليفون معناها برونشي في الشارج ولا مولاه يخليه يشارجي في الليل كيما كل يوم يقص الضوء ما يشلقش بيك يرجع الضوء يرجع بيسير في فولتاج ماهوش نورمال دونك يتحرق الشارجر ومنه يتحرق التليفون.
4: انقطاع الكهرباء لم يؤثر فقط على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بل أثر أيضا على الحياة الثقافية التي تشهد هذه الأيام افتتاح المهرجانات الصيفية الدولية بينها مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 والذي سيفتتح هذه الليلة بالمسرح الصيفي سيدي منصور بعرض للفنانة التونسية نبيهة كراولي.
5: هيئة المهرجان أعلنت اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوفير مولد كهربائي احتياطي خلال سهرة المهرجان.
4: نبقى في صفاقس وفي شأن تربوي يحتضن معهد الحبيب المعزون صباح اليوم اللقاء الإعلامي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا تحت إشراف المندوبية الجهوية لتربية صفاقس واحد وإدارة المستشارة في الإعلام وتوجيه إيمان الطرابلسي.
5: وفي علاقة أيضا بالتوجيه يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 والذي يهم جميع الناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيه الرئيسية والتدارك.
4: كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي قال إن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تتواصل من 27 إلى يوم 31 من الشهر الحالي ودعا الناجحين إلى حسن تعمير الاختيارات خاصة بعد إدخال عديد المراجعات على جميع الاختصاصات وجعلها أكثر ملائمة لسوق الشغل وللتطورات التكنولوجية والعلمية على جميع المستويات.
5: إلى مجلس نواب الشعب حيث تنظر لجنة المالية والميزانية خلال جلسة استماع استثنائية اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل رئاسة الجمهورية الجهة المبادرة.
4: ثلاثة مشاريع ستناقش اليوم هي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض لدعم شركة فوسفات قفصة ومشروعان آخران يتعلقان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي.
5: وغير بعيد عن الملف الاقتصادي سجلت كميات زيت الزيتون المعلبة المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية للقطاع وفق المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب.
4: وجهات التصدير شهدت بدورها نموا خلال السداسية الأول من سنة 2026 حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح أفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا إضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا كما تم تسجيل ارتفاعا في عدد من المؤسسات المصدرة والذي يعكس حيوية القطاع وقدرته على المنافسة عالميا.
5: إلى قصر قرطاج، حيث اطلع رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي على قانون مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي تم ختمه والمصادقة عليه الأسبوع الماضي.
4: رئيس الجمهورية أكد

0: بدأ أن تونس أوفت بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به، وشدد على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. في أخبار العالم، أعلنت إيران تدمير منظومة دفاع جوي ورادارات أمريكية بكل من البحرين والكويت واشتعال ناقلتي نفط مخالفتين بمضيق هرمز، كما أكد مقتل عدد من الجنود الأمريكيين نتيجة الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري على مركز تجمع القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن. الجيش الأمريكي أعلن من ناحيته انتهاء أحدث جولة من الضربات على أهداف عسكرية داخل إيران.
1: وفي ظل تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة، أعلن الحوثيون حظر الملاحة البحرية على السعودية في خضم توتر متزايد بين الطرفين.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 13 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن في الساعات 24 ساعة الماضية في غارات صهيونية عنيفة على عدة مناطق أحدثت دمارا كبيرا وسببت حالة رعب في صفوف المواطنين.
1: سياسيا، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن نجاح الحركة في انتخاب خليل الحية قائدا جديدا لها يمثل دليلا على حيوية الحركة ومشروع المقاومة، ويؤكد تمسكها بأداء واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار اليوم. ذروة موجة حر شديدة واستثنائية تصنف معها تونس كأحدى أشد مناطق العالم حرارة. تواصل حالة الغليان بسبب الانقطاعات المتتالية للكهرباء ودعوات ملحة إلى ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لذلك. مهرجان صفاقس الدولي يفتتح هذه الليلة بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور. اليوم صدور دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية المقبلة. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرفق العمومي. 13 شهيدا في قطاع غزة، وحماس تؤكد أن انتخاب الحية رسالة بأن المقاومة مستمرة. إيران تعلن تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات أمريكية بالبحرين والكويت.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: في الختام، أجمل تحية نزهلوتي وسيام الشعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع خالد بوشيبة وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.

سبور نيوز. سبور نيوز 45 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم. في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا بعد الحدث العالمي مونديال أمريكا طبعا والمكسيك وكندا، الأجواء الآن وطنية في الحقيقة، وعلى مستوى التصنيف الفيفا تراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم 12

0: الشارع الرياضي الافريقي ومسؤولي الانديه في القاره السمراء. اجتماع باش يكون يوم الاربعاء 22 جويليا في مدينه جوهانسبورغ بجنوب افريقيا. يعقد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم باتريس موتيبي مؤتمر صحفي هام يهدف بالاساس الى تسليط الضوء على مستقبل اللعبه في القاره وتقييم المشاركه الافريقيه التاريخيه في نهائيات كاس العالم 2026. فيما يهم ربما تونس يعني التصنيف التراكمي لأندية الكاف في صدارة المشهد باعتبار المعيار الأساسي لتوزيع المقاعد في حال اعتماد نظام الزيادة. تظهر المعطيات الحالية هيمنة واضحة لدوريات شمال وجنوب القارة على غرار مصر المغرب جنوب أفريقيا الجزائر تنزانيا وتونس. وطبعا ينتظر الشارع الرياضي في تونس إمكانية إضافة يعني أنا نادي آخر في مسابقة كأس ربط الأبطال الإفريقية لكرة القدم ممثل ثالث. ربما يعيد النادي هذا الاسبيكس إلى الواجهة القارية من بوابة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم هذا الجديد على مستوى الإفريقي. على مستوى الوطني كما قلنا رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن موعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة رابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027. القرعة ستجرى يوم الأربعاء 29 جويليا على الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. طبعا موسم رياضي ينطلق يوم 22 أوت القادم مبدئيا، والأندية التونسية انطلقت في تحضيراتها لهذا الموعد الوطني على غرار النادي الرياضي الصفاقسي وفترة خاصة بالانتقالات والانتدابات. بالنسبة للسي اس اس يوم أمس أمضى حارس المرمى عبد السلام الحلاوي عقد مع النادي الرياضي الصفاقسي يمتد لموسم واحد في إطار تعزيز الرصيد البشري للفريق مساعدا لخوض منافسات الموسم الجديد. كما قلت الحلاوي لعب قبل أكثر من نادي اتحاد قصور السيف، نجم متلوي، ايضا فريق احد السعودي، هلال الشابة، ثم الاولمبي الباجي قبل ما ينتقل الاتحاد المونستيري. طبعا انتداب رابع على نادي سفيقسي خلال هذا الميركاتو، وابرم الفريق عقود لكل من مؤمن الرحماني ثم اغيث الصغير وحكيم متيبع. نواصل دائما نذكر أنه بالنسبة للاشتراكات متوفرة بمركب النادي من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5:30 مساء بالنسبة للجماهير السياسية اللي تنتظر أكيد بانتظار كبير الانطلاق الموسم الرياضي. اخر اخبار الاندية التونسية، المهاجم التونسي الفرنسي عادل بلطيب يصل اليوم الى تونس استكمال بقية تفاصيل تعاقده مع الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم في انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريق روماني. بلطيب منح موافقته على عرض الترجي يوم امس بعد المفاوضات انطلقت في نهاية شهر جوان. يشغل خطة جناح هجومي لعب الموسم الفارط مع ارج اف سي ارج مقابلة 43 مقابلة وسام خلالها في تسجيل 17 هدف. ايضا من اخر اخبار الانديه، محمد امين كمون اتفق رسميا مع هيئه مستقبل سليمان على تولي مهمه تدريب الفريق. اخر اخبار النادي الافريقي، المدرب الحالي الافريقي فوزي بن زرتي في مفاوضات مع نادي الاتحاد الليبي تقدم بعرض مغري. فريق الاتحاد الليبي لبن زرتي ستصل قيمه راتبه السنوي الى 1.2 مليون دولار بالنسبة للبنزرتي، في انتظار طبعا القرار من المدرب في قدم الساعات. ايضا الملعب التونسي اعلن عن تعاقده رسميا مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة موسم قابل التجديد في صفقة انتقال بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد المنستيري. أكد أن نهاية أخبار رياضة، تحية سمير على مستوى التأمين الفني، عودة إلى طبعا عيشة بيار تواصل معكم المشوار الإذاعي الصباحي المباشر. تحية قسم رياضة بصوت خالد بوشي، بطريق السلامة للجميع، إلى اللقاء.
1: بي ام جي كل يوم عنا ارخص سوم حتى 9 اوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و990 في 65 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.
2: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم، حتى 9 اوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و 990 في 65 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: في حركه الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: مد وجسر
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
4: مع الدكتور رضا القلال.
6: ملكية البحر بقرقنة، خصوصية قرقنية بامتياز. تنفرد جزيرة قرقنة عن سائر مدن العالم بخاصية امتلاك البحر لإعداد الشرافي، وهي طريقة الصيد التي أصبحت جزءا هاما من هوية المنطقة. يحرص أهالي قرقنة على عدم التفريط في أملاكهم البحرية لتظل ملكا جماعيا للعائلة يمكنها من الحصول على عائدات مالية من صيد السمك بالشرافي. في القرن 18 أعطى الباي أهالي قرقنة الحق في امتلاك البحر، أي المكان الذي تقام فيه الشرفية، وذلك بالعقود. نظام ملكية لا مثيل له في كل أرجاء العالم وبحاره. تمتاز جزيرة قرقنة بعراقة نشاط الصيد البحري وفرادة طرق الصيد التقليدية التي يختص بها القرقنة. وينقسم الصيد في الجزيرة إلى نمطين. الأول يضم عددا من التقنيات التقليدية المتوارثة بين أجيال من البحار القرقنة، منها الصيد بالشرافي أو الشرفية. أما الطريقة الثانية للصيد في الجزيرة فهي الصيد الحديث باعتماد مراكب تتوفر على تجهيزات عصرية وشباك، لكن عدد من أصحاب هذه المراكب يمارسون الصيد العشوائي والجائر. لهذا فإن الجزيرة أصبحت تعاني من تراجع ثروتها السمكية.
4: مد وجسر.
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
4: مع الدكتور رضا القلال.

0: حتى متضايقتك على صوتي بيرتاح. نعرف اللي برشا منكم مش مرتاحين، برشا منكم مقاموش مرتاحين، مقاموش مفرهدين، أما نحاولوا نبعثوا فيهم برشا أمل جديد، والباقي على ربي، خليوا على الله ولا بس. احنا توا باش نحكيوا على إدارة الأزمات، صحيح ينتعلموا هي الحياة هذه، ينتعلموا برشا حاجات، أما كما قلت لكم ما نتبعوش ما نستنسوش مع حاجات ربما سيئة باش نجموا نصلحوا ونكملوا ثنية. ذيك علاش احنا توا وقاية السلم والميزان مع إيمان.
1: السلم والميزان
2: مع إيمان.
0: في أحلى صباح السلم والميزان يقول لك صباح الخير يا إيمان.
3: صباح النور، صباح المحبة والأمل والعمل الدائم، صباح التفاؤل، صباح معناها إيجاد
0: الحلول
3: الأبيض من وسط السواد اللي ساعات الواحد يعيش فيه. إذا هنا لازم الإنسان يكون هو الفاعل، هو اللي نجم يغير وجه الواقع باللي يقدر بالطبيعة. والمستويات التدخل أكيد برشا مستويات، منها الاحتجاج والكلام
0: والتذمر،
3: منها الاستقالة ولا الاستسلام، ومنها زيادة أنه نفكروا في حلول.
0: أنت كيفاش حليت الباب اليوم؟ شفت يا سمير اللي قلت لك عليه اللي عنده باب بالكورو كيفاش يحلو الصباح، ولا يمشي على سقي ولا ياخذ تاكسي الصباح يبدل ما خرج كهرباء.
3: المفاجآت بالطبيعة، الباب وتليفونات تجيك.
0: أنا خليته محلول، نقول لك حاجة، أنا خليته محلول نص ديال النص، يمكن لما دي ساعة ودري محلولة حتى يتسكر.
3: بالفعل
0: حتى يرجع الضوء.
3: بالفعل نحاولوا نتأقلموا باللي نقدروا، وإن شاء الله يا ربي الخير، على خاطر بعض الحالات اللي تنجم تصير يا عايشة في مثل هذه الأزمات. نعرفوا لي كلمة أزمة ديما مرتبطة بخلل، والخلل هذا عادة ما يكون مرتكز على خلل بين الثلاثيات اللي نحكيوا عليهم، بين الحق والواجب، الحرية والمسؤولية، والأخذ والعطاء. وقت اللي ما ثماش استشراف، وقت اللي ما ثماش إنسان يقوم بواجبه على أحسن يوجه، وقت اللي ما ثماش إنسان يتحمل المسؤولية كما يجب، هنا نلقاو التبعات بطبيعة باش تجي بشوية بشوية، وقت اللي تتراكم تولي لنا أزمة.
0: وذاك علاش احنا ديما نقولوا كل إنسان يزم ويتحمل مسؤوليته، وذاك علاش نتناولوا كل مرة موضوع
3: بطبيعة. هوني دورنا صحيت باش انه نفهموا بالباهي دور ولا أهمية انه كيفاش
0: دور الحياة
3: بالارتقاء، بمحاولة التحسين، بمحاولة تطوير الواقع، نجموا نخلقوا صورة جديدة، وكيفاش انه بالسلم وقت اللي نفكروا في غيرنا. بالحق احنا اليوم نحكيه على الكهرباء، يعني ناس ينقص عليها الأكسجين، ناس تشد في أسانسور، ناس تتعطل الآلات معناها الحيوية متاع، ممكن استدامة الوظائف الحيوية متاع في المستشفيات. إذا هوني رأي مسألة حياة أو موت، وهيك علاش نراو في برشا دول متقدمة ناس تحتفل بعشرين سنة على عدم انقطاع التيار الكهربائي، تحتفل بعشرين سنة على عدم انقطاع الماء، عدم تأخير التيار. صحيح، هنا هذه كلها مؤشرات
0: جودة الحياة زادة،
3: يعطيك الصحة، اللي احنا نحبه ديما نهدفوا لها. دونك انا اليوم باش ناخذ الجانب الايجابي من واقع الازمه، نجم نقولوا دونك كل مسؤول نقولوا له راهو في السلم، دورك انك انت تعمل خليه ازمه لايجاد حلول، والحلول هذه لابد باش يكون فيها المواطن والا احترام المواطن حاجه مهمه، لانه راهو قد ما انت تحترم المواطن تنقص عليك الضغط والتدخلات اللي تقلق. كيف كيف راهو احنا اليوم في ازمه، راهو ماذا بينا زاد نخمموا على بعد، لانه السنة صحيح نعيشوا الازمه لكن ممكن نحلوها بطريقة كما جيت، لازمنا نفكروا في المستقبل باش ما تعاودلناش، ولكن باش ما تزيد باش ما تكبرلناش. ومثال الزادة بكل جرأة نقولوها، إذا كانك أنت كمسؤول ما انتش قادر باش تقوم بدورك المناسب، ولا باش تعمل اللي تنجم اللي يزمو يتعمل، مثالش خلي البلاصة لغيرك. راهو تبارك الله تونس مليانة بالكفاءات وبالقدرات،
0: الاستشارات باهية، الاستشارات خليت الأزمة والتطوير.
3: نعم، يعطيك الصحة، دورنا ديما نتعلموا، نراو الشعوب العالم ودول العالم كيفاش قاعدة تعمل، ونكون وإحنا بالطبيعة في نفس مستوى، ما وش ناقصنا حتى شيء.
0: وفي تفكيرنا العادي ربما كإنسان في أي
3: للمواطن.
0: من خليه مش مضيق
3: صحيح
0: في كل شيء
3: للمواطن. كي نقول المواطن اليوم مثلا احنا نواجه الأزمة هذه، مثال ايش اقتصد في الطاقة، مش لازم تشعل ضوء دارك الكل، مش لازم تشعل الكليماتيزور الكل، حتى كيف يمشينا الكورون مثال ايش نقتصده، لأنه هيك في حد ذاته طاقة قاعدة تستهلك. الضوء اللي ما تستحقوش كما قلنا طفي، واخذ الاحتياطات بالتخزين. اليوم مضطرين باش نخزن ردوا بين على شارج تليفون، لانه مش باش تلقاها ديما. اذا كان عندنا جهاز اضاءه يتشحن معناها مثال باش ناخذ
0: الاحتياطات. والله كما قلت الضويت ساعات تلقاها تشعل معناتها كلها، سواء دار سواء اداره سواء كذا، مهم انك تقتصد في الطاقه وتعرف
3: ترشيد
0: الاستهلاك مهم جدا.
3: صحيح، هو في الوعي العام نتاعنا العادي في الحالات العاديه ديما نحكيوا عليه حسن استعمال الطاقه في الضوء ولا في الماء زاد كيف كيف، ولكن عند الازمات يلزمنا نكونوا واعيين اكثر

0: ورحنا كيفاش كنا نعيشوا. اذا كانت نشاطة جماعية، كانت العاب، كانت قربنا اكثر لبعضنا. دونك هنا فرصة زيادة انه نجعلوا من الازمة فرصة للتحسين. ونقطة مهمة ياسر، نخدموا على الوقاية يا عايشة، ما ننساوش، لانه احنا عندنا حرارة ونقص ماء كما نقولوا، ولا نقص تبريد. دونك هنا نردوا بان نشربوا بزيد ماء، نقصوا الخروج في الشمس ونخرجوا، نقصوا التعرض للحرارة، نذكروا الصغيرات نتاعنا والناس المسنين اللي هما راهم في امس الحاجة لانهم يتعرقوا بالصيف من عليهم.
1: الصغار الرضع والكبار،
0: معناتها الكبار ينساو الماء. دونك ماذا بينا هوني ننتبهوا لهم بالباهي، نحاولوا نبردوا الجسم نتاعهم بشويه ما حتى كان ما همش في حاجه ما يعبرلكش. دونك هذايا نردوا بالنا عليه. وكيف كيف كما قلنا، نحاولوا ديما ننظروا بنظره تفاؤليه، كل واحد منا يقوم بدوره. واذا كان ثم ما يقال او ما معناها يراجع عن الازمات، انه الازمات هي تنجم تكون بفعل فاعل، هنا نقولوا كل واحد راهو ذكر ربي سبحانه وذكر اللي هنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخي. وهنا احنا ديما بلادنا راهي بلادنا محلاها، وبلادنا تحب الخير للعالم كامل، فما بالك بأهلها. دونك هنا مطالبين باش انه نحاولوا نبحثوا عن حلول، وديما تتحل الازمات بالحكمة، بالحسن التفكير، بالتفكير في بعضنا، وبحول الله ثم كان الخير ان شاء الله، بكل تفاعل وبكل ايمان بدورنا زيادة احنا كما قلنا في انه نجعلوا الواقع افضل ان شاء الله للناس.
2: قولي سامي، احنا ديما نقولوا غدوة خير ديما، وكذلك منجموش نقعدوا في مستوى اليوم، ديما نقولوا غدوة خير
0: والخير تجدوا.
2: يعطيك الصحة ميسرة في التطوير الاستراتيجي الأستاذة إيمان عبيد، شكرا جزيلا لك. هذا هو السلم والميزان، حبيت تحكي لنا اليوم كيفاش نديروا الأزمات ونكونوا حاضرين فيها. 8:30 على موجتنا، ومضى الشريعة ومواصلين معكم رحلة أحلى صباح.
3: في ام جي كل يوم عندنا ارخص سوم. اليوم 21 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي برستيجيا افيك انتي موستيك انتغري ب 129 دينار و 990 في 229 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: عيشها
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سنة حافلة في سفاقس
0: بعد نار محويس بنسوة.

0: فجأت
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج
2: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم حتى 9 اوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و 990 في 65 دينار و 990.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

8 و 43 دقيقة. مرحبا بكم من جديد, منوعاتكم أحلى صباح. سامحوني الأصدقاء الأوفياء بتبيعة للي بعثونا برشا إرسالات وبرشا تحية وبرشا زيادة صوت يوصل من خلال إذاعة ساقس. نحاول نوصل صوتكم كما العادة, ما هو الصوت الكل تقريبا كله مع الضوء ميساج كما جاكم في الأخبار تقريبا. شفنا من خلال العناوين أيضا الكثير من المعطيات تهم صوت المواطن, توصل حالة الغلاء بسبب الانقطاعات المتتالية للكهرباء ودعوات ملحة إلى ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لذلك. وقلت لكم أنا قبيلة على المخرج بتبيع على الشركة التونسية للكهرباء والغاز الكوميونيكي متاع اليوم أنه القصان الضوء مش يكون وقتاش حسب المعطيات الأولية اللي هما حطوها على صفحتهم الرسمية. وإذا هو منين ناخذوا احنا تو المصادر تقريبا المصدر الرسمي حسب كل يوم يخرجوا البلاغ وين مش تكون القصان والوقت بالذات, وأكيد أنه التفاصيل ترجع لهم ويقول لك فما تغيير يمكن يكون وفما أيضا أماكن تجم تتزيد في الإبان. هذية للضرورة تحكم على حسب طبعا المعطيات اللي تقدمها ستيك كل يوم في المجال هذية. إن شاء الله ما تتوصلش الحكاية هذية برشا وما تدومش ياسر, خل نرجع لسالف النشاط متاعنا وسالف الحياة متاعنا. وأكيد أنه شفتوا قداش الضوء مهم, قداش الماء مهم, وقداش ولينا في التوى معناتها نحكيه على الماء وعلى الضوء. هل شنو يا سمير شنو يحكي اليوم؟ الفرج هو يفرج المولى لمحل نجي الفرج والله والله لبس مسالش. أنا اللي عجبني في الرسالات متاع أصدقائنا صباح فيهم برشا تفاؤل, هذا عجبني مسالش بعيد على التذمر وبعيد على الشكوى. وضع أكيد كنا تعبنا وتعبين معناتها من حكاية الضوء صحيح, لكن ديما الأمل موجود والصباحات الجميلة ديما واحد يبدها بروح جديدة ويبدها بأمل جديد. لابد يكون الفرج قادم إن شاء الله. على كل الاتصالات ديما متواصلة, صوتكم يوصل على موجاتنا. ونحب نقول حاجة أخرى, وإن فما أي استفسار نوصله لكم أكيد ونجاوبكم عليه بإذن الله. وحتى بعدي برنامج الخدمات نحاول ناخذ أيضا التفاصيل مع المختصين في مجال الستيك. فقط نقول لأنه فما بعض كما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة, كما برشا معطيات ومرصد أيضا للتحكم في الطاقة كيف كيف, يعني فما مؤسسات صناعية ضرت وفما كيف كيف اللي معناتها حالة نفسية ولا المرض وضعية مرضية كيف كيف ضروا. فما مجال للبلاغ هذية كما قلنا مؤسسات صناعية الغير غذائية خاصة أنه نرشد شوية في الاستهلاك متاعنا. قولي قدش مش نرشد في الاستهلاك, راني ضريت مثلا نحاولوا نستهلك طاقة تستهلك خاصة هي تستهلك طاقة مرتفعة في سير الأيام, نحاولوا نقصوا شوية من الاستهلاك هذية. نعشنا ساعات يعلموهم بالوقت, فما اللي يقول لكم ما تمش اعلامنا بالوقت, احنا نحاولوا من خلال البلاغات الاذاعه ايضا نقدموا لكم الوقت حسب ما يجينا كما قلت مستيك معناتها مش من عندنا احنا, واحنا نراعيوا بعض الظروف هذيه نحاولوا ايضا نقصوا من الاستهلاك المرتفع فيما قاعات الرياضه مراكز التجميل والمقاهي, تخفيض من استهلاك الكهربائي خلال فتره الذروه في ذلك المسائيه في الليل, المكيفات العلامات الاشاريه قبيله غلط ايمان نحاولوا حتى ترجع الطاقه من نحلوهاش الكل ضوات الكل حلوها والمكيفات الكل حلوها, لا نحاولوا على الأقل نرشدوا استهلاكنا وندعموا ربما باش نحاولوا نحافظوا شوية على استقرار الشبكة الوطنية وتفادي لأي انقطاعات إضافية على المساكن هذية في إطار الخدمات ربما نقدموها. خلينا نغيروا الموضوع ونمشيوا لمود آخر, مود يحبوه برشا منكم الناس وربي يدعمنا جميعا. البارح فتحت المجال للترسيم وتسجيل بالحاجة

موسم الحج 1448 انطلقت البارح تحلت المنصة كما قولوا احنا للترشح لأداء فريضة الحج سنة 1447-2027. مرشحين الأول مرة والمترشحين اللي سبقوا لهم التسجيل يجموا يدخلوا على الموقع الحج بتبيعة الحج.affair/religieuse.tn. هذا هو الموقع بالذات ويعرفوها أكيد اللي قيدوا أكثر من مرة يعرفوا الموقع هذية. انطلقت البارح عملية التسجيل ومتواصلة حتى 20 أوت 2026، عندكم شهر كامل لإعادة التسجيل. اللي سجل من الأول باش يعاود يحين المعطيات متاعه ولا يعاود فقط يذكر، واللي سجل لأول مرة كيف كيف يدخل على نفس الموقع هذية ويسجلوا بالنسبة لموسم الحج. واللي عنده أي استفسار يجي يتواصل على 80 10 18 63، يعني 80 101 863 80 101 863، رقم أخضر مفتوح على ذمتهم إن شاء الله ربي يطعمنا جميعا. نسكل بطبيعة هذية مهم بلاغ اللي خرجته وزارة الشؤون الدينية. وصلنا معاكم للتسعة خدرجين على موجاتنا قريبة، تسعة خدرجين قريبة على موجاتنا. أحلى الصباحات لكم الناس كل، أهلا وسهلا مرحبا.

هذه طبعا اخر الايقاعات في منوعه احلى صباح. ولو فما شكون طلب منا النغمه هذه شادي الحاج منول الشفاء، ونتمنى طبعا الراحه والامان لكل فنانين التوانسه، ونتمنى السلامه والصحه للجميع على ايقاعات احلى صباح اللي نخدموا معاكم. اجواء منوعتنا احلى صباح نخدموها بصوت شادي الحاج. تحياتنا لكل فنانين التوانسه، وتحيه لكم من الناس الكل اللي بديتوا معنا رحله احلى صباح. طبعا ريهان بتاعنا ديما الأغنية التونسية والصوت التونسي. ما عادش برشا وقت لبخالة، خلنا نسمعوا شوية. شكرا لك سمير، شكرا لحمدي التحق بنا في الإخراج المرئي لمنوعتنا الصباحية، طبعا سمير في الإخراج الفني. تحياتي لكم من الناس كل، أحلى صباحات على موجاتنا، إن شاء الله القادم خير، وإن شاء الله غدوة ديما خير من اليوم. أحلى صباحات من نتمناها لكم. بعد شوية الخدمة مع حنان، وأكيد تكملوا متابعتكم لباقي برامج العصر. شهيتي الجميع.

0: صباحكم سعيد. اليوم ذروة موجة حر شديدة واستثنائية تصنف معها تونس كأحدى أشد مناطق العالم حرارة، على أن تشهد الحرارة انخفاضا طفيفا نهاية الأسبوع يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات. في الأثناء تتواصل حالة الغليان في صفوف المواطنين المتضررين بسبب الانقطاعات المتتالية للكهرباء ودعوات ملحة إلى ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لذلك. تفتتح مساء اليوم الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور. اليوم أيضا يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية المقبلة 2026-2027. تنعقد اليوم جلسة استماع استثنائية بين لجنة المالية وممثلين عن وزارتي الصناعة والاقتصاد حول مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة. في العالم أعلنت إيران تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات أمريكية بالبحرين والكويت، إضافة إلى اشتعال ناقلتي نفط مخالفتين بمضيق هرمز، كما أكدت إيران مقتل عدد من الجنود الأمريكيين نتيجة الهجوم الذي نفذه على مركز تجمع القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن نجاح الحركة في انتخاب خليل الحية قائدا جديدا لها يمثل دليلا على حيوية الحركة ومشروع المقاومة، كما أكد تمسكها بأداء واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني. ألتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. أترككم الآن مع حنان الحشيشة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: إشها في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
5: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 21 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي برستيجيا avec anti-moustique intégré ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: في الخدمة.
7: الو
8: الو
7: في الخدمة.

الخير صباح النور. النور مقصوص على برشا ناس. كيفاش نقول لكم صباح النور؟ تحيه لكم الناس الكل بما تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف مع 3w.radiosfax.ae اللي الضوء يشعل بطبيعه تجربه تسمعونا عن طريق الراديو وعن طريق الانترنت. اذا الانترنت موجوده للاسف برشا صعوبات نراو فيها الايامات هذه خاصه للقطاعات المتكرره للكهرباء. الازمه هذه راهو متوقع الحقيقه. هذيك علاش المفروض الازمه هذه نحضروا لها. فما أرضية لازم تحضر، فما آليات، فما تجهيزات لازم تحضر. خلينا نقرأ عليكم آخر ما كتبته النائبة فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب. تقول الحقيقة نستاج كانت تدرك منذ سنة 2019 أن الطلب على الكهرباء سيتجاوز قدرات الإنتاج، وأعدت برامج لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتقليص العجز، لكن تلك المشاريع تعثرت بين التأخير في التراخيص وعدم تمكين المؤسسات من التمويل وتعطل إجراءات الأزمة لسنوات. يعني كنا جايين وجايين الأمر هذايا، ووقت اللي فيقوا أنه مش تصير فما أزمة كبيرة فيما يخص التزود بالكهرباء، المفروض الطاقة الشمسية تكون هي البديل، وإحنا بلاد فيها برشا الشمس في الأربع فصول. لكن للأسف اليوم نلقاو برشا ناس وبرشا معاناة، سواء في الديار والناس اللي تصفي في الدم قداش بالحق يغيدوا وقت اللي تقص عليهم الضوء. فما ناس راهي تصفي في ديارها اللي تسمى هذه دياليز بيريتونيال، يصفي في ديارهم الدم ويقص عليهم، كيما برشا ناس المسنين اللي يلبسي معناتها اللي يتقلقوا برشا من ارتفاع درجات الحراره. فالمكيف اليوم راهو ماهوش كماليه ضروريات، معناتها اليوم ضروريات ماهوش كماليات. هذيك علاش الناس اليوم الكل تستهلك وتستعمل في المكيف نظرا للارتفاع الكبير والتغيرات المناخيه والارتفاع الكبير لدرجات الحراره الغير مسبوقه. للاسف نعاود نذكر أنه ساهم في تفاقم الأزمة بسبب الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خاصة مع الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف، إلا أنه العوامل المناخية ما هيش السبب الوحيد، بل كشفت عن اختلالات هيكلية كان يفترض الاستعداد لها مسبقا. هذه راهو رأي الخبراء في هذه الأزمة. يقولوا السيناريوهات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والمخاطر المحتملة مثل تعطل محطة إنتاج كبرى وارتفاع الطلب بشكل غير مسبوق، وهذا ما يستوجب اعتماد منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. راهو أنا حكيت تقريبا 1% على معاناة المواطنين. ونقبل ما ندخل للاستوديو ورجعت لكم بعد عطلة، صدقوني طيلة العطلة متاعي وتليفوني ما سكتش وناس تكلم فيا بربي شوف لنا حل شوف لنا حل. الله والحقيقة لو كان الأمر بيدي ولو كان الحل بيدي راني نجمت نعاون أكثر ولا نجمت نعمل حاجة، لكن للأسف مشكل كبير صاير اللي هو الضغط الكبير على الطلب مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. هذيك علاش تلجأ الستيج للما يسمى بالديليستاج، هذايا اللي يقص الضوء على فترات. راه في بعض الأوقات نلقاو الضوء يقص 10 سوية أو 8 سوية أو ساعتين وثلاثة، وكل مرة يقصوا 5 مرات في النهار. المواطنين يخافوا على التجهيزات الكهربائية اللي في ديارهم، حصلوا إن شاء الله ربي قدر الخير وإن شاء الله نلقاو الحلول العاجلة لهذه الأزمة قبل ما ندخل كيف كيف بعض المواطنين اللي بالخارج اللي جاوا يصيفوا في تونس. قال لك صيف بدون مكيف ولا بدون ماء، وخاصة اللي يسكنوا في العمارات وقت اللي يقص علينا الضوء راه يقص الماء. هذيك دوفيس معناتها للاسف، ولا ما عادش نستعملوا الاسانسور، واحد يخاف فجأة يقص علي الضوء وهو موجود في الاسانسور. شفنا برشا من الفيديوهات، انا حاولت نوصل صوت المواطنين لاني نعرف نحن صوت المواطن أينما كان، ونحن في خدمة المواطن، وهذا البرنامج هو برنامج في خدمتكم ونحن في خدمتكم. بعد شوية إن شاء الله نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280. مش حاول نجاوب على زوز استفسارات قبل العطلة باش نجاوب عليها. ومرحبا بكم الناس الكل نسمعوا حمزة نمرو هنا رجعينا.

يا قلبي حمزة نمرة نعود ونرجحوا للسوستيتوريزيان ديالكسبستي الشركة الجهوية للكهرباء والغاز. هبطت إشعار بالقطاع الكهرباء بجهة تونس الكبرى في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم لجوء إلى قطع الدورة الكهرباء اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026 خلال الفترة المتراوحة بين 6 حتى نصف النهار بالمناطق التالية: المنارة، المنارات، بالمنازة، عين زغوان، حديقة قرطاج، قصر سعيد، الكرم، حلق الويد، تبر طبيعية جديدة، سيدي ثابت، برج طويل. مع عودة الكهرباء دون سابق أعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى للتبليغ عن أي ترى وطلب مزيد من المعلومات. تضع الشركة على ذمة حلفائها رقم الخدمات التالية: 71 239 222 71 239 222. كما يمكنهم الاتصال بالأرقام برقم الهاتف المذكورة على فاتورات الاستهلاك. تقريبا هذا جديد فيما يخص ستيك. مرحبا بكم، مرحبا بتليفوناتكم، مرحبا باتصالاتكم. لكن قبلها بربي بلغ ضيع من سي صالح الجماعي يقول لي بربي عندي تقريبا يومين ضيع حفظ الأوراق متاعو فيها البورتفوي، فيها بطاقة تعريف وطنية، بطاقة بنكية وعديد الوثائق الأخرى. بربي اللي شاف الوثائق هذية في بورتفوي ولا متايشين وين مكانه، يتواصل معاه على 22 867 696 22 867 696 96. هذية رقم خونا صالح الجماعي. إن شاء الله يا ربي اللي يسمع فينا ويلقى الوثائق هذية يا ما يجيبوها منا لمقر إذاعة صفاقس، سينو يتصل به على 22 867 696. يوم أمس في طريق سيدي منصور وتحديدا في منطقة الشوكيت مواطنين فيهم مجموعة عزيزة كيف كيف من الأطباء يتحرق ترانسفورمر. شوفناها تو قداش من مرة في عديد المناطق عزيزة كيف كيف نظرا للارتفاع الكبير درجة الحرارة اللي ترانسفورمر يتحرقوا، نلقاو نار شعلة فيهم كيما صارت كيما قلت يوم أمس في منطقة الشوكيت. مشكورين الحقيقة الساق على التفاعل، قعدوا ساعات وهما يصلحوا، والمتساكنين المنطقة هذيك وأيضا الميدسان هذوكم اللي يخدموا ذا كيف كيف ما لقاوش كيفاش يخرجوا يمشيوا للعمل متاعهم لأنه الكروم مسكر ما نجموش يخرجوا سيارات متاعهم وإشكاليات بالجملة. الحقيقة اتصلت أكثر من مرة سواء في صفاقس ولا وين في العطلة متاعي بالستيج لأنه عدد كبير من المواطنين يتشكيوا من القطاعات المتكررة اللي تسببت لهم في عديد الأضرار. مرحبا بكم على 70 164 280. الإشكال الثاني مدام فكرية تواصلت معنا وقالت إنه عندها مشكل في الفاتورة متاع الضوء كيف كيف. تقول راني أنا كنت كارية دار لشكون نخلص في الفاتورة في الفواتير متاعي، راني أموري منظمة ما عنديش حتى إشكالية، لكن تقول لي تفاجأ إنه ستيجي وتعمل معاينة ويقولوا لها راهو فما شكون بلغتنا نحن يسرق في الضوء من المنقالة هذيك اللي هي في الشارع. انا اتصلت بستيك باش نفهم اكثر الوضعيه، يقولوا لي راهي حتى لو هي كاريه للدار هذه لشكون، راهو ستيك تتعامل مع المالك نتاع الدار مش مع الكاري، ما عندها حتى علاقه بالكاري. احنا تقول لك وقت اللي فما خطا ولا فما مشكله ولا فما سرقه نتاع ضوء ولا نتاع ماء، راهو يتحملها المكتوبه باسم المنقله هذيك. واضح في بالي، واضح ما واضحش من هكا. قول لك ما نجم ونعمل حتى شيء في الوضعيه هذه. تنجم انت تشكي مدام فكريه اللي تحب تشكي باش تاخذ حقك، باش تعرف شكون اللي استغل الضوء واستغل المنقله هذيك. سينو يقول لك راهو سيك عندك حل وحيد، تنجم تجي نعمل لك جدوله باش تخلص المبلغ اللي هو يفوق 4 ملايين، رغم اللي تقولي اخر فاكتور 900 دينار لانه الكيري ما خلصش الجمله، خلصتهم انا الكل. هذا شنو نجم نجاوبوك مدام فكريه. مرحبا بكم الناس كل، احنا مش نمشيو لنغم، بعدها نمشيو للمكالمات الهاتفيه اللي توصلنا على 70 164 280 مع زميلنا فريد. نذكر بالبلاغ الضياع صالح الجماعي ضيع بورتفوي في بطاقه تعريف وطنيه، بطاقه بنكيه وعديد الوثائق الخاصه به اللي لقاهم
باسم سي صالح يتواصل معانا على يتواصل معاها على 22 867 696، سينو جيبهمنا لمقر إذاعة صفاقس ونحن نوصلهم ما فهم حتى إشكال ولا نتواصلوا معه. نمشي لنغم بعدها مباشرة نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم الناس الكل معانا في الخدمة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نمشي لاخر الاخبار قبل المكالمات الهاتفيه. منع بيت لنقل او مسك الدواجن بين 10 متاع الصباح حتى 5 متاع العشيه بسبب موجه الحر. وذي اخر الاخبار ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر ونطيق ان شاء الله. الناس الكل نمشيوا للمكالمات الهاتفيه. مرحبا بكم الناس الكل. نذكر الحراره اليوم توصل 49 درجه وتصنيف 20 ولايه في مستوى درجه انذار كبيرة. تشوفوا الخريطة القوى كلها الخريطة كلها تقريبا باستثناء القصرين كلها أورانجي، معناتها يقظة كبيرة برشا وارتفاع كبير لدرجات الحرارة. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، يعني البيبي والصغيرات واللي مرضى بالفدة واللي ما نجموش يتحملوا السخانة. إن شاء الله ربي يحفظهم الناس الكل إن شاء الله. كلنا نقولوا أمين. نمشي للتليفون اللي معنا. العسلامة.
1: ألو.
0: صباح النور. أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام حنان.
0: مرحبا لاباس يفضلك. مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: الحمد لله. حنان من عقارب.
0: مرحبا بيك يا حنان، تفضل اختي.
1: والله يا اخت حنان رانا نعاني من قله الماء، راهو طو شهر كامل حتى قطره.
0: وين هذا؟
1: عقارب الواد الكبير حتى قطره.
0: معليش
1: تصور انت، الناس تعبت برشا. تصوري مشينا للمعتمد تكلمنا قال لك طو مده فوري 20 يوم التالي مش...

0: يمشيهولنا يا مدام، يمشيهولنا حتى نهارين في الجمعة، حتى نهار نقول غرس نعبو مينا، وعلى الأقل هذه أبسط أبسط حاجة، أبسط حاجة معناها نطلبوها.
1: نعم، مرحبا بك حنين. بعد البرنامج مباشرة نتواصل مع سناد ونفهم شنو الوضعية، وضعية تعقيرب الويد الكبير، وإن شاء الله ربما
0: دوار الجريدة.
1: نعم إن شاء الله، علاش لا يكون حاضر معنا نائب شعب اللي يمثل جهة عقيرب، لأنه أكثر توا من مرة نشوف هبط فيديوهات على منطقة عقيرب وعلى معاناة الناس من نقص المياه الصالحة للشراب، وبه برشا يكون صوت المواطن، يعني الشعب يكون صوت المواطن، وهذا دوره بطبيعة الحال. باش نمشي وبعد حنان لمكالمة موالية. لو عسليمة صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا. أسمع مدام نادية شعري معكم.
1: مدام هادية ولا نادية؟
2: نادية.
1: نادية تفضل أختي نادية.
2: أنا أمس كلمت في الإذاعة وحكيت على مشكلة الضوء في بالي، معناها تحسنت سمكن تحسنت. المهم أمس النهار كامل من 11 متاع الليل حتى تقريبا للثلاثة متاع العشية، وبعد ما تكلمت معكم قلت باش يرجع الضوء ما رجعش. عاود تكلمت مرة أخرى الإذاعة، قال لي استناني تو نكلم أستاذ. بون يرحم والديه بارك الله فيه، خدم الضوء قديش 35 دقيقة، يعني احنا تو 48 ساعة قريت التقفل ساعة، معناها حكاية فارغة الضوء اللي وشالنا. اليوم حليت الفريجيدير ما نحكي لكش، شيء لا يقال ولا تجمش حتى توصف حتى حاجة، كل شيء عندي في الطفاية نكلم فيهم مثلا حد شيء. لا حياة لمن تنادي، كل واحد يكلمك يقول لك، مرة يقول لك ترانفو، مرة يقول لك مثلا حد شيء منه ترانفو. درت السيكتور متاعنا الكل على فكرة، أنا نسكن فاقص كيلومتر 8 زنقة الزاوية اللي يقهرك، ليه ما فماش عدل؟ ما تقص أنت على الناس الكل، قص هيك القصان الدوري. إيش نلقى؟ نلقى الممكن نطلع أنا الفوق للسطح نلقى الناس الضوء عندها يخدم، بار يخدم لهم ساعتين ويرتفوا ساعة ولا ساعة ونص ما يخدمش. لكن أنا بطريقة متواصلة بحيث أنا في جدار الست كل شيء نفسد، بحيث نلقى روحي وقفنا وعندي السطح نتاعي مليان بالفولتايك. كي كلمت جماعة الفولتايك قالوا الضوء مقصوص ما يمشيش، دونك السيكتور الكل ما يمشيش. يعني انت قاعدين نخسروا في الضوء، اما اجل يخدم الضوء انا راني نصنع في الضوء ليلي ونغيري، على خاطر قال لي انت تفضل اسلف، يعني نفس ضوء نوفر فيه لغيري تقص عليا وعلى غيري، ما عندي حد شيء. انا وليت توني تلزت تو كنت نكلم في جماعة الفولتايك، يرحم بوكم شوفوا لي حل. قالوا لي برا تو نشوفوا لك ليش نزيد تو زوج ملايين ونص ولا اكثر باش نصنع طرف ضوء لي انا يخدم لي انا، لانه هالمشكله هذه من برشا ناس يحكيوا لي قالوا لي مش تتواصل صيف كامل وكل ما تتواصل هذه يزمع حد.
1: انت تحكي على استعمال جست استعمال منزلي، معناتها مش عندك مثلا معمل ولا ولا حاجه؟
2: لا لا، يخدم لي داري، يخدم لي الفريجيدار اللي عندي، يخدم لي على الكليماتيزور واحد، يخدم لي الضوء اللي عندي شويه، ولينا ميتين. الماء يا بنتي الاشكال راهو ما مش مشكل، الماء لازم تدبر راسك، اما مشكله الضوء هذه كيفاش؟ هذه كيفاش؟ شوف انت انا ابسط حاجه في الفيديو ايش باش نعمل؟ اي حاجه ماشي تعملها سي راهو ساعتين زمان تفسد، ايش باش نعمل؟ ناكل حاجات متسمم تو مش نوصل حياتي انا مهدده، تو انا كيما نقولوا نحضر حاجه ساعتين زمان تفسد لي، لا قدر ناكلها وفاء الله يرحمني. انا راي حاجه تخطيره ياسر راي. يا ودي قص علينا الضوء دوري، قص الناس الكل، ليه كان السيكتور نتاعنا، ليه كان زنقة الزاوية وراني درتهم الكل امس ما عندي من ساعة كان دوب الكهرباء من بقعة لبقعة.
1: وين هذه زنقة الزاوية تابعني هي وين؟ طريق شنو معنا؟
2: يا ودي اسمع
1: طريق شنو يا من نادية؟
2: مترو الضوء يخدم اللي بعدي انا ب 200 متر الضوء يخدم، وكي نطلع انا نستحمل القاه سيكتور نتاع كيما نقولوا 500 متر مربع هاكم الكل ما بلاش، ظلمة الدنيا كحلة الناس الكل هجت، اللي نعرفهم انا اللي بجنبي كلهم، كل واحد يقول لي مشيت بحذا بنتي وبحذا ولدي، اللي مشيت لهم الكل الناس كل هجت، يعني ما زلت انا في الوسط، انا في الوسط وكنت نكلف في جماعة الفولتايك.
1: قال لي يا نادية يا نادية
2: ليه انا في هالشيء هذا ليه؟
1: طريق شنو كيلومتر 8؟
2: طريق العين كيلومتر 8 زنقة الزاوية. زنقة الزاوية كأنه بالبونتو فينا احنا ولا شنو؟ راهو اللي يقلك باقي والله لو كان
1: خليني نحكي معك يا نادية.
2: انا نقدر نطلع للصح، نقدر نبعد عليا 200 ولا 300 متر ويخدم ونكلم بالتليفونات راني عندي نوع منهم.
1: واضح مدام نادية، شكرا ليك. نفس الشيء بالنسبة لي أنت، أنا في الأبارتمون نتاعي ما ضو ما يمشيش، يقص 5 مرات علينا الضوء، يقعد ساعتين وثلاثة في كل مرة وين يقص الضوء، نشوف الأبارتمون اللي مقابلة ضوء يمشي، معناتها راهو ما تقولش علاش راهو ما يقصش على الناس الكل، هما هكاكا كل مرة هذا هو ديليستاج، كل مرة يقصوا على منطقة معينة ولا زون معينة، ساعات معينة أزمة الضوء، ما تدفع على السطح ويلزمنا نلقاو حلول. الحقيقة الحلول هذه

0: تعيش بيد المواطن هي بطبيعه ما تنجم تكون كان بيد الدوله. نمشيو للتليفون الموالي لوعسلي. مع صباح الخير، مرحبا بك.
1: الو
0: صباح الخير. مرحبا مرحبا بك.
1: ايناس معك من الساقر.
0: مرحبا اختي ايناس، تفضل. الله
1: والله انا بون الكلام في نفس الموضوع. انا ملاحظه انه كيف حطينا كيفك ابارتمون ويقص عليا الضوء، توهبت للبلاد ورجعت طريق سكره، الضوء نتاع الشارع يشعل.
0: اي برشا ناس جابتوا فيديو تقول لك علاش ضوء الشارع يشعل والضوء في ديارنا مطفي.
1: والله معناتها تو احنا في ديارنا يعلم ربي بحالنا كيفاش. فسخانه في اللي تحب انت، الاخت اللي قبلي مسكينه وكل شيء سدلها، وفي الشارع اللي ديجا الشمس حارقه الضوء يشعل. والله هبطت وطلعت، راني في اللحظه هذه انا ديجا نكلم فيك من الكهرباء، ركيت الكهرباء وكلمتك.
0: انا بيدي شفت، راني شفت وانا في الثنيه شفت يعني الاضويه نتاع الطرقات تشعل معناتها، والديار معناتها مطفي. يقول لك على القليله وكان ناس باش مستعملين الطريق وغيرها على الاقل يشوفوا الطريق. ونحن
1: ضوء
0: ضوء ضوء مش ليل هذايا معناتها، صحيح معناتها الدنيا ضاويه نهار ولا ضوء نتاع ستيك يشعل بالحق. راهو ثبتونا اموركم يا ستيك بالرسمي.
1: والله ما نعرف معناتها يحبوا يفدونا في العيشه، يحبوا مانيش فاهم شنو بالحق. هو واحد يقعد ساكت وذاك. انا ملاحظه حبيت نوصلها خاطر عارفه كني باش نكلمهم، ماهمش باش ليهم باش يسمعوني كما قالت الاخت اللي قبل، ليهم باش يسمعوا ليهم باش يعملوا. اما ضوء الشارع يشعلوا في الديار مسكر، فريمون تحلى العيشه في تونس ولا هذاك.

0: شنو هو اللي صاير وشنو هي الأسباب اللي خليت الانقطاعات المتكررة هذية للضوء، وعليش مصانع سكرت، وعليش مسكنت مخابز. نشوف خاصة أصحاب المخابز راهو يومين القتلة 4 فيديوهات كوشة يقول لك راني العشينة فزدت معناتها حذرت باش نعمل الخبز يقص عليا الضوء تطيش في البوبيلة معناتها حشيكم نعمة ربي هذه 300 خبزة ولا 400 خبزة نطيشها هذيك علاش اليوم ورت عندنا أزمة زي في الخبز ما تلقاها شوية ربما في الصباح ولا العشية بعد ما عاش فما حتى خبزة لأن المخابز البعض منها تقول لك يا خويا نسكر خير من اللي نقعد نصنع خبز ونطيشه في البوبيلة ما يستنفع بي حد وذي نعمة ربي معناتها شيء أسف بيه نمشي لمكان موالي على ربي يا مرحبا بيك اللي هلو عسليمة مرحبا هلو مرحبا بعد نادية وإيناس شكون معنا هلو عسليمة
1: هلو
0: مرحبا بيك شكون معنا
1: هلا وسهلا عسل الهادي سعداوي
0: سي الهادي تفضل خويا الهادي مرحبا بك
1: يفضل عليك يعيشك وبارك الله فيك
0: مرحبا بك
1: اولا نشكروا اذاعه الساقس نشكروا اذاعه الساقس اللي طرات نتاع اذاعه الساقس اللي وصلونا المكالمات نتاعنا
0: مرحبا هو هذا صميم البرنامج يا سي الهادي هذا اسمه برنامج في الخدمه ونحن في خدمه المواطن اينما كان وقت ما اشكاليه مرحبا بك
1: نشكركم وبارك الله فيكم
0: تفضل سيدي
1: أختي حنان يبارك لك احنا رانا في معتمدية منزل شاكر تابعين عمادة شعلاب المنطقة أولاد سعدة قصر ريح احنا تو عندنا فوق الشهرين الماء مقصوص فوق الشهرين ما لقينا حل مع رئيس الجمعية ولقينا حل مع العمدة ولقينا حل مع سيد المعتمد مشيت نهار الثلاثاء الفات وقابلته وحكيت معاه وقلت له رانا ناس 19

0: يخش بثلاث اربع مرات, يخش ساعه ونصف ساعتين كل مره, كيفاش ما فهمنا حتى شيء.
1: نفس الاشكال اللي طرحته حنان تقريبا,
0: عملوا مجيه توصلوا صوتنا للسيد الرئيس وصوت المواطنين للسيد الرئيس اللي يعمل لنا حل فالحكايه المي, خاصه المي, خاصه المي.
1: نعم
0: خاصه المي.
1: منطقة وليد سعادة.
0: أيوة. أيوة.
1: منزل
0: سعادة.
1: شاكر وليد سعادة,
0: من وليد سعادة
1: بيه هذه موجودة في منزل شاكر.
0: أي موجودة في منزل شاكر عمادة شعلان.
1: ذاك عمادة شعلان بيه. طبعا نحاول نجيبوك ونلقاو حل الجمعية المائية هذه, وعليش اليوم المتسكنين المواطنين بتاع المنطقة هذه شهرين كاملين بدون ماء صالح للشرب. عندهم حق يتسالوا وعندهم حق يقولك شنية المصير متاعنا, وعليش اليوم رغم نحن خالصين أمورنا خمسة على خمسة عليش ما يتمش تزويدنا بالماء صالح للشرب. هذه حقهم. مرحبا بيك سي الهادي. وانا نقترح يكون حاضر معنا سيد النائب عن منطقة عقير إن شاء الله سي حسن يكون حاضر معنا يوم الخميس, سواء يحضر بحذنا في استوديو سينو طبعا ياخذوه بالتليفون. نمشي المكالمة موالية. لو عسلامة صباح النور. أهلا وسهلا.
2: ألو
1: مرحبا بيك. شكون معنا؟
2: معك حنان.
1: تفضل أختي حنان.
2: يا عيشة بربي أنا البارح أمس العشية قص الضوء عود رجع عود قص, جاتني شوك في الفريجيدير اتحرقت لي. أنا شو نعمل اليوم؟
1: تجم تتواصل مع ستيجي تم تعويدك هذه تقريبا متخرج في نفس كل مرة نلقاوها على صفحات الصفحة الرسمية لستيج يا حنان.
2: صراحة والله العظيم المدة اللي فاتت ليامات اللي فاتوا توا هذوما ليامات سخانة وقت يقصوا علينا الضوء كيف كيف عندي تلفزة بلازما تحرقت
1: هذه جاب الضرر
2: وتوا فريجيدير شربة ما نلقاوهاش باردة يا رسول الله. حل فريجيدير نلقى الحمل كله في تدلي كل في تدلي كل صغار يقولوا لي يا ماما شربة ما باردة. انا شنو نعطيهم شنو نعمل لهم صحيح ولا لا؟ علاش ولينا نعيشوا هكاك يخليونا هكا نبكيو هكاك على اعصابنا؟
1: لطف عليك
2: يصيروا
1: وانا هكا تتكلم
2: يا اخي توا انا نقدر باش نشرب فريجيدير.
1: أو كنت تتكلم حنان نحاول نتصل بالسيج لأنه عدد من المواطنين يبعثوا لي من قبيل على الخاص. بربي حاولنا في موضوع جبر الضرر وقت اللي المواطن
2: حاولنا كلمت قديش المرة ما يهزوش عليا ولا يقول لي طونا عندي لك شكوني علق علي التليفون. أنا شو نعمل؟ أنا شو نعمل؟ أنا اليوم شو نعمل؟ أنا ما غير الفريجيدير أنا اليوم شو نعمل؟ وعندي حكاية أخرى لكن نحكي لك حكاية أخرى. الماء بعيد عليا 40 متر 40 متر الماء بعيد عليا طلبوا عليا 7 ملايين و400 7 ملايين و400 40 متر هذه بلاد عايشين فيها هذه حياتها.
1: بيه انت تتحدث وانا نحاول الحقيقه نتصل بالسيج لان النقطه هذه راهي مهمه برشا
2: شيء اقوى منا.

0: مطلوب معناها الماء ولا ضوء.
1: طيب شنو حوالي شنو حوالي حماتك الوضع
0: نتاعها؟ والله مقلقه والله جلطه والله في المخ في المخيخ معناها من الوضع. قال الطبيب قال تاثير الحراره السخانه. اه والله صدقني كلنا معناها ما احنا ما عرفناش كيفاش باش نتصرفوا باش نعملوا. وتفلفي ديجا يخوف اكثر من حتى من حماتي خاطر مسكين هو 20 سنه لكن هو ملي هو صغير مريض بال معناها
1: بالجهاز التنفسي
0: يوش باراباري مش اباري واحده يعيش بزوز اباريات الفيجني والباراباري نتاع الاكسجين. تفلفي البارحه من غير حتى اباري حتى عاملين كعبه معناها ريزيرف عاملينها معناها دبوسه صغيره يعبيها ما تشدوش من ساعه فهمتي اي تقصوا علينا ساعه فين فيها ما فيها اما تو لينا معناها ليله واليوم واليوم العشاء 12 ساعه معناها 12 ساعه بالحق 10 نتاع الليل تو وقتو كيف
1: نعمل يا خيدي
0: والله
1: حرنا احنا شنعمل شاء الله لاباس بالحق مات في بعض الاوقات يعجز اللسان حتى عن التعبير وعن ايجاد الكلمات المناسبه باش يعبر على الالم هذايا اللي يعيشوها المواطنين لانه الحل يلزم يكون اليوم قبل غدوه. صحيح لازم برشا امكانيات ماديه باش نجيبوا بديل على الستيك على الضوء اللي ننتجوا فيه اللي هو ما عادش عندنا برشا. فالمواطنين هاو الناس مرضتها وناس قلقتها وناس يعلم ربي بحالها ما عادش شنو صاير لها.
0: انا وخيتي ويا خيتي لي لك وانا قاعده من غير باري ما نجمتش نرقد خاطر نسيت الباري اللي نتاع الشقيق ولكن او ميم طون انا من النوع اللي كي نرقد نتخنق معناها يزني نعاد نعملها الباري باش ما نتخنقش فهمتي هي تنفخ معناها باش عندي الغدد منفوخيه باش منطقه الغدد هي الهواء نتاع الباري بزاف باش انا الاكسجين يوصل للمخ. كيف ما نوقف على الباري هيك هي اصلا انا مريض القلب معناها نحكي معك مريض القلب ومريض الغدد كي نحيد التحليل اللي كان البارح بلاش الباري اللي كان فيها خاطر كان نرقد نتخنق ما نجمش نرقد.
1: لطف عليك مدام لطف عليك ان شاء الله لاباس ليك للعائله لحماتك لولد سلفك حصيل وان شاء الله ربي معاكم ربي قدر الخير. عنا ومضى شريه وانا راجعين
2: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم اليوم 21 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي برستيجيا avec anti-moustique intégré de 129 dinars ou 990 pour 229 dinars. MG, plus de 140 ans, il fera le cœur chaque jour.

0: قبل ما نرجع للمكالمات الهاتفية تقريبا كلها حول انقطاعات الكهرباء، يعني المواطنين أجلوا كل القضايا الأخرى من كنام القضايا اللي هي تهم الضوول، الانقطاعات المتكررة للكهرباء في عدد من المناطق والديار، والناس اللي تستعملها لضرورة صحية معناتها لغالب وبلجي باش يستعملوها باش نمشيو. قبل ما نمشيو للتليفون معنا بليغ ضياء بطاقة تعريف باسم أختنا عايشة تويبي، ضيعتها في تاكسي بين المهدية وصفاقس، ضيعتها في تاكسي بين المهدية وصفاقس، بربي اللي لقى بطاقة تعريف باسم عايشة تويبي يتواصل معها على 50 072 50 072 272. الحقيقة والله وانا نحكي معكم ونحكي مع المواطنين راهو ما تتخيلوش كم الرسائل، فمثل شوية كصبر معايا لو تسمحوا ربي يفضلكم وربي يخليكم، لانه راهو ما نجمش نستقبل الارسالية متاعكم سواء على ميسنجر ولا على واتساب وغيرها، ونستقبل التليفونات ونركز اكثر مع المواطنين اللي معنا. ذكا اللي جيبوا نقول لكم حاولوا انكم تتواصلوا معنا على رقم تليفون اللي هو سهل برشا، رقم التليفون هو 70 164 280، 70 164 280. في بالي هكا توا واضح الامور، تواصلوا معنا عن طريق التليفون. رجاء نمشيوا لمكالمه مواليه. لو عسلامه صباح النور، اهلا وسهلا. مرحبا بك، صباح الخير، شكون معنا؟
1: بيك عايشك. صباح النور، مرحبا خليل.
0: تفضل سي خليل، مرحبا بك.
1: بيك عايشك. لي انا توا عندي 5 سنين معرض،
0: ايه
1: ابني مربي على صغير قاعد نعدي في سوسه، والطبيب

0: كم عليه باش نكري شهر في سوس. وكتعرف
1: طبيب يقول لك اكري في سوسة شي دخله طبيب سامحني باش يقول لك اكري في سوسة
0: باش يعمل الحقن المجهري غادي في سوسة باش تتحرك.
1: هي مش هو اللي قال لك معناتها يلزم تسكن انت لازم تشوف بالطبيعة فهمتك. هاي
0: والله الظروف لبت حق العملية ذيك بتاع الحقن المجهري قعدت لي كان كراب حرب.
1: سي خليل ساعة نقول لك ان شاء الله ربي يرزقك بالذرية الصالحة وان شاء الله ربي متعكم ان شاء الله ببي هكا في القريب العاجل. انت تواصلت معنا نحن في اذاعه صفاقس شنو بالضبط سي خليل؟
0: كنت نزل مكة تعرف شكون ينجم يعاوني فكره
1: شهر يلزمك تسكن شهر في سوسه بعد العمليه يلزمك تكون موجود في سوسه
0: هاي باش يشوفوها بالليكو باش يتبعوها.
1: زوجتك هي بحذيك سي خليل نسمع فيها معك سلمنا عليها بي سلمنا عليها. تا وانت وين تسكن سي خليل؟ من انا ولي
0: انا من صفاقس.
1: انت من صفاقس؟ من صفاقس وحبيت معناتها تنقل للجاير في سوسه وقتاش هذيا باش تعملوها العمليه ان شاء الله؟
0: نورمالمون لو بريمير او لو دو
1: اوت. انت شو انت ما عملتش طلع في سوسه؟ شفت اسعار الكراهي وكل ما شفتش
0: شفت والله ثم المليون و200 ثم
1: دار وقال لهم باش نصيف فيها حتى استوديو انت وزوجتك
0: قال لي انا عندي كليونات اللي تكلم يقول لي انا عندي كليونات وعندي
1: ايوا خاطر الصيف يعني علاش ما تاجلوهاش بعد الصيف بعد في سبتمبر سي خليل خاطر بالحق وضغط كبير
0: المشكله في الفصل هو الكونجيلاتور ما عادش يصبر
1: داكوغ واضح سي خليل ان شاء الله هنيس تسمع فيك هاي سمعت القصه نتاعك اعطيني رقم تليفونك سي خليل هاي
0: 29
1: هاي
0: 99
1: 99
0: 56
1: بيحنا ديما ناخذوا كلام المواطنين على محمل الصدق. هو يقول باش نعملوا الطفل الانبوب هو وزوجته بالعمليه هذه باش يعملوها في سوسه. للاسف يقول لهم الطبيب ما يلزمش تتحرك الزوجه تتنقل من ولايه لولايه وغيرها هذا يعني يولي فما ريسك على انه يتم الحمل. وين نعرف اللي يعمل العمليه هذه يعرف شنو اللي يلزم يصير بالضبط. سي خليل يقول لك مشيت لسوسة باش نسعر الأسعار الكرين لقاها نارو صحيح لأنه من المناطق المناطق السياحية ويكريوا بالنهار ويكريوا بالليلة وغلاية كبير برشا في سوسة وفي المهدية وفي الحمامات في عديد الولايات خاصة في فصل الصيف. وجيتوا للحكاية في فصل الصيف لأنه نعرفوا فما تجميد الحيوانات هذه في وقت معين لازم يتم التلقيح. مش نحكي لكم سيونتيفيكمون كيفاش تصير الحكاية لكن فهمت واش سي خليل علاش الغالب جاي وقته في فصل الصيف. اللي يحب يعاون سي خليل ان شاء الله ربي يرزقه بذريه صالحه ويرزق كل مشتاق لذريه على صالحه على 23 18 99 56. حتى اللي عنده بيت صغيره بيت في سوسه معناتها خارجه من الدار ولا استوديو ولا غيره شاير من زمان يسكن فيه حتى يعمل العمليه هو ما زوجته تعمل العمليه 23 18 99 56 23 18 99 56. نمشي والمكالمه مواليه. الو عسلامه.
2: الو
1: صباح النور مرحبا بك.
2: صباح النور
1: مرحبا. شكون معنا؟
2: ام محمد من صفاقس.
1: ام محمد تفضل اختي. ام محمد ايه
2: لا عايشة كما دام حنين. احنا والله من بارح نفس الاشكال على الانقطاع التيار الكهربائي من بارح 9:15 قص علينا رجع مع 11 غير 3 من بان صيف ساعة وقص الوقت الساعة حاضر ما تمش. احنا هوني براتيك ما انت احنا وجماعتي اللي هنا اللي بحذينا هونية ثم ما احناش فرد لينيا احنا واللينيا بتاع احنا في القائد محمد كيلومتر 3 جامع الرحمن يمشي لنظام تاعه يمشي واحنا هنا برشا ديار ما يمشي وش وفرد لينيا ما نعرفش شنو الاشكال معناتها من بارح 12 ساعة بريسك سايف الجدار كل شيء متحل مش في حد شيء تلقى ما تلقى الحم نفس الحكاية كما قالوا الزملاء كل قبلي
1: المواطنين
2: ما نعرفش شنو المواطنين ما نعرفش شنو الاشكال هذا الوقتاش باش يتواصل معناتها ماذا بينا نعرفوا حل ما فهمتش انا كيفاش تو على الاقل يعلمونا كيفاش امس او امس بريسك نهار كامل يقص ساعة يرجع ساعة يقص ساعة يرجع ساعتين يقص بعد يرجع ساعة هكاك نهار كامل ما نعرفش شنو الاشكال اي قائد محمد كلمته 3 احنا بعد جامع رحمه واحنا فردين احنا والجامعة معناتها والجامعة يمشي امس
1: هي تحب كمان يقص على الجامعة ولا كيفاش؟
2: لا علاش، لا احنا بدينا احنا بالعكس احنا
1: بتقول علاش الجامعة
2: لا بالعكس، احنا امس فرحنا كيف في سيد العشاء اذن، هو اخر ضربة من سيد العشاء هو معناتها قص فهمتي، امس نهار كامل ما اذنش الضوء مخصوص على الجامعة علينا احنا الكل. اما امبارح معناتها من الليل لينيا معناتها احنا فرد لينيا معناتها برشا ديار مخصوص عليهم، حتى ديار مخصوص عليهم
1: حتى الاذان ما نجموش نسمعوه يا وقت اللي يقص الضوء بطبيعه، معناتها في عديد المناطق ما نجموش نسمعوا صوت الاذان.
2: يعطيك الصحة.
1: ما هي أم محمد قاعد محمد كيلومتر 3 وأنا الحقيقة وأنا نحضر في الميسيون، حاولت أكثر من مرة أن يكون حاضر معنا مسؤول من المستيق في المباشر، ولا مسؤول حب يدخل في المباشر، ولا مسؤول حب يعطينا إجابة. فقط نجم خبراء في هذا المجال ينجموا يتواصلوا معنا، نجموا يعطيوا رأيهم، لكن ما فماش حلول. احنا نحبوا نعرفوا الأسباب بالضبط شنو اللي صاير، خاصة في ولاية صفاقس، لأنه كنت في بعض الولايات الأخرى في تيلة العطلة راهو ضو ما يقصش بالطريقة هذه الحقيقة. فهذيك علاش المواطن اليوم يتسائل وكلنا نتسائل، فنحبوا إجابة تكون من مسؤول ومن أعلى هرم في السلطة، شنو اللي صاير وعلاش القطاعات هذه المتكررة، وعلاش ما خذيتوش الاحتياطات اللازمة قبل الصيف؟ على بالكم اللي مش تكون فما أزمة يا أخي، مش كنتوا واقدين قمتوا قلتوا خلينا نعملوا دي الاستاج هذه اللي يقصوا فيه الضوء، ويصير في العالم الكل ده الحقيقة، معناتها يصير النجم يقصوا الضوء على مناطق في ساعات معينة لفترة زمنية معينة، والمواطنين على علم ويفهمين شنو هي الوضعية. لكن احنا رقدنا قمنا نلقاو الضوء يشعل ويطفى، ماكينات عدمت، مهام اللي قاعدة تسكر بسبب الضوء، مخابز مش قاعدة تخدم مسكنات، مواطنين يعاني، وكان مريض يزيد يمرض، مسنين يعلم بهم ربي يغفقوا في السخانة ببيت ده كيف كيف. فهذيك علاش المفروض نلقاو حل، ولا يخرج مسؤول سواء في التلفزة ولا على صفحة التواصل الاجتماعي ستي مرحبا قولوا لنا شنو اللي صاير، فماشي حل خاطر نعرفوا توا اللي صاير ذو مقصوص، الناس كلنا نعرفوا، اما اعطينوا شنو هو الحل ووقتاش توفى المشكله هذه. نمشيو تليفونه معنا. لو عسلامه، صباح النور. صباح الخير، مرحبا بيك. الو، التليفون اللي معنا يقول لنا الو. عسلامه، مرحبا بيك، صباح الخير. مرحبا، الحمد لله. مرحبا بيك
2: معك مدام سلمى من محرز.
1: تفضل مدام سلمى.
2: ربي حبيت نحكي على الماء. ما مقصوص عنا 10 ايام اليوم، مقصوص ليل ونهار، حتى قطره ماء. معناتها بالحق ما عرفتش انا وحده من الناس ايش نعمل، عندي صغيرات ما عرفناش، لا حكاوينا لا خرج مسؤول قال وقتاش يرجع، لا رجعوا هنا على الاقل.
1: خذينا إيه، تواصلتوا مع سناد انتم مدام سلمى؟
2: ما تواصلنا، حكينا
1: قالوا لكم
2: شنو يرجع ويرجع يقولون لك
1: شنو. جمعه كامله من غير ماء في المحرسه؟
2: جمعه كامله، انا نسكن على طريق العيفه، جمعه كامله من غير ماء، لا ليل لا نهار من غير ماء.
1: من ضغط العيفة هكا اسمها؟
2: ايه طريق العيفة، ايه طريق العيفة. يعني صغيرات ما نفهمش، يعني معاناة كبيرة نعيشوا فيها، نسألوا المسؤولين يقولوا تو يرجع، ناس كبار معناتها صغيرات نعيشوا في حالة كارثية بأتم معنى الكلمة.
1: هذا شكرا ليك مدام سلمى. بعد الحصة مباشرة نتواصلوا مع سناد المحرس ونشوفوا شنو الإشكالية في هذه المنطقة. وأنا ديما كنت نتكلم معكم ديما عيني لفتة حسيلة للصفحات الإذاعات والقنوات التلفزية والكل، خاطر نتبع لحظة بلحظة أخبار الحرارة وارتفاع درجة الحرارة والانقطاعات المتكررة للضوء. شفت هكا تو ارتيكل مع ارتفاع درجة الحرارة، علاش نوليو على أعصابنا؟ بالحق وقت اللي تسخن الدنيا الواحد يولي على أعصابه، ومعادي كل ما معادش يتحملها يولي معادش عنده من دور الريح، لأنه ما فهموش رقد مليح، لأنه مش قاعد يستعمل في المكيف. وهي وليت كما قلت من ضرورات الحياة أن يكون فما جهاز المكيف في الديار. معناتها أنا نذكر وقت الوالدة كانت موجودة، أول حاجة خممت فيها أو يلزم فلا الوين نسكن راه موجود المكيف، يعني ما يتيقوش بسكنات السخانة. إن شاء الله ربي يحفظ كل المسنين وكل المرضى، إن شاء الله ربي معهم. نمشي التليفون موالي العسلمة بعد مدام سلمى. صباح النور.
2: الو،
1: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا، شكون معنا؟
2: بيك عايشك هاجر من سيدي منصور.
1: مرحبا بك يا هاجر، تفضل اختي هاجر.
2: عايشك انا من سيدي منصور فوق كيلومتر 12.
1: هاي
2: انا مش نحكي على الضوء المقصوص هذاك بارتو، معناها مصيره يرجع.
1: هاي
2: اما الضوء اللي يوصل لنا ضعيف، الكليماتيزور ما يخدمش، الضرب ما يخدمش، الفريجيدير ما يخدمش، معناها شنو هو المشكل؟ يلزم يقوي لنا الليل، يعني هذيك الضوء المقصوص هذيك تو مصيره يرجع. على الناس الكل هذيك في تونس في الجمهورية التونسية الكل. أما هالضوء اللي يوصلنا ضيف
1: من قبل يعني من قبل المشكلة هذه من قبل المشكلة هذه
2: وتوا في الصيف زادت الفريجيدير تحرق.
1: مشيتوا انتوما الستيج علمتوهم
2: ما يلزمكم تقوي واللينيا. تكلمنا ما جاوبنا حتى حد. أنا الفريجيدير تحرق لي الكليماتيزور ما يخدمش. هذا من قبل الضوء المقصوص معناه ما عرفنيش شنو هو الحل. ما فهميش معناها ما تنجمش تستغنى على فريجيدير على على كليماتيزور. دار سيلفي زادة ماكينة الصابون زادة تحرق الدنهم الفريجيدير تحرق. هذايا الكل من لينيا ضعيفة ما هو جاوبونا زادة هالمسؤولين يعملونا حل. راهو ما هوش سهل انك تخسر ماكينه صابون ولا فريجيدير ولا
1: هاو. خلينا نتبعوا يا مدام هجر شنو جاوبونا ستيك منذ قليل. يقول لك تعمل تمشي ستيك
2: لمتابعتك مش على المقصود.
1: لا نحكيوا على الاشكاليات الموجوده ربما تحرق قلب ولا ضوء ولا غير ولا اي حاجه تحرق في الدار. تعملوا مطلب جبر ضرري هجر تو نسالنا
2: ستيك شنو المشكله حتى حد تقدر تلفي جددوا الفريجيدير نتاعهم وماكينه الصابونه. انا توا الفريجيدير والكليماتيزور ما يخدم الجبنان والتكنيسيان
1: قال الضوء ضعيف
2: الضوء قاسوا الضوء قال 180 وهو اوموا يلزموا يوصلوا 220
1: طيب. واضح يا مدام هجر هذا اشكال موجود في منطقه سيدي منصور. توا تواصلت معنا مدام مريم برشاني تقول لي البارح وقت قص الضوء قمت للكوجينه من غير تورش بتاع التليفون تضرب في البيبي تحل فمي غريزي وفراميته كبيره لغالب. هذا شنو صار لي بسبب انقطاع الضوء؟ ان شاء الله لاباس يا مريم ان شاء الله ربي يفرج عليك ويعافيك. سي سليم بن علي يقول لي يصور الاضواء الموجوده في الشارع الضوء يشعل في النهار وعين القال. يقول لي الصباح 7 متاع الصباح بحذا السبيطار الضوء متاع ستيك في الشارع يمشي. يقول لك شمس قايله ما نسحقوش الضوء علاش الضوء يمشي. باهي بربي جاوبوهم ستيك. كان معايا كان مع اي زميل كان فما اي مسؤول نجم يتواصل يفهم المواطنين شنو قاعد صاير لانه هذا الامر لا يطاق للحق معناتها. وصلنا لنهاية المشوار معاكم. أجمل تحية حنان العشيشة كامل الفريق وربي يقدر الخير. ربي بدر علينا الأوقات بكل خير. ربي نور ديياركم الناس الكل وإن شاء الله نفرحوا برجوع الضوء للديار الكل. 10 موعد الأخبار. بسلامة في أمان الله.
3: في الخدمة.
4: ألو
5: إذاعة
4: في الخدمة.

0: أهلا بكم. يغطي اللون البرتقالي في خارطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين، وتسجل تونس اليوم ذروة موجة الحر الاستثنائية، حيث صنفت كإحدى أشد مناطق العالم حرارة، لتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي فيما ينتظر أن تتراجع الحرارة تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة القادم، ليكون الانخفاض ملحوظا بداية من الأسبوع المقبل. وفي صفاقس، وفي ظل تجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية، تتواصل حالة الغليان والغضب في صفوف المواطنين المتضررين بسبب الانقطاعات المتتالية للكهرباء، مطالبين بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء الأزمة. ثقافيا، تنطلق هذه الليلة الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور بعرض الفنانة نبيها كراولي، وقد اتخذت هيئة المهرجان الاحتياطات اللازمة لتوفير مولد كهربائي احتياطي خلال سهرات المهرجان التي تتواصل إلى غاية 17 من أوت القادم. تمكن أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمساعدة من أهالي المنطقة من السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم بمنطقة سيدي محمد بن معتمدية عند رهم دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. في العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، فيما أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات مقرا عسكريا أمريكيا في البحرين. نقل موقع إكسيوس اليوم عن مصادر مطلعة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. أعلن الجيش اللبناني اليوم بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة الزوتر الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه في روما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة،
3: عشرة ديمة.
2: إشهار،
3: إشهار.
4: هنا صفاقس، مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات، ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.
2: تونس بعينينا،
3: تونس بعينينا.
1: تونس،
2: تونس بعينينا،
1: بعينينا.
5: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا.

تونس سبعينينا. نعم تونس سبعينينا في نهير جديد, نهير الثلاث 21 جويلية 7/10 ودرجي إشارة التوقيت. مرحبا بالناس الكل في رحلة جديدة إن شاء الله تكون مزيانة تعمل 66 كيف الدنيا سخونة برشا. اخترنا وإنه في حصتنا نهزوكم لشطوتنا التونسية المزيانة كيما تقريبا كل حصة, ولو إنه الجمعة الفايتة حصتنا كانت في ولاية زغوين وتمتعنا بجو زغوين من كل بكل تفاصيل والحقيقة, ولكن ولاية ما فيهاش بحر. اليوم نهزوكم الولاية فيها بحر ينعم وفيها بحورات مزيانة وفيها برشا معتمديات جميلة جدا, كل معتمدية وميزتها, ولكن يجتمعوا يشتركوا مع بعضهم في ولاية واحدة اسمها ولاية المنستير. ينعم ولاية المنستير ولا كيما يحلو لنا أن نسميها المستير هكا, ولا مستير ماشي ماشي المستير, مش نصيف في مستير, جاي المستير مش نعمل دورة في مستير وإلا في المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل اللي يسمعوا فينا. نعرف برشا منكم تو في ولاية المنستير قاعدين تصيفوا, صح عليكم التصيفة, صح عليكم العومة والتفرهيدة. اللي يسمعنا هو موجود في ولاية المنستير من صفاقس ولا من خارج صفاقس, مرحبا بكم معنا. اللي يسمعونا المسيدرية بيدهم دونك مرحبا بكم معنا من مختلف المعتمديات كما قلنا, تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا وحكي ولنا على ولايتكم وحكي ولنا على معتمديتكم وعلى عاداتكم وتقاليدكم وميزة المنطقة اللي انتم تسكنوا فيها. 70-164-280 تلقاو فريد في ستاندار يحييكم ويسلم عليكم ويقولكم انا في انتظار مكالماتكم. نحكي اليوم في تونس سبعينينا على المنستير كما قلنا ونعملوا جولة أثرية مزيانة ان شاء الله تعمل 66 كيف. خليني نسلم في بداية الحصة على زملائي, تحية الأمير أمير الجاموسي على الكونسوليت, تحية في الديجيتال طارق حمدي يسورة تخلط عليهم توا, ألفة زميت من قدام الميكرو وفريد عبد الجواد في ستاندار. جايزتنا قيمتها 200 دينار حلوة والله يسمح عليهم, في ستاندار جايزتنا قيمتها 200 دينار من إهداء مايورا كوكو بيتش الموجودة في غار الملح في بطبيعة ولاية بنزرت اللي تو لازم نعود ونعم عليها طلة ولاية بنزرت, وإحنا نسيبوها ونفلتوها بشتوتك وما الكل الشتوت العامرة وشتوت الفيارج اللي مازالت هكا يكتشفوا فيها التوينسة ياسر مزيانة ويصيروا فيها دي كومبينج حلوين يعملوا 66 كيف تو نحكيوا عليهم إن شاء الله في حصة من حصص تونس سبعينينا. ما نزيدش نطول عليكم برشا, حبيت نعدي لكم مقطع العندليبنا في الحقيقة نار يا حبيبي نار, عرفتوها مخلطة خاطرها بين السخانة وبين ولو أنه ولكن قلت مسياش قلفة خلينا نبعدوا شوية وهيت نعيشوا شوية الرحلة المزيانة والجميلة هذية مع بعضنا حتى للنصف النهار. بتبيع باش ناخذ تليفوناتكم من بعد, واليوم انا وعدكم باش ناخذ عدد هام من المكالمات الهاتفية. دونك هيت نسمعوا فضل شاكر في لو سألوك شنو رأيكم, هيت نسمعوها هكا وخلينا نتناعشوا شوية وامي بطون نكونوا كل مع هذا الطقس ربي يعطينا القدر ما نتيقوا.

0: تونس بعينينا
1: بعينينا
2: بعينينا.
3: قالوا عليها الخضرة، أرض الجود وأهل الكرم.
4: احنا الجود.

0: ويسمعوا فينا ويسمعوا فينا وبديت المكالمات الهاتفية. ومرحبا بكم، مرحبا بكم على 70-164-280 كسوسوا باش تشاركوا معنا في مسابقتنا واللي هي في شكل أسئلة كما تعرفوا مستقات من الكلام اللي يتقال في الحصة مع مختلف الضيوف اللي يكونوا حاضرين، معلومات اللي نجم نعطيها أنا. فهذاك علاش ديما نلوجوا على التركيز في الحصة باش نجموا نجاوبوا إجابات صحيحة على ولاية اليوم نسافروا لها مع بعضنا ونمشيوا هكا. قولوا ما نودوكمش في برنامج تونس بعينينا، نهزوا زيدنا وزويدنا ونمشيوا لولاية المنستير ونعملوا دورة تعمل 66 كيف وعومة مزيانة وتفرهيدة وفطيرة بنينة ونعملوا كيما هكا ونروحوا من بعد هكية عبر الأثير. سينو اللي حاب يمشي سوغ بلاس بطبيعة ينجم يمشي، وبرشا منكم قاعدين يصيفوا في ولاية المنستير كما قلنا في بداية الحصة. نحكيه على الولاية 13 معتمدية، كي نحكيه على البقالتة الساحلين، معتمدية المكنين، المنستير سنتر، الوردانين، نحكيه على بمبلة، على بني حسين، على جمال، زرمدين، صيادة لمطة بوحجر، معتمدية طبلبة، معتمدية قصيبة المديوني، ومعتمدية قصر هلال. خليتها هي الأخرى قصر هلال خاطر عنا هلالي بحذينا، هلالي بحذينا ما الحقيقة محبش يتكلم هو، قال لي ألفة راني نطلع في مقدم الميكرو لو أنه بارع ما شاء الله مع الأجهزة وتسكي تكنيك. زميلنا حمدي لحول اللي موجود بيناتنا ويسلم عليكم الناس الكل. وقولوا عادة في المنستير يقولك لا أنا هلالي وإلا أنا ورديني وإلا أنا مكنيني هكا ولا لم طاوي ما نعرفش صحيحة وإلا لا، ولمتي لمتي يقولوا لمتي وإلا جمالي هكا تتسمى نسبة للمعتمديات. كل تونسي أنهي معتمدية اللي ينتمي لها من ولاية المنستير. وديما في هذا الكل اللي ديما نحسوه هو قيمة وقوة حب الانتماء للمنطقة اللي ينتمي لها كل مواطن تونسي. هذيك لحلو في هذا الكل، هذيك هي الميزة، كي يحكي بفخر على المعتمدية اللي ينتمي لها ولا الولاية اللي ينتمي لها. هذا هو المفهوم، هذا هو المطلوب بطبيعة لينا كتوينسا. إذا كان حبينا منطقتنا وحبينا ولايتنا فأكيد تونسنا، ذيك مما لا شك فيه. 10:22 دقيقة تتسويت مع ضيفنا في حصتنا. في الحقيقة هو ضيفنا مرة، هو زميلنا هو مراسل قسم رياضة بإذاعة صفاقس خاصة، وهو زيدا باش نحكيه معاه أنطنك ناشط جمعياتي، هو رئيس جمعية مهرجان المنستير اللي انطلقت فعاليته بأجواء حلوة. ففرحانة برشا باش يكون حاضر معنا محمد بواب. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك ألفة وكل سادة المستمعين. ممكن للتوضيح صحيح كاتب عام مهرجان المنستير ولا رسمي؟
0: كاتب عام
1: معز عباس دحي عليه، هو رئيس الجمعية.
0: هو رئيس الجمعية
1: كل يتكامل ربي
0: تتكامل ونعرف هذا.
1: يعطيكم الصحة. مرحبا بك وكل سادة المستمعين طبعا على زيتونة الأثير إذاعة صفاقس أولى الإذاعات الجهوية في الجمهورية التونسية.
0: بفضلك خويا محمد نعرف وين اتصلوا بك تقول أنا موجود، نستحقك في معلومة، نستحقك في خبر، نستحقك في مراسلة رياضية أكيد. وجمعتنا برشا أوقات مزيانة وزلت تجمعنا اليوم، تجمعنا ولاية المنستير ماهيش من باب رياضي وإنما من باب خاصة خليني نقول سياحي ثم اجتماعي ثقافي.
1: بالفعل بطبيعة الحال ولاية المنستير تشهد نشاط ثقافي الحقيقة وسياحي على امتداد السنة، ولكن خاصة في فصل الصيف ديما نحكي هو المركز الثقل السياحي هو مدينة المنستير بالأساس، لأنه بطبيعة الحال تواجد الفنادق السياحية سواء على مستوى المدينة أو على مستوى خارج مدينة المنطقة السياحية. بطبيعة الحال طبعا كنقول المنستير مثلا نقول نزل الرباط أول نزل في تونس بمواصفات سياحية تبنى سنة 60، يعني ما نحكيش على فنادق أو أما مواصفات سياحية ونزل الرباط. طبعا مدينة المنستير
0: هو يتسمى أول
1: نزل في أحد مواصفات سياحية عام 60 تبنى
0: عام 60
1: 50 هذا هو نزل الرباط الآن موجود، وأن أصبح معه نزل الحبيب ارتبط بنزل الحبيب الآن في المنستير نزل الحلاحيدة في وسط المدينة طبعا على مقابلة شط القرعية. أي
0: هم نزل بحذا بعضهم يظهر لي هكا ولا
1: نزل بحذا بعضهم بحذا نزل سيدي منصور هذا النزل الشهير المعروف.
0: هذي بو نحكي على القدم دون تبليسيتي بتبيع دون شهر احنا نحكي على القدم متاع أي
1: سيدي منصور هذا كان المخرج الزفير اللي كان يقيم به وقال خاصة الأفلام اللي كانت تتعدى في المنستير أفلام تاريخية وغيرها معدها الشخصية كانت تجيل نزل سيدي منصور وتقيم فيه طبعا إلى جلت نزل المونستير سنتر الموجود نحكي على المدينة ونزل المازري وفندق نوعا ما وفما النزل الموجودة طبعا نزل البلانات ونزل الموجود على مستوى المنطقة السياحية تقريبا أكثر من 30 نزل أكثر يعني موجودين على المنطقة السياحية. هي تنزل السوسة لتسجل سوسة يعني مناسير سوسة. بطبيعة الحال حبيت نقول معناتها الحقيقة تشهد حركية كبيرة مدينة المنستير وولاية المنستير بصفة عامة على اعتبار معناتها وجود الشطوط. طبعا كي نقول شط القرائية في المنستير, شط البحر الداخلة, شط مارينا, شط الفاليز, هذا الناس كل قبلة الجميع معناتها مع الجبل والصخر, وشط فقانس طبعا أصبح قبلة الناس كل. حقيقة أنه ثم صورة عديت ممكن يقول فبحر يوم نهاري التالي حتى هبطت أحد القنوات المعروفة, قولوا معناتها القناة المعروفة الأخبار في العالم العربي, كيفاش الاكتظاظ في وسط الليل في مدينة المنستير, منظر طبيعي يعني غص البحر بما رحب به من مصطفين من كل مكرة, وخاصة من جهة صفاقس المنستير قبلة صفاقس هي قبلة مدينة المنستير باعتباره كذلك المهدية وصالقتها, ولكن برشا عائلات من صفاقس تخير تكري سواء في النزل أو في بعض المنازل موجودة إلى جانب الجالية الجزائرية بكثافة كبيرة, والجالية الليبية تكون موجودة وخاصة بتتجي وخاصة في شهر أوت يعني حتى الجالية
0: الليبية
1: في مرتا خاصة تقضي ويختاروا يتخيرون الوقت المناسب على اعتبار أنه مات فترة الآخر أوت وواحد وقتها بزات ما رجعش القراية والبحر يقل شوية, وأحسن فترة الحقيقة ألفة سبتمبر أكتوبر بحر بلار حقيقة ممتاز ممتاز جدا صفاء كبير, هو ممكن الناس خاطر الخدمة والقراية أما اللي حياتي ربي كما يقولوا خاصة الفرنسيس على مستوى السياحة وفرام وخاصة من كل أماكن يقيروا شهر أكتوبر وستمبر بحر يتمتعوا بجمال بحر والشمس ومعتها الصفاء وما فماش اكتظاظ هذاك الوقت
0: حتى قطرات المطر وهي تصب وانت تعوم تحس الناس كل قاعده تقرا راهي زاد عندها متعه الحقيقه هنا من عشاق.
1: لا اجي نقول لك المستير مثلا يبداو يعوموا تو نحكي انا نحكي على ممكن روحي وغيري نبداو احنا نعوموا معناتها نعوموا تو, اما نقعدوا حتى لديسمبر نقعدوا نوفمبر نعوموا وقت الدنيا بارده نتعاندوا نقعدوا معناتها فما برشا ناس نساء ورجال يقول لك البروتكسيون البدن في
0: اكيد وتعملوا عومه واحد جانفي ولا
1: ثم برشا يعمل عومة خاصة في واحد جانفي تو
0: في صفاقس ديرجة برشا الحقيقة في
1: صفاقس عومة أوسو 25 تعرف ثم كلمة يقول لك يقوموا الصباح بكري كما في سوسة في المستير معروف أوسو في المستير برشا
0: وقتاش إن شاء الله أوسو وقتاش أوسو
1: هو وصل تو 25 جوي اما الموجه المالحه يقول لك نهار 25 يابتو كل ساعه قبل لك العادات قد ياخذوا كل موجه يقول لك الحلوه معناتها هي كانت التقاليد والذكريات معناتها مزيانه معناتها باش يتعدى العام مزيان هكا واوسو بطبيعة الحال هو في معناتها في سوسه ولكن في المنستير عنده طقوس وتقاليد خاصه كما حكى عليه رجل التراث الشيخ حسين بن حبيب الحقيقه اللي برشا خذوا من عنده معطيات وتلمذوا على يديه, هذا رجل يعني مغرم بتراث تونس على مستوى خاصه العادات والتقاليد والاغاني والفنون الحقيقه قلت معناتها هذا الجانب معناتها كما قلت يوم امس حقيقة عشنا مع افتتاح على افتتاح مرجان المنستير ديال المنربط
0: ودرنا نحكي بعد لا نحكي وانا في المتهيه بديت معاك ديجا قلت انطلاق فعاليه مهرجان المنستير الدولي حاجه حلوه البارح
1: متميز مع الفنان العالمي معناتها زياد الزواري طبعا هذا الفنان العازف كمان جاء متميز عرض امس كان مع 140 تقريبا واضاف 140 كمان جاء من كامل طبعته التونسية يعني تلمذوا على أساتذة معينين ثم اجتمعوا الأمس في افتتاح مهرجان المنستير وهذا اختيار منا واختيار من الهيئة أنه يكون الافتتاح هذا مع زياد اللي شفناه في مهرجان الجاز وخاصة مع كونسرفاتور المعهد العمومي للرقص بالمنستير مع الأستاذ سامي الزهاني كان جلبه بشي أطر ويكون الوليدات الحقيقة شخنا وقتها في المهرجان الجاز وعمل عروض متميزة في على امتداد المهرجان وكون أطر يعني يوم أمس كان مع عمري سيدي عامر طبعا زياد وحكيت معاه يقول يعني انا نحب العمري ولد العمري وتعرف
0: انت مع الشيخ علي المقدم هكا ولا
1: مع الشيخ علي المقدم وتعرف العمريه عندها جذورها في صفاقس انه الشيخه يحبوها برشا هي في سيدي عامر بعيد 9 كيلومتر على المنستير سيدي عامر المزوغي ولكن الطريق على العمريه سي محمد بويديه الله يرحمه نتذكره ونذكره هي طريقه مفتوحه في صفاقس ما فما العامرية والعيسوية محمد بن عيسى وسي عامر المزوغي الطريقة العامرية مبقوطة في صفاقس في المنستير قصة سليمية في المنستير ولكن الطريقة العامرية
0: المنستير أكثر طريقة شنية معتمدة العامرية
1: سليمية معنا السليمية مش صغير الكبير قال بس عليك خيختها مسليمية العب سليمية يعني مغروم بالموسيقى خاصة الطريقة الطرق الصوفية مزود الحقيقة مش كبير مثلا قبل نذكر مكر ماشي نقولها ما نقولهاش في المسجد عندنا كانت كي حاجه كي لعيبه في المسجد
0: لا هو مش قولها ما نقولهاش كانت راهي موجوده على باختور راهي الحكايه هذيا من بعد تم هكا معناها
1: في المستير ماشي نتاع عائله احنا سلاميه
0: ولكن من بعد معناها اكتسح الحقيقه معناتها العائلات الكل كفن ومعناها ولا مطلوب وموجود حتى في المهرجانات الصيفيه
1: لانه كما قلت انت صحيح. قلت لك على مستوى كما قلت خاصه نعرف كلمه متميز مع الاغاني التونسيه الطابع اللي يميز زياد الزواري والروح التونسيه اللي عنده فك العزف مع ايقاعات تونسيه كما بنوارة البارح قامت الرمل التونسي مع 70 المحير العراقي ويغني وجاب الصوتون جاب معه منير الترودي وما أدراك وبنيته معه في العزف مع زياد ثم حمد الشرهم المتوج والسيد الطريقة العمرية المتوج في مهرجان الأغنية مع زياد غرسة اللي لحنوا اللحن في مهرجان الأغنية الأخير صوت متميز جدا كان عرض متميز بين العمرية في الأخر يعني هذا وبين الألات الوترية حقيقة زيادة
0: مزيج مزيج حلو برشا فني حلو
1: عندك الهبلة الفنية قلت سامحني في الكلمة
0: صحيح زيد ما شاء الله حضور الركحي وعزفه الحقيقة يبهر حتى عسين بارك الله عليه به انت توا
1: نهار 20 مش يكون المهرجان
0: اي مثال ناخذوك في كاسكيت كاتب عام جمعية مهرجان المنستير الدولي دونك انطلق البارح المهرجان ويتواصل إلى غاية
1: يوم 20 وطبعا خيرنا الانطلاقة تكون بعد كأس العالم هكا علاش بدا يعني نهاية كأس العالم كنا نهار 20 عروض متنوعة
0: استراتيجية باهية وناجحة
1: وفنية وموسيقية يعني حقيقة عرض يرضي كل الشرائح الموسيقية لأنه إرضاء الناس غاية لا تدرك حبيت نقول فقط يا ألفة راهو مهرجان كي المستير كي سوسة كيما مثلا قلطاوي كيما محتل الحمام لنف راهو الدعم ما يكونش كيما قرطاج راهو ولا حمامات يعطيوها دعم كبير وتجيب عروض أجنبية كنا باش نبرزوا عرض أجنبي لكن فما ممكن أمور معناتها ورقية معناتها كيفاش تنظم الأمور وكيفاش باش تجيبوا خاصة أنت ما عندكش فضاء توا ما شاء الله صفاقس وبنزرت خذت بلية أخرى من خلال المسرح نتاعها اللي تنجم تجيب عرض
0: وتنجم تخلصوا معناها من خلال العدد نتاع الجمهور ينجم يدخل
1: تبدا عندك 6050 يدخل لك 7000 والتذكره تحطها ب 40 50 خير من 150 و250
0: الحقيقه اسوام خياليه ولينا الراوي صراحه
1: ما تنجمش تبرمج على كل ان شاء الله يكون فما مسارح في كل المدن التونسيه
0: ان شاء الله باهي خلينا مادام نحكيو على المسرح هي تعمل بينا دوره في رباط المنستير انت تو وقت نمشيو المنستير اول ما نمشيو نعمل دورتنا في رباط المنستير اولا نعطينا خذنا في جوله انت توا انسان يسمع فينا ما يعرفش المنستير وراني انا متاكده من هذا انه فما ناس تسمع فينا عمرها ما مشيت المنستير تعرف علاش ولا خاطر بالتجربه محمد بالتجربه انه في كل حصه نكتشف انه فما ناس هيك الولايه عمرها ما مشيت لها مهما كان عمر الانسان هذاك تلقى عمره 50 سنه ما تيسرلوش باش يمشي للبنزرت مثلا وصارت فما شكون ما يعرفش قرقنا بالكل وفما شكون في صفاقس ما مشى القرقنا موجوده الحكايه هذيا فالمنستير واللي ما يعرفهاش خذوا في جوله خليه كورج ويجي والعائله نتاعو يتفرهد
1: باهي طبعا ذكرت الرباط والرباط هو معلم اثري كبير وتاريخي من اقدم معالم شمال افريقيا
0: بتبيع.
1: الرباط بناه مع في عهد هارون رشيد واكمله ابنه المامون في 180 هجري هذا الرباط اللي بناه هرثم ابن الاعين حقيقه يظل شامخ هو كان كسد منيع ضد معناتها ممكن تدخل البحري البيزنطي احنا ما كناش كوين وعلاش معاويه بن حجاج وقت جال تونس حب ياخذ مدينه المنستير هي كمدينه اولى اللي باش تبنيها في قبل ما يجي عقب المنافع ولكن كما قلت ما تعتم قلة خبرتنا على مستوى البحري تعرف أول معركة نربحوها هي معركة ذات الصواري مع معاوية طبعا الخليفة معاوية باش ربحنا معركة هذه ما كناش قويين هكا علاش اختاروا القيروان داخل البلاد التونسية باش تم تأسيس مدينة القيروان وأصبحت منستير صغر لحماية مدينة القيروان وغيرها طبعا الرباط هذا كما قلت كان فيه العلماء جو من كل أقطاب العالم يعني يتعبدوا ويتنسكوا وقراوا نذكر فما شكون جاء مع

0: شويه اونتوكا.
1: المازري طبعا امام الامام المازري هو الامام العلامه المتكلم الفقيه اللي جدد المذهب المالكي في تونس. كل مش كناش مالكيين نجم نكونوا مازريين, وهو تتلمذ على يديه من بعد مهدي بن تمرت مؤسس الدولة الموحدية وما أدراك في المغرب العربي. طبعا إمام مازري هو مزارة من إيطاليا يعني دفين يعني توفى في المهدية وقت جاء, والمنستير كانت أرض تعبد منذ الرهبان النساك. علاش كانوا يجيوها يتعبدوا فيها من وقت الرهبان, ثم في المنستير أصبحت أرض العبادة والنساك. يعني اللي يموت واحد يقول لك ندفن في المنستير. إمام مازري معتها قال ندفن في المنستير. الملوك بيسنهاش عامة المهجن بديس الصنهاجي ولا المرأة اللي حكمت إفريقيا وقتها ولد أخوها توفى ولد أخوها هذا المهجن بديس عمره 9 سنين بعد عطات الحكم ما تكفر السيدة بجنب نزل السبانات والرباط ما زالت أثار متاعه. يعني ديما بالصنهاجة والواد مدفونين برشا في المنستير حتى يعتبروها أرض الرهبان والتبرك. طبعا احنا كي نحكي المنستير نحكيه على مدن عديدة زادة في جهة المنستير, نحكيه على كما قلت انت مثلا متحف لمطة المتميزة إيهاته, نحكيه على المكنين وفخارها المزيان, نحكيه على بحور مزيانة بغدادي وكما سكرين بحض المكنين الناس زادة قبلة يعني الناس المصطفين من كل الأماكن
0: تقريبا كل معتمدية وميزتها. المكنين معروفة بالفخار, أقصر الهلال معروفة بالقماش خاصة والنسيج. أقصر الهلال
1: يوم الثلاثاء سوق ممتاز جدا,
0: يا ربي نمشيله نهار ثلاثة هو بثلاثة في أقصر الهلال, يا ربي نمشيله
1: أما نهار ثلاثة نهار ثلاثة
0: معناها كيما اليوم كيما اليوم كيما اليوم
1: كيما اليوم نشوف في برشا سفق كاش مرة يجدوني يقولوا لي بربي وقتها السوق أقصر الهلال
0: سوق سبت
1: زاد فيه الخضرة والروب خاصة الفريب في المنستير سوق مزيان برشا نهار جمعة والسبت.
0: جمعة والسبت فما جو
1: سوق السمك في المنستير من أحسن الأسواق من أرخص الأسواق. راهو برشا يشوفوا في الواحد خاصة في المكنين وفي المنستير سوم الحوت رخيص, راهو هكا هو راهو فما شيء يقولوا لا بالحق ناس ما معناتها تجيب الأسعار وتطيح الأسعار, وخاصة سوق المنستير يجيو من سوسة من كامل ولاية
0: والناس الكل تاكل الوردانيين. نعطينا هكا من ولاية لولاية نحوسوا
1: اي سردينه وسط بدينار وصدقني 20 فرنك خاصه السكومري.
0: هذه في صغرنا هذه سردينه بدينار ما قاش نحلموا بها تو
1: 10 سنين
0: اكثر اكثر دينار
1: الماكرو. الماكرو او السكومري ب 6500 عمره ما صار عندنا مده ما كليناش يقشين راه بدا ب 15 وب 12 ثم وصل ل 6000 الحقيقه. الماكرو السكومري بي عندكم انتم تقولوا الفار وعندنا الحلوفه زاد مقبلوا عليها متاحت شويه حتى ب 17 18
0: قبل برشا احنا خاطر عندنا وقت تغلى فيه برشا هي قبل العيد بشويه معناتها قبل عيد الصغير باعتبار تاكل كحوت مالح
1: نفس العاده موجوده في المونستير الصفاق نسميوه الشرموله واحنا نسميوه حوت المالح. انتم تعملوا كسوس مقلي شويه في المونستير على الباخ على الفاعل على البخار
0: اش معناها اذا تحكي على الحوت طيب وشرموله زاده
1: اي الحوت من الملحوب حوت من برشا مع الزبيب ومع الفلفل الاحمر والملحو على البخار يعني يكون كسكاس البخار الفوق ما يتقلاش ما يتعملش بنا عالمية
0: صراحه يتي في البخار نتاعو معناها
1: بالبخار نتاعو بنين صحي ممتاز جدا يعني تكون مال انواع عديده من سواء الحوت الازرق سواء الحوت الابيض معناتها تنتج كل خضير وقدر نحلوه مثلا نعملوها زاده كانت تملح جربتها ممتازه جدا. انتم تعملوها مكرونه ومكرونه
0: ابن لحمه اذا كان تحكي على الفار هو بيدو معناتها
1: الفار هو بيدو اللي هي حلوه
0: ابن ارطب سبله حوت تنجم تاكلها معناها
1: تنجم تاكلها خاصه الملحه وتجي مثلا جربتها شفت مكرونه تجي مكرونه او
0: كل شيء او كي فكره فطور اليوم يسمعوا فيا نسالي تسمع فيا فكره فطور اليوم اذا كان اليوم سيسي بون تنجموا غدوه الحيط مجولها مادام بعاد على العيد دونك تلقى السوم نتاعها وديما سافا معناها في المتناول خليني نقول بعد يغلى برشا
1: عندنا في المستير 18 17.
0: انت تو خذيتنا في جوله سياحيه اما في الماكولات زاده واحنا بعد شوي مش كون معانا مدام ميل مش تحدثنا على الموروث المادي ومش تحكي لنا على برشا حاجات بنينه ومزيانه.
1: عندنا الشركه في المستير الشركه هو
0: عندكم الكسكسي عندكم الكسكسي اللي بالسردينه ولا سبين عندكم
1: ميزه اي لا نقول لك مثلا في جهه المستير الكسكسي احنا بالسردينه قبل ما تاكل السردينه مطربقه نحيل السلسول نتاعها
0: اي مش نحكي عليها مدام امير معناها هي ميزه عندكم
1: بينا برشا
0: بيتو نرجعوا له احنا خليني انت في الجانب السياحي نزيد هزني شويه هزني شويه
1: نقول لك نقول لك مثلا على مستوى الحاكم احنا ذكرنا وشكرنا لكن زاد مستوى المظلة هي الماء والضوء قص شويه لمحاله حومه ومش في برشا كثير. المشكله من الناس تصطافت من نص النهار ل 11 فم الناس يقدروا حتى العشيه راهو مظلة كبيره مع الضوء معناتها يقص مش مستانس رغم اللي الناس تستبشروا خيرا بنقول له المدخله اتعملت في سوسه على مستوى يعني تحليل المياه، ولكن إن شاء الله ترى النور.

0: والوجود وخلي الناس تتفرهد شويه كيف تتفاقد صراحه.
1: ان شاء الله هو تفرهدنا وما ساعات نص نص يعني ساعات مش موجود الماء للاسف الشديد.
0: اول مش يمشي يمشي على الماء خاصه الضوء موجود في المدينه هذيك الماء
1: والموجود اذا كانوا باش يكري معناتها دار في النزول خليني يقولوا اخني الاحتياطات اللي لازم الكل. نمشيو شويه نقعدوا في ولايه المنستير ونحكيوا على ضريح زعيم الحبيب بورقيبه اللي هو معلم معماري بارز بطبيعه. وقت نمشيو المنستير لازمتنا نعملوا باساج الغادي ونشوفوا اول بطاقه تعريف. انا كي نتفكر زيارتي مشيت شفتك اللبسه نتاعو وشفت سورتو اللي نذكرها وما نساش بكل رقم بطاقه التعريف اللي هو رقم واحد
0: واحد
1: هذه اللي ما نسيتهاش انا عندها سنين تو يمكن عندها 15 سنه اللي شفته
0: ولكن
1: اي اول بطاقه تعريف هي بطاقه تعريف زعيم الحبيب بورقيبه اللي هي رقم واحد اللي تو احنا معناها بالست ارقام ولا سبع ارقام هي رقم واحد صفر برشا اصفار ورقم واحد هكا ولا هذه ما تساويش.
0: المقبره هذه هي الحقيقه قبلت هو بورقيبه لعب ذكي لعب على قولك معناتها لعب على الذكاء نتاعو معناتها ولعب على انه معناتها يعمل مقبره باش الناس تتذكروا وتسترجعوا. طبعا المقبره هذه نذكر فيها جهد كبير وفما حتى هديه وهيبه من الصين ونذكر ملك المغرب لانه كان يحبه برشا وتعاملت هديه معناتها الناس يزورها تو قبلة الزوار من كل بلاصه يزورها من فهمتني يزورها من خارج مدينه المنستير من السواح من كل مكان بطبيعه الحال على كل كيما قلت لك هي معناتها مع المعلم هذا معناتها الان تو فيه معناتها الصيغه الجانب الاسلامي طبعا الصومعه والقبه الكبيره التي تعلو المقام هو مفتوح خاصه للعموم اذا حبي كان يحب يزور خاصه يوم العيد يوم خاصة يوم العيد الكبير ولا صغير وبالنسبة للسواح في كل مكان في كل وقت
1: بطبيعة باش نقول أثم ميزة في الولاية المنستير احنا ديما نقولوا عليها مثلا حتى من صفاق سوني نعرفش شاطروني راي ولا المستمعين وبعد في المكالمات تفاعلوا معايا وقولوا لي معناها انت كي تجي باش تصيف وتختار بلاصة من البلايص تجي تخرج مش تخرج من صفاق تجي تمشي المهدي تجي تمشي المستي تجي تمشي السوسة نقولوا احنا هكا في الساحل كي يقول ولاية الساحل معروفين اللي هما المهدية منستير وسوسة معروفين هذم هما هو الكل ساحل ولكن هما ولاية الساحل هما ثلاثة ولايات هذوما هكا ولا محمد
0: هيك بطبيعة
1: الحال اللي أول حاجة احنا نقولوها أنت شنو تحب هل تحب الصخب والجو برشا والحس برشا تمشي لولاية سوسة تحب الدنيا ركحة شوية والكلمة تمشي المنستير صيحة هذه ولا
0: صيحة بالحق نقول لك شفت حتى على مستوى
1: كان برشا المنستير حتى في التومبوك نتاعها تلقى لو كالم تلقى لو كالم تلقى الراحة كي تحبش برشا حس برشا صخب راك نجم تتفرد وتجم تمشي وفما الرياض في المنستير
0: بالفعل باختيار فما ناس تختار عائلات مدينة المنستير على اعتبار انه المنستير هي مدينة كالمة حالمة فما عائلات كما قلت صخب في سوسة خاصة الشبان يميلوا المدينة هذه المنستير شفت حتى عائلات جزائرية يقولك نخير مدينة المنستير على اعتبار نحب الهدوء الراحة وعائلات بتاع عائلات حتى الآن تو حتى في وسط البحر مثلا البحر مارينا يتم مثلا كراء مثلا للباراسولات خاصة يقولك عائلات يقولك شباب في بعض الحين هذا قانون من نعطيوش للشباب نحن
1: حسن اختيار نوفروا للعائلات بالطبيعة نوفروا
0: العائلات الجو نوفروا العائلات
1: دورة في المارينة هذيك لازمة معناتها كي دخلت ولاية المنستير زي دورة في المارينة
0: بالطبيعة متميزة طبعا من اقدم الموانئ الموجوده طبعا تعرف مارينا ذيك تبنات على بحر يعني كان ثم كله بحر بحر مارينا وبحر واحد كان كل وقت نذكر هذا الشيخ كامل عمل رجع عنده جنسي هو اللي كان سبب عاون باش رجموا البحر هذاك الكل كانت ارض بحر وجابوا الرمل
1: وعادوا خدموها من اول وجديد جوستومون
0: خدمها وقت نزل
1: ما صارلهاش برشا وما صارلهاش برشا معناها كي نقولوا على عدد السنين ما عنديش برشا
0: لا ثم 30 سنه
1: اي هيكم هما معناها ما نحكيوش على راهو من الستينات ولا من الخمسينات
0: راهو جديده كان اسمه نزل رجنسي طبعا هي مجموعه كامله رجنسي شفتها حتى في المغرب في العالم موجود وقت الشيخ كامل هو لبناء المعلم هذا تردم البحر والان منظر طبيعي فما جزيره الخدام
1: ولا عنا ميناء سياحي اسمه المارينا نشكروك برشا محمد بواب يعطيك الف صحه خليتنا ما حكيناش على جزيره قرية ونحكيوا عليها بعد ان شاء الله مع ضيفتنا في جزء ثاني من الحصه
0: ممتازه جدا
1: اي واللي يجي من المنستير يمشي القرية وشوفوا زادة كيف الجمعيات المحافظة على السلاحف البحرية ونشوفوا كي نلقاو عش كيفاش معناتها يتم التأهب في أعلى درجاته باش هيك العظيمات معناها يفقسوا ويوليوا سلاحف ويدخلوا للبحر وتهيئتهم وغيره. نشكرك برشا محمد بواب أنت بصيفتك صحيح مراسلنا ولكن أنت بصيفتك أصيل ولاية المنستير وكاتب عام جمعية مهرجان المنستير الدولي إن شاء الله بالتوفيق في هذه الدورة اللي انطلقت نهار 20 وتتواصل إلى غاية 20 أوت إن شاء الله من 20 جويلية إلى 20 أوت. تحياتي ليك محمد. شكرا لك، نهارك طيب محمد بواب. هكا بعينين أم إليها عملنا دورة على ولاية المنستير.
2: بعينين أم إليها.

0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.
2: تونس.
3: تونس بعينينا.
2: بعينينا.
4: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين وجيد الفتاة، انظر إلى الشاشية بيد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا.

0: بعيد.
1: تونس بعينينا مماليها زادة مش زيدوا نسمعوا على المونستير بعينينا مماليها
0: تونس بعينينا.
2: ألو
1: ألو أهلا وسهلا مرحبا بك معانا. شو نقول لك أنا مش قولك سيدة من سيدات ولاية المونستير وتحديدا نقولوا احنا هلالية
2: تقولوش
1: من قصر هلال كيما نقولوا احنا من البرا انتوما من المناسير تقولوا هلاليه تقولوا هلالي ولا هلاليه الهلاليه اللي معانا اللي هي السيده امال الدوس انسنا برشا ومرحبا بك معانا على مجيده صفاقس ومرحبا بك في برنامج تونس بعينينا ونهارك زين يا لاله
2: لكم الكل مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين
1: يعيشك به السيده امال سيده امال نعم. اول حاجه تجمعنا بيك حاجه مزينه برشا شنية النقطة المشتركة بيننا وبين السيدة أميل الدوس تحديدا بين إذاعة صفاقس خلنا نعملهم شوية سيسبانس خاطر تعرف شو نعمل هنا توا ولا باش ناخذك توا شويه وبعد باش نحكيوا على جزء وبعد الحديث باش نحكيوا على جزء ثاني هكا نحب الحديث معاك مزيان برشا خلينا نعمل شويه سيسبانس للساده المستمعين وما نجاوبوهمش توا نجاوبوهم بعد الحديث اوكي السيسبانس اللي مش نعملوه مع التشويق هذايا نقولوا لهم انه بين السيده امال الدوس مش حتى الدوس احنا نقولوا حسين الدوس وحسين الدوس سالت مش ما يكون لكش ساعه
2: الدوس
1: سيده امال الدوس وبين اذاعه صفاقس نقطه مشتركه باهي ما نقولوش عليها احنا هكا ولا مش يقولوا عليها بعد الحديث
2: ان شاء الله
1: انه دابا نعملنا في الترسؤال المسابقه هذه ابلا هذه بور لو سسبانس للناس الكل تسمع فينا توا شني حكايتها مدام ميل شبيها تقول هكا ألفة في برنامج تونس بعينينا تو بعد تعرفوا شنو هي النقطه المشتركه لكن توا نحيوك مره اخرى ونقولوا لك يعطيك الصحه على رحابه صدرك انه طلبني قلت مرحبا قلنا لك باش نحكينا شويه على الاكلات التونسيه تحديدا من ولايه المونستير قلت اكيد قلنا باش نحكيوا على ميزه المحفل ولا ميزة العروسات في ولاية المونستير تقريبا هكا فما نقاط مشتركة بين عديد المعتمديات قلت كيف كيف مرحبا مش نحكيه دونك على زوز حاجات احنا توا باش نحكيه على الأكلة التقليدية الجزء الثاني من لقائنا باش يكون بعد الحداش ان شاء الله باش نحكيه فيه على المحفل في ولاية المونستير العرس الفروحات بصفة عامة وتقاليدهم اللبسة تقاليد السهريات كيفاش اللمة كيفاش برشا ميزة حلوة من القدم الى حد اللحظة هذية مع التطور اللي قاعدين نشوفه فيه تقريبا في كل الولايات اكيد في هذا الكل سيدة امال واحنا مازلنا نشوقوا فيه وقاعدين هكا حاطين وذينا مرة وبعد الحداش الاجابة شكون هي علاش مدام امال الدوس قلنا فما نقطة مشتركة بين إذاعة صفاقس وسيدة أمال هيت نحكي على ميزة الأكلة في ولاية المونستير نبدأ من قصر
2: الليل برشة أكلات
1: برشة تسميت لي الحقيقة برشة بحر كامل من الأكلات على قد البحورات اللي عندكم ما شاء الله في ثنية ياسر مزيانة كي تشدك ثنية الكوت وتمشي وتبدأ تعرضك بالمعتمدية محليها فأعطينا بالأكلة سمعنا
2: احنا مثلا في جهتنا يعني جهة قصر هلال صيادة لمطة بحجر مكنين معتمديات هذوكم البهبانة
1: نعملوا
2: كسكسي بالدجاج والعصبان معناها متميزين بهذيك
1: لحظة واحدة احنا بالنسبة لنا مثلا في ولاية صفاقس نقولوا كي دي كسكسي بالعصبان يعني كسكسي بالدوارة
2: أي
1: هذاك هو كسي بالدوارة اللي متاع دوارة العلوش وتخدم وتحضرها والخضر اللي معاها والطيبة هذيك هي معناش
2: هذيك دوارة متاع الحمل دوارة العلوش احنا طوى الجيج ناخذ شوية مزدر متاع الجيج ونقصوه جيد معناها يكون مكعبات ونعملوا الخليط متاع العصبان الاخر بالضبط معناها قسلق ومعدنوس
1: برشا معدنوس
2: شوية برا ما هي ما شكلي برشا لا
1: بي مروحة بين المعدنوس والسلق شوية بصل هكاكا وتحط
2: طلق بين معدنوس شوية بصل هكاكا حاجات هكا وشوية برغل ما نحطوش احنا روز نحطو برغل
1: لا احنا هو راو نحطو روز وقت اللي ما توجدش البرغل راو اما جيني غالمو معناتها اولا البرغل يظهر لي هكايا
2: هكاكا وحمص حشاك تابل وكروية فلفل ملحي فلفل اكحل بحال ملح
1: اي هذا وين تلفوا تو احنا في الدواره على دواره العلوش اللي في المنزل
2: سلق.
1: اه في ورقه السلق هو الحقيقه للامانه للامانه مدام اميله راني انا ذقته وذقته هوني في ذاعت صفاقس
2: اي
1: ما تقولش عاد ما تقولش
2: في بالي
1: بيه وعنا زيد الكسكسي اللي بالعصبين والسردينة
2: اي هذا كسكسي بالعصبين والسردينة نفس الخليط مي فعاد الدجاج وإلا الحم نقصوا السردينة نحيولها السلسول الشوك هذاك ونقصوا ونخليه كعبات بلا معناها كالسردينة المحلية
1: كما قولوا في ليه متاع سردينة تحلها وترمي فيها هي
2: هذيك انا عصبكم فيها هي
1: قديش من كعبة قديه من كعبة يزم كعبتين ثلاثة باش تلمت فيهم
2: لا كعبة الفوق وكعبة من اللوطة معناها في ساعة فاسة تلم لك مش
1: قطي
2: هو في ساعة يلم هذيك تلم
1: دايرة احنا لو جروا على أكلات أخرى الحقيقة هكا بالسردينة البنينة تتاكل مقلية أكيد وتتاكل مفورة ومصبرة ما بنها أما زادة كي تتاكل باني ولا تاكل فيلي كيمان هكا وتتعصب زادة بيا من نفس ليزانغريديون من داخل صوف شنو تحط معناها تحط فرويد مير من داخل
2: لا تحط هي منها السردينة منها هي يعني
1: منها
2: منها هي
1: هذه هي أكلة 100% أوميغا 3
2: كلها كلها حتى أوميغا 3
1: صحة لبدين معناتها فيها برشا قوة وبرشا برشا بنا بالنسبة للحلويات أشهر الحلويات في ولاية المنستير عموما ولا كنت حب تحكينا على بعض المعتمديات
2: أشهر هي مقروض العربي الغريبة البيضة لكل كما يقولوا دي سمعة يعني
1: هيك لك السمعة هكا معناتها كل بيراميد معناتها هكا الهرم
2: هذيك هذيك الهرم
1: اي صحيح
2: بشكوت السوابع الوريقة نقولوا انتم تقولوا ودنين القاضي احنا نقولوا وريقة
1: وريقة
2: هكاك هذوكم مشهورة بهم يعني قبل كانوا في العروسات القصع تعرس العروسة يعملوا لها قصعة الحديدة الكبيرة هذيك قصعة تهز نهار الصباح وقصعة تهز نهار السابع يعملوا برشة من هذاك الحلو هذاك العربي هذيك حاجات اللي منتشرة وعلى فكرة السردينة زادة النجم ونعملوا بها بطنة تعمل مع بنوس وحاجات الحاجات هذيك ففلك حلو تابل وكروية وملح وكل وشوية خبز مرحي وعظم تخلط تعمل وتقصت شوية بسردينة منها كي وتحل نحيلها سلسول كي العادة وتحشيها بالخليط هذاك وتقلها وإلا تفورها تنجم طيب
1: بالحق هذية شفتها بون شفتها هذية هكا على السوشيال ميديا شفتها الطريقة بالحق بنينة متاع تلقاها مؤثرة لي تخدم معنى من المنستير وحابت توري الأكلة هذية ومعنى كيفاش النجم ومعنى بسياخ أخرى نجم ناكله ماكلة بنينة وفيها الأوميغا 3 سورتو معناتها من الحوت الأزرق هذا هو بي احنا باش نواصلوا بعد إن شاء الله لحداش بإذن الله أنت باش نعاودوا نتصلوا بيك وباش نكملوا نحكيوا معك سورتو على المحفل في ولاية المنستير ومش نحكيو على الحنة الصغيرة وباش نحكيو على القمجة جوست اسمعونا خاطر راهم بعد باش ناخذوا تليفوناتكم في زوز دفعات 70-164-280 والجائزة قيمتها 200 دينار من اهداء مايورا كوكوبيتش الموجودة في غار الملح اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع نخليو توا الميكرو لزملائنا من قسم الاخبار ألفا زميت وكل الفريق يواصلوا معكم المشوار حتى نصف النهار في تونس بعينينا بعد شوية نسمعوا أم الزين الجمالية باش نسمعوا أيمن السيق ولد المنستير باش نسمعوا كيف كيف نور شيبة سمعناه في مازري باش نسمعوا برشا غنية أخرى الحقيقة نحاولوا ننوعوا لكم ونفرهدوكم بنية جمال زيدة ونعملوا بيكم دورة مزيانة في المنستير إن شاء الله تجيكم نسمة خفيفة فرشكة هذا اللي نتمناه في لقائنا اليوم من تونس بعينينا تقعد معنا

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. مع تواصل موجة الحر الشديدة والاستثنائية التي بلغت اليوم ذروتها، صنفت تونس كأحدى أشد مناطق العالم حرارة نتيجة لتراكم قبة حرارية صحراوية فوق شمال أفريقيا. تزامنا مع موجة الحرارة القياسية، تتواصل الانقطاعات المتتالية للكهرباء في صفاقس، ما خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المواطنين مطالبين بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء الأزمة. ومع ارتفاع درجة الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي، دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري لما يسببه من نفوق في صف الدواجن ويشكل من تهديد على منظومة الإنتاج. أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوينت إن قريبا، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تمكن المواطنين من متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة ملفاتهم الصحية وملفات أبنائهم بكل سهولة. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير النظام الراداري للدفاع الجوي والطائرة مقاتلة بقاعدة أمريكية في الأردن، كما استهدف بنية تحتية لشركة أمريكية في البحرين ردا على استهداف منشأة نووية. نقل موقع إكسيوس اليوم عن مصادر مطلعة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة.

أكبر. الله أكبر، البقاء لله وحده. انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى الهادي عبد الناظر زوج فتحية دريرة ووالد وسام ونجوى وهاجر. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز بن حليمة طريق العين كيلومتر 5. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى نادرة العذار شهرت السيدة شقيقة محمد وحافظ ورياض وعفيف ومنيرة وسامية وحياة ونعمة ولطيفة، والمغفور لها بإذن الله تعالى سلوى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الصالحين طريق العين كيلومتر 3.5. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى مدينة كسكاس بيا أرملة مبروك عشيش والدة فيصل وأنيس وثريا وسمية وهدى وسندس وشقيقة المرحومين بإذن الله تعالى نور الدين وفتحي ومحسن وفتحية ولطيفة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع بوسعدة بالنصرية. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى حميدة ذويب أرملة محمد لولو والدة منير ويسري وزهيرة وعفيفة وفاطمة. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع الحمد طريق منزل شاكر كيلومتر 11 الخزانات. وانتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى المنجي الفريخة زوج المرحومة عليا ووالد خالد وكريم وميساء وشقيق سميرة وهادية. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير مركز بن حليمة. كما انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى علي بن محمود شعبان زوج آسيا جوة ووالد سمير وإلياس ومحمد وسامية وسميرة. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع التوتة طريق جابس. وانتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى سعيد بن سالم الفقي زوج منجية عبد الكافي ووالد سفيان ومعز ومنى وهنيدة وشقيق عبد الرحمن وحمادي ودوجة. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع مركز عمار طريق تنيور كيلومتر 8. كما انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى محمد بوشعالة زوج نجوى النيفر ووالد أحمد وفاطمة. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع الحكمة طريق بوزيان كيلومتر 8. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى حبيبة كمون شهرت آمنة أرملة المرحوم علي عشيش ووالدة التوفيق وشقيقة عبد العزيز والطاهر الخرات. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع الرضوان طريق منزل شاكر كيلومتر 8. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى راوية ملاك زوجة المرحوم عبد الرزاق عبيدة ووالدة محمد علي وعلياء. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع النور طريق تونس كيلومتر 9. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهاليهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: تونس بعينينا،
1: تونس بعينينا.
2: تونس
3: تونس بعينينا
2: بعينينا.
4: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحان يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
4: بعينينا
3: بعينينا
4: بعينينا
3: بعينينا.
5: قالوا عليها الخضرة أرض الجود وأهل الكرم.
6: احنا الجود.

0: 11:16 دقيقة وجونا معاكم في تونس بعينينا حتى نصف النهار.
1: تونس بعينينا
2: بعينينا
1: بعينينا.
3: قالوا عليها الخضرة أرض الجود وأهل الكرم.
2: احنا الجود.

0: احنا الجود واحنا الكرم صدقوني. وين نمشيو؟ وين تمشي انت كتونسي لاي ولايه لاي بر في تونس لاي شبر تلقى كان الحفاوه، تلقى كان الناس اللي تقولك مرحبا، اللي تقولك تفضل. راهو هذا بالتجربه عشناه وسمعنا عليه اصلا كان في الجنوب وين الصحراء وين السخانه وين البرد في الشتاء، وكان في الشمال الغربي وين العائلات اللي في يوم من الايام كيف مشيت وبالحق معناها الناس الكل كانت الوجهه نتاعها ديريكتومون الشمال الغربي وقت الثلج وتكتشف في الثلج، ومشيت يا وعائلاتها ومشيو صغار وكبار ومشيو كراهب مهم كراهب في جرت بعضهم تلقاهم عائلات باش يكتشفوا ويعيشوا لي مومون البهين. لكن للاسف وصلوا فما ناس عاشت معناتها ظروف صعيبه في برد كبير برشا، ويقول لك وصلوا دخلونا لديارهم وناس على قدهم ولكن دخلونا لديارهم واكلونا وشربونا، احنا مش محتاجين صحيح، اما شوفوا الكرم نتاعهم كل شيء يتمد والخبزه تتعمل في وقتها في الـ في الـ في الطابونه وشنو اخر نقول لكم اللي عندهم الخير الكل كوفرتيت الكل تتمد. تقول لي منهم سيده تفكر تحكي لي تقول لي ألفة راهو حتى من لي شوسيت من القليستات اللي فما الكل تمدوا باش عاودنا لبسنا صغيراتنا اللي بردوا واللي تبلوا دبشهم. فشوفوا الجود وشوفوا الكرم راهو بكل معاني بكل تجلياته، راهو للفقير قبل الغني والفقير والغني. ناس كل تقول لك مرحبا انت منين جيت تفضل ايجا مرحبا بيك ايجا بحذينا، هذه الكلمه راهي معروفه، ايجو قدينا معروفه، ايجي وحذينا معروفه. دونك الحمد لله اهل الجود والكرم هذا مما لا شك فيه على التوينسا بصفه عامه الحقيقه في كل من كل بلاصه ومن كل ولايه. احنا مواصلين المشوار في رحلتنا في جزء الثاني والاخير من تونس سبعينينا مع ولايه المنستير، وباش نعملوا طلتنا توا بعد ما عملنا طلتنا وجولتنا السياحيه ودورتنا جميلة وخذينا برشا معلومات حلوة إن شاء الله كنتم مركزين معاها، خاطر بعد شوية باش ناخذوا مكالماتكم وفريد يعاود ويأكد. ألفة وقتاش؟ ألفة وقتاش بتاخذ تليفونات؟ ألفة روجوني برشا تليفونات. يبدأ خوذ. نكملوا مع ضيفتنا، سعيدة جدا باش تكون معايا في جزء ثاني من المداخلة هذية، اللي هي هلالية أصلها قصر هلال وتعيش في قصر هلال وعندها عادات قصر هلال اللي تعمل الكيف، ولكن تقول لي ألفة راهو مش كان قصر هلال وإنما برشا معتمديات أخرى اللي تقريبا نشتركوا في العادات والتقاليد هذية، كيما حكينا على الأكلة والكسكسي بالعصبين والسردين، الكسكسي بالدجاج زيدا والعصبين كيف كيف، كيما زيدا حكينا على الحلو وعلى الغريبة وعلى المقروض وخاصة بأنواعه الكل تقريبا. فرحب بها مرة أخرى السيدة أميل الدوس، مرحبا بك مدام أميل.
1: مرحبا عايش بنتي عايش.
0: انا قلت لك رجعت لك وقلت لك متاكده برشا ناس تستنى تو تقول شنية النقطه المشتركه، نقولوا لهم ولا نزيدوهم شويه؟
1: ممكن عمتو تتكلمك
0: عمتو تكلم تقول لنا هي اللي تقول لنا
1: ما نتصور تقول لك هي من مسمعين تفاقس برشا.
0: عمتو اللي نحكيوا عليه، السيد اللي نحكيوا عليه، النقطه المشتركه
1: تسمعوا برشا في ذات
0: بين حيوة
1: حال إذاعة الصفاقس برشا، أنا معد للراديو على الإذاعة الصفاقس. هي تبدأ في الكوجينة الطيب هي وقاعدة بعدها رجلها خاطر راجل مريض معناها له يقعد بعدها يبدأ يسمع
0: ويتونسو
1: كل يسميني معناها عليه يبدأ فرحان يعني يعتز به ويعتز بيها
0: باهي برشا، نسلموا عليهم برشا. اما خلينا مثالش توا سوسبانس يزي عادة سوسبانس، عندنا تقريبا توا 5 دراج من اللي عملناه سوسبانس هذية، فرصة باش نقولوا احنا قلنا سيدة أميل دوس وإذاعة صفاقس عندهم نقطة مشتركة بيناتهم، شنية النقطة المشتركة هذية؟ شنية زعمة شنية شنية شنية مدام أميل؟
1: ولدي حمدي.
0: ولدي حمدي خوي محليها قد هيش هكا هكا دوس برش. اسمعني انت اسمك على لقبك على طبيعتك معني انت دوس وانت دوس مدام أميل محليك من اتصلت بك اول مكالمة؟
1: هي دوس هي دوس معناها، اما احنا فما اللي يكتبها بالاو اي دو معناها وفما اللي يكتبها بالاو برك، اما في الاخر ديزاس دوس هو نفسه معناها
0: هو نفسه بالنسبة للقب، ما انا خذيت لدوسوغ معناتها حبيت نقول اللي انت دوس برشا
1: او اي فما اللي يكتبها او
0: اي ما باش نتقل الاس بالسمح دونك يلزم دوز اس بالنسبه للنون بروبر سينو دوس لا دوسور ناخذوها بالسي ها سي او ار او او ار مدام اميل اللي هي والده زميلنا العزيز حمدي الاحول مخرجنا اللي هو اهلالي كما يقول هو يقول لي اني هلالي نقولوا اني صفاقسيه خاطر احنا عندنا كلمه اني زاده في صفاقس اما نقولوا انا ونقولوا اني هوني ولا اني هوني معناها تتقال الكلمه مشتركه معناها بيناتنا
1: متقاربين برا مش برشا بعاد على بعضنا حكيت ساعتين ساعه ونص مش حاجه كبيره
0: مش حاجه كبيره دونك العادات لازم تتقارب زاده والاسامي وكيف كيف والالقاب فما برشا مدام اميل سعدت جدا ان انت تكون معنا ونشكرك برشا على رحابة صدرك انت وليده حمدي لحول ما حبش يدخل حمدي حمدي قال لي لا نطلع ثم لا عايشك إلا المباشر كله إلا الميكرو ولكن سيدة أميل قاتي بيان سور تفضل نحكيه ومي لا أكيد avec plaisir donc tout le plaisir c'est à nous مدام أميل اللي باش تحكينا tout de suite على المحفل المستيري بصفة عامة حاولت en général خاطر أنت عممتها لي justement قلت لي تقريبا نشتركوا في هيك اللبسة التقليدية متاعنا أغلب المعتمديات هكا ولا
1: هي العام اللبسة القماشة هي قماشة مستير تتطرز في مستير معناها تقبل معناها وكل كي لكن في المشتركين الولاية الكل نلبسوها هذيك
0: أيوة
1: ثم اختلاف في الرأس في احنا نقولوا البون لو القفية ولا يعني كيف الشكل متاع الرأس كيش تلبس اللي في الرأس مختلفين بعض الحاجات كما ممكنين يلبسوا الكابوس الغارق وفي قصر ليل أقل منها معناها ماهيش كيفها بالضبط في صيادة يزيدوا كما احنا بالضبط ما يزيدوا أخرى محرمة مرشوشة احنا نقولوا محرمة متروسة بالتل يلبسوها معناها في الرأس مع البوندة والقفية والقبجة والكل يختلفوا هيك أنا أغلبيتنا نفس اللبسة متقاربة برشا الذهب نلبسه هيك يلبسوا برشا مثلا في مكنين يلبسوا من القلايد حاشا عينيك خمسة قلايد
0: ما شاء الله ما شاء الله عندكم العادة متاع معناتها العروس يزمو يجيب غربي الذهب لعروسته
1: ولا هي قبل كانت موجودة ممكن في عهد أمي ولا في أمة معناها والكل أما في عهدنا نحن اللي كل قدير وقدره مش بالضرورة كونه باش يجيب
0: ما قاش عنا خيار آخر إلا أنه كل قدير وقدره توا
1: أي هكاك والله توا والله ربي معنا وكها ربي مع صغيراتنا خطتنا نقول له أني كما حمد يقول له أني ربيتكم الحمد لله من توم الله يعينكم بالحق الدنيا صعبة برشا
0: صحيح صحيح مدام ميل دونك حكينا على الذهب وحكينا على ميزة اللبسة لبسة القمجة المشتركة قلنا في ولاية المنستير الكل فقط الاختلاف في الرأس كهو الكمالة ولكن نحكي وتوا على هيت نبدأ بالحنة فما الحنة الصغيرة اللي تسبق المحفل
1: عن الحنة الصغيرة العشية يعملوها احنا تقصرها ليلة
0: كما نقول احنا عنا الوصف في صفاقس انت توا تعرف خاطر انتوما معناها مناسبين عائلة من صفاقس هكا ولا
1: اي هكا عنا حنة صغيرة نعملوها العشية يجيو الماشطات باش يحنيو للعروسة يلبسوها الخلالة الزعيفة يعني خلالة نتاع قصر هلال هذيك مختصة بقصر هلال
0: باهي
1: صنع قصر هلال نسيج قصر هلال يلبسوا هذيك تلبس هذيك والحرام الحرير معناها غطية حرير منديل حرير ومحرمة خضرة يخرجوها يشقوا عليها الفلوس ويخرجوها بالغني ويغنيوا عليها بباهي كل غناء مزيان برشا بعد تالي تقعد يحنيوا للعروسة ويدربكوا الناس تبدأ تفرح عنها اللي يشطح واللي معناها عائلتها معناها موجودة وفي الليل واللي ويعملوا المحفل تلبس تقعد بالخلالة دي كمية يزيدوا يسكروا لها يغطيوا لها راسها ويلبسوها الفرملة المطروزة وتحط يدها على مخدة وهي تقعد فوق راسها مطرد فيه الشمع محطوط فيه الحنة
0: كما احنا الوصف هذيك هو
1: ويغنيوا عليها ويرشقوا الفلوس وعروبيات يعملوا حاجات مشهورين بها ومحفل تلقاها يبدا من الزينات باللبس اللباس التقليدي نتاع الساحل نتاع جهتنا نتاع قصر هلال. احنا معنا الساحل احنا بريسك متقاربين برشا احنا والبارتي اللي بحذانا يعني صياده بحجر غلمطه قصر هلال مكنين بنان هيك هيك متقاربين نفس الواحد يعني تلقاها من الزينات بالعربي. الطفله تبدا راسها عريان ما يغطيهولهاش والمراه المعرسه يغطي تغطى بالمحرمه
0: ابو
1: محرمه مرشوشه ولا بخنوق حرير ولا انا حاجات كي من هيك الصوره انت فيه مشهورين بها وعصابه ولا عصابه
0: بيشوف انتوما مدام ميل عندكم هيك اللمه اللي من خلالها تلبسوا اللبسه هذيك لبسه القمجه المستيريه اللي تلبسوها تقريبا ب 30 و 35 مع امراه مع العروسه هكا ولا
1: اي هكا هي القمجه كانوا يخرجوها القمجه بالكامل كانوا يلبسوها بكلها
0: أي؟
1: كانوا ليله العرس قد ما فماش اللبس السوري
0: واضح توا ولات كي ولات فما اللبس السوري ولا تمشي في العادات نتاع
1: الحين هي قبل كانت أي. تلبس كان الخوفيه يعني الفرم لبرك والخلاله تقعد بها ويحضروا لها المتزينات
0: دونك هذه تلبس ليله الحنه الصغيره القمجه
1: ليله الحنه الكبيره
0: ليله الحنه الكبيره الكبيره قلت الحنه الصغيره ومن بعد الحنه الكبيره واضح
1: الحنه الكبيره
0: بيه. وبالنسبه للعرس دونك كل شيء ولا في الموديرن توا اغلبوا
1: طبعا الصاله ولات ولا برشا حاجات
0: اللي بعد
1: هذاك الكل يعملوه ما ينقصوا حتى شيء منه
0: اي بيان سور العدد موجود
1: للصاله
0: ولكن بعد هكا الصاله في توسكي موديرن. نشكرك برشا برشا برشا مدام ميل دوس أنسنا ياسر يعطيك ألف صحة. الباساج متاعك تلقاهم بعد موجود على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس تتفرجوا فينا في المباشر على السيت radiosfax.in. شكرا ليك من الأعماق وتحياتي لكل من يسمع فينا من المنستير. نهارك زين
1: سلام.
0: أحنا بعد شوية باش ناخذوا المكالمات الهاتفية. كانت هذه مدام أمال في بعينين أماليها اللي حكاولنا على الجو متاعهم وعلى المحفل متاعهم وعلى لبستهم التقليدية المزيانة.
2: بعينين أماليها.

0: بعينين أماليها.
1: فين عم هكا بعينين أماليها؟ حكينا ببرشا حديث على ولاية المنستير اللي برشا قلنا قاعدين يصيفوا غادي. صحة لكم التصيفة والتفرهيدة وإن شاء الله كان لي بون سوفينير. مواصلين المشوار حتى نصف النهار، بعد شوية باش ناخذ مكالماتكم الهاتفية. اللي على الفيسبوك ما تغشوش مني، دورينافون السؤال يكون من الأول الحصة ليكم مع لافيش، أوكي، باش تشاركوا معنا في المسابقة، وأنتم زادة من حقكم باش تربحوا معنا الجائزة اللي قيمتها 200 دينار من اهداء مايورا كوكوبيتش الموجوده في غار الملح. بور توت ريزرفاسيون طبعا نعطيكم ان شاء الله الرقم التليفون اذا كان تحبوا تريزيرفيو وتتركحوا الامور كل، خاطر نعرف اللي برشا منكم يحتاروا يحبوا يمشيوا للكوكوبيتش اما يقول لك شكوني منهم اللي باش نمشي له، زعما انهي منهم الباهيه، انهي منهم اللي تفرهدوا فيها، انهي منهم اللي فيها لي زوفر باهين. دونك انا نقول بون بلان سي مايورا كوكوبيتش، نعطيكم رقم التليفون قيدوا عندكم اذا كان تحبوا ريزيرفيو. تبرمجوا أموركم من توا 52 730 780 وإن شاء الله يا ربي تلقاو كانت فرهيدة مع فطيرة بنينة مع المشية والجاية على الباتو وهيك العمل مزيانة، وعندكم أكسي للكبان ولا البيوت كيما انتوما تحبوا، وتعملوا جو يعمل الكيف إن شاء الله يا ربي المتعة وتفرهيدة وتروحوا سالمين ومفرهدين وتعبين أما بتفرهيد بتفرهيد. به بعد شوي ناخذ تليفوناتات نمشيو لبنية جمال توا ونسمعوها ونقولوا لها بالك تنساني، رد بالك لا تنساني، صوت أنيس الخميس وراجعين.

0: معنا سبع عينينا وسمعنا بني جميل وبالك تنساني وسي خالد العلوي يهني بديس بن ذيب وشيمل وصيف مناسب زواجهم نهار 22 جويلية. نقول إن شاء الله ربي يكمل إن شاء الله بالأفراح والفرحة وإن شاء الله مقصش عليكم الكورون، خذوا الاحتياطات الكل لازمة وإن شاء الله ربي يهنيهم بإذن الله. وتوصل التحية هذية للي إن شاء الله لما ليها اللي هما هالعروسين إن شاء الله ربي يهنيهم. 11:38 دقيقة وقيت باش ناخذوا تليفوناتكم المرة هذه على رواقة، معناها عنا تقريبا 20 دقيقة ما بعضنا مش ناخذوها تليفونات. ألو ألو على السلامة.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي سليم معانا.
1: أي مرحبا.
0: أما أعطيني اللقب، عندي كان الاسم الصغير.
1: سليم المزغني.
0: سليم المزغني، أنسنا برشا أخويا سليم، مرحبا بيك. شو تعمل في الدنيا سليم؟
1: أستاذ تعليم ثانوي.
0: أستاذ تعليم ثانوي، شو تقري؟
1: علوم الحياة والأرض.
0: علوم الحياة والأرض، إن شاء الله ربي يعينك. دونك في راحة واستجمام توا.
1: الحمد لله الحمد لله، ما يخسر الضوء مقصوص وكذا.
0: جوستومون، أما الحمد لله كي أنت طلعت تسمع فينا وهك تشارك معنا، دونك الضوء توا قاعد يمشي أكتويلمون ولا؟
1: لا والله نسمع فيكم البوست نتاع الكهرباء معنا.
0: رسول الله. باهي، أنا نعرف اللي برشا مستمعين الحقيقة، معناتها حتى نومبغ دو فيو معناها نحسوا طايح شوية على الفيسبوك بارابور على العادة، خاطر الناس بالحق حتى الكونيكسيون تتقص وتتعطل برشا. بربي شوفوا ادخلوا لنا على الفيسبوك وبارتاجيو لي فيديو وفرحوا بينا شوية ودللونا كيما دللوكم، وخلي لي نومبغ دو فيو يرجعوا يطلعوا شوية بالنسبة للفيسبوك، وراهو حتى على يوتيوب تنجموا ترجعوا تلقاو شين يوتيوب راديو سفاكس وراهو وتعملوا عليها الكيف ومش تلقاو لي باساج الكل وتلقاو عندكم ما تتفرجوا سورتو كان حاجة فاتتكم. سي سليم المزغني، باهي رحلتنا اليوم المستير ولا هاكا حتى في الدار وذو مقصوص هزيني كتعوم. هاي سي سليم عندك عليها فكرة نورمالمون مشيت لها مستير؟
1: مشيت لها وعندي ذكريات خاصة في قصر الزعيم الله يرحمه الحبيب بورقيبة.
0: ايوه، وشنية ذكريات؟
1: ذكريات المرسيدس متاعه طلعت فيها وتصورت فيها، اللباس متاعه، القاعات الكل، ما أنا شيء عمل كيف شيء عمل كيف.
0: باهي،
1: الرباط نتاعها ممتاز زاد، الرباط
0: حلو برشا وكل سومه نتاعه

0: ومحليها وكدورة.
1: أي
0: بيه أنا توا حيرتنيش مش نسألك هيت نسألك مثالش هكا سيسليم وانت هزيت القصر الزعيم الحبيب ورقيبة وين نهزك هكا شوية مش بعيد على نوزل مسمي باسمه هو دايوغ نحكي لا لا أقعد معي لحظة نعطيك السؤال كما يلزم نوزل تبناء عام 60
1: أول نزل ونزل
0: هو أول نزل بمواصفات سياحية
1: أي
0: كنت تحكي أنت توا على حاجة من الحاجات معناتها في وسط المدينة نزل
1: الحبيب فما نزل أوتيل الحبيب وفما نزل بحذاء ريجانسي قالوا
0: بون هاي هما برشا سامي الحقيقة ما مش هذاك النزل اللي يسميه هو
1: والله
0: نسبة للبلاصة اللي أنت قلتها توا عندهم مزيانة محلاها بالإضافة لقصر برقيبة نزل
1: سقانس زعما
0: لا مش سقانس باهي سمي لي توا زوز شطو تاي معروفه في المنستير
1: الفلاز
0: وشنو هي الفلاز وشنو اخر
1: فلاز و
0: اه
1: والشطك اللي على السونتر فيل هذاك في الكورنيش
0: نقولوا الفلاز ونقولوا اسم توا انت اسم تاع نزل سميته تاو مرتين نسبه لا
1: ما هو الريجنسي
0: لا
1: سقانس
0: اسمعني هذا ما يلزمنا توا لازمتنا نجيبوا لكم معناها دي ويكاند من عند النزول هذوما اللي سميناهم يظل دونك جوستومون زوز شطوط اللي هما الفلاز وسقانس وشكون يعطيك توا وشكون يعطيك بالاسوام الرهيبه والغريبه والعجيبه
1: والله
0: شكون يعطيك توا الحقيقه معناها الحقيقه وهذاك علاش انا من الناس ديما اللي نقول بلادي نجم نمشي لها ونجم نحوس ونجم نتفرهد ونجم نعمل دينا ذات ونتفرهد ونمشي وبذكاء بذكاء سواء في المكان اللي نختاره وإلا بذكاء في الفترة اللي نمشي لها للنزل على القليلة هكا ولا هذا هو دونك عندنا زوز شطوط معروفين على القليلة اللي هما الفلاز واسقانس إجابتك صحيحة سيسليم تدخل معنا إن شاء الله في القرعة شكرا لك
1: يعيشك
0: يفضلك ديما تشارك معنا مرحبا بيك تحياتي ليك ناخذ المكالمة اللي من بعد هند يظهر لي هكا هند أهلا وسهلا أنا كبتيت الأسامي الصغيرة اللقب شنو هند
2: معالج
0: هند المعالج مرحبا بيك أي هند شو تعمل في الدنيا هند
2: نخدم مسافة
0: ربي عينك للا مالا تسربس على الناس الكل
2: لا لا لا شايفة وحدي على روحي شايفة أنا متاع مطيب شايفة على روحي
0: شقولك أنا شايفة وانتي توا تقصي وتكلم في تليفون كيفاش قلت لي شايفة دونك انتي طباخة ربي عينك
2: عيشك
0: يعيشك للا باي هند أي هند أي هند أي هند شو تحبي نسألك انتي توا ايش مش نسألك شو خلي لك عطيني سميلي
2: من أول الوحدة ما في الأخر بالكل الضوقة
0: يا والله حويل ذوقس به طريقة من الطرق الموسيقية الصوفية الأكثر الموجودة والمعروفة في ولاية المنستير شنية
2: العوامرية عندما
0: لا مش العوامرية
2: طريقة شني
0: أي هي أنت في الجو هذاك ما ماهيش العوامرية
2: هما عندما من الجو الصوفي
0: أي
2: والسلاميه
0: هذيك هي السلاميه اشهرهم السلاميه اللي موجوده في كل مناسباتهم وافراحهم يعطيك الصحه اجابتك صحيحه يا هند شكرا ليك تدخل معنا في القرعه شكرا ناخذ تليفون من بعد الو عسلامه مرحبا
3: مدام ارشا نشكرك على البرنامج
0: يعيشك
3: لنا وحبيت معناتها نشارك معكم اليوم
0: شكون معنا؟
3: فاطمة عبيد
0: مرحبا بيك يا فاطمة أنسنا برشا فاطمة عايزة. أول مرة يظل نسمعوك مرحبا بيك
3: أول مرة مرحبا يعني حطينا ديجا من شم فرحة في
0: لا لا لا لبس عليك يعطيك الصحة وتحكي معنا عادي ومرحبا يا فاطمة منا وإلينا أنا نقول راهو تنحسوا رويحنا معاكم راهو عائلة واحدة ونحكيه بكل سلاسة وبكل حب وبكل تفاعل إيجابي إن شاء الله مشيش المستير قبل
3: مشيت لها
0: أي
3: قصر الحبيب بورقيبة
0: أي يعطيك الصحة مهم برشا كان نعملوا طالة ولا نمشيوا نزل نهزوا صغيراتنا ونعديهم يعملوا طالة ويعملوا دورة ما فيها بأس
3: أي تحفونا بالعكس
0: هما راهم يعز بيهم كي تخرجوا من البحر ولا من البيسين، اما من بعد وقت اللي يمشي ويقول لك اي والله بالحق عندها ماما حق ولا بابا انه خرجونا وانه نكتشفوا حاجه جديده كوميم. انت قديش من اقعد عوم كل عاود عوم عاود ارقد جوستومون هذيك المونوتوني انا نحب منها الخرجه هذيك وتمشي وتكتشف المدينه اللي انت موجود فيها وتعرفها. سميلي ثلاثه معتمديات من ولايه المنستير.
3: ثلاثه معتمديات
0: وبسرعة راهو عاد شوي.
3: لا ما سمعتش.
0: ما سمعتش المعتمديات؟ ما عندكش فكرة شنو معتمديات المنستير مثلا انت وحدك؟
3: لا ما عندي.
0: ما عندكش فكرة؟
3: لا متنين قصر هلال هكا.
0: هاي هاي هند هند.
3: متنين قصر هلال.
0: هاي زيدي واحدة اخرى. مكنين قصر هلال. هاي
3: مستيرة.
0: هاي ومستير حتى مستير معتمدية من ستير سانترا.
3: هاي ديجا مكنين هكا معروفة بالفخار وقصر هلال معروفة بالقماش.
0: يعطيك الصحة حافظة درسك هك تبعتنا. اي شفتوا علاش احنا نلوجوا والله يعطيكم الصحة. انا هذيك اللي لوج علي راهو شوف اين نحب نرتقي بالمستمع الحقيقة. نحب المستمع اللي يعمل مجهود حتى في التركيز فقط، مش لازم تعمل مجهود باش تلوج حتى على جوجل. ادخل معانا ركز معانا استفيد معانا تفاعل معانا في الحصة فقط. هذا اللي انا نحب.
3: اللي سألته للسيد نتاع النزل اللي عنده 60 عام نزل سيدي منصور هكا ولا
0: لا؟ ما هو سيدي منصور.
3: لا
0: ما هو شو خليه الواحد اخر. اي خليه الواحد اخر. نشكرك برشا فاطمة عبي تدخل معنا في القرعة.
3: نقدم تحية ان شاء الله مش تكتب عقد القران نتاعها نهار السبت.
0: ربي هنيها ان شاء الله.
3: نتمنى لها بالحياة سعيدة وربي هنيها ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شنو اسمها عاد وش اسم العروس؟
3: ياسمين عبيد.
0: والعروس
3: انيس بن عمر.
0: انيس بن عمر ان شاء الله ربي هنيهم ويسعدهم يا فاطمة. يعطيك الصحة.
3: يعيشك يفرحك.
0: يعيشك. ناخذ التليفوني من بعد. الو عسلامة. الو الو وي
4: الو
0: عسلامة مرحبا بيك.
4: وبيك يرضى عليك والديك.
0: يعيشك امين واجمعين. شكون معنا؟
4: مبروك بالغيث من ساق.
0: مبروك
4: بالغيث من ساق.
0: مرحبا بيك سي مبروك بالغيث. انسنا برشا
4: نتكلم بالسياره خاطر الظاهره كلها مقصوصه على ساق.
0: وي نعرف في بليش علاش فما
4: ما تعرفش
0: مع البليش انا ما يقصش عليا الضو في الدار.
4: اي والله يعطيك الصحه وانت تسكن خندم وحدك.
0: ما هو قال لك فما برشا بلايص بحذا العين والمسؤولين ما يقصش عليهم. فهمتوا؟
4: صارت غريبة مثل البارح.
0: ما يقصش علينا احنا بالكل.
4: كل حد ظهروا.
0: اي.
4: دار تشعل ودار لا.
0: أبو؟
4: الأظوام الشارع. أظوام الشارع والله أنبوبة واحدة ديجا كتبت في الكومنتير بتاعي قلت لهم يظل لي هبطة قارد تخدم.
0: هبطة قارد. لا وأنا اتصلت بالستيك قلت لهم سنارين التالي. دونك دوما دخلت نحكي مع السيد خاطر شوف نراعيوا هو اللي في ستوندار راهو ياخذ في مئات المكالمات في نفس معناها الساعة هذيك اللي يخدمها ولا البريكاد. فمناش حكيت معاه الحقيقة بمزاح شوية معناها سكر الراديو. سكر الراديو سمعنا كام التليفون. سكر الراديو تسمع كيف تليفوني ولي 5 سور 5 الصوت نقي. عاد قلت له منعرف شنو قلت له قال لي انت ذكرتني فوالا قلت له راهو الضوء مش مقصوص علينا حبيت جيس معناها نقول لك فهمت. قام يضحك ومفهومه ليه والضوء مقصوص. فقال لي انت ضحى معناها كيما السيد اللي قال قبيله يا ربي توا ساعتين ستيك عندما قصت ان شاء الله المين اخير. هما في حد ذاتهم راه ولاد ستيك عايشين معنا الوضعيه ان توكا. دونك ان شاء الله تتعدى على خير يا ربي وما قادش تعاود الحقيقه. فقط انا البارح في الليل جوستومون معناتها يقول لي فما شكون معناتها في الليل مخر يقول لي لطف اونديري مدينه اشباح الدنيا كلها ظلمه لطف يا ربي صحيح نستحفظوا شويه اما الحقيقه معناتها مخيفه الحكايه والله لا يعاودها ان شاء الله يا ربي. وهي كانت لنا فرصه باش نزيدوا نحسوا احنا والله الشعب التونسي سي مبروك حسوا برشا بشقائنا في غزة وحاسين عليهم وحاسين بيهم أما فرصة أنا نقول حتى لصغارنا
4: دعين لهم في صلواتنا
0: جستما. أما زادك نحسوا
4: يتعاملوا حساك مع بني صهيون يتعاملوا مع الصهاينة. احنا الشعب في بعضنا وحكومة مسلمة حكومة تامن بربي وحكومة تامن بالشعب بتاعها وحكومة من المفروض كانت عندها رؤية مسبقة للحال للحرارة وللطقس وللشمس وإلى آخره. وش عندنا شنكسبوا احنا معتم يجي يقول لي احنا خذينا الاجراءات من اكتوبر. قلت له ما انا في لي كومونتير صحيح خذوا الاجراءات نتاعها باش راهو تزيد تنس باش على الاقل يخو باش يقصوا. على كل حال انا حبيت نشكرك
0: على احنا اول حاجه نحترموا فكرتك ونحترموك في اللي قلته الكل. السياسه الاستشرافيه اكيد مطلوبه خاطر احنا القينا كل اللوم على ستيغ، ولكن هي مطلوبه معناها الحقيقه انه تتخدم عن على على بعيد ونستشرفوا هذايا ولا الراو عن بعد المشاكل هذه باش ما تيحوش فيها كيما طحنا فيها نهار كيما اليوم سي مبروك.
4: احنا التعامل مع التعامل نتاعنا مع شكون؟ مع السيك مش مع وزارات مثلا.
0: اي اي ام ام ام ستيك
4: على برنامج
0: يعيشك. اي تفضل باهي خلينا في البرنامج
4: اذاعه المستير في حد ذاتها في خاصه باهي. الحمد لله مبروك بالغيث من ساقس.
0: اي
4: لكن اكن كل احترام والتقدير والمحبه المستير واهالي مستير وسكان مستير كل ما هو يرجع من مستير. ونحب نذكر شخص معين بالاسم بعد اذنك انت
0: فضل.
4: هو سي محمد جعفر اللي نكله كل احترام والتقدير. صدقني لم ارى في حياتي شخص بتلك الاخلاق تلك القلب الكبير والقلب الصافي. هو صحيح من الفميم تاع المدام ربي يبارك لك انت وياه، اما يا بنتي كسر معناتها من الحسنات. انا اقول له يا ربي ان شاء الله يكون في ميزان حسناته وربي ان شاء الله يرحم والديه.
0: مشيت
4: ياسر المستير ونحبها حيتها رايضه السيده اللي
0: قلنا نحكيو على الكال، ما احنا اللي يحب الكال مش المنستير.
4: انا نحبها مستير خطرة ولايه عائليه كلهم سبحان الله كانهم عائله واحده، وبالمستحيل حتى تمشي قبل وتخرج حتى في الوقت وغير الوقت ولا مرتك ولا صغارك باش واحد يتفجعها ولا يقول لي انا ساعه التاريخ والبعد معناتها الماضي والحاضر.
0: انت حبيت تشكر السيد من اصيل ولايه المنستير معناتها ربي كثر من امثله الناس. ما دام تحكي على انسان يعمل برشا حسنات ربي كثر من امثله الناس
4: في حياتي. انسان كيف وربي ان شاء الله يبارك
0: فيك يعيشك على الشهاده هذه وانت مرتاح في مستير به برشا
4: بثقه عامه معناتها.
0: اي هي اي عندك علاقه طيبه دونك وترتاح برشا في ولايه المنستير محلي الراحه هذيك. اي سي مبروك نسالوك سؤال ما نصعبش عليك برشا، مش باش نصعب عليك. النزل عرفتوش الساعه اللي نحكيوا عليه قبيله؟
4: انتم قلتوا النزل في قامس.
0: هو مش انا قلت اخونا محمد غليب هو سمى برشا نزول به. خلينا من نزول شعلينا فيهم به. نسالك فما امام علامه وحاطين اغنيه قبيله عليه، شنو اسمه في المنستير؟
4: الشيخ
0: الشيخ
4: المازري
0: الشيخ المازري الشيخ المازري. فما زاد الولي صالح سيدي الصفاقسي، لكن احنا نسألوا على الشيخ المازري.
4: مش معروف ياسر ولي سيدي الصفاقسي،
0: اما هاي فرصة باش عرفناها الحقيقة باش عرفناها، وهذه الإضافة اللي زاد نلوجوا عليها في برنامج تونس 70 في جولتنا اللي نقوموا بها سياحية استطلاعية لكنها ثقافية واجتماعية زاد في نفس الوقت. نشكرك برشا سي مبروك، يعطيك الصحة على التفاعل. يفضلك سيدي
4: سامحني على التدخلات تاعي.
0: لا يا سيدي فضل لك ومرحبا بك وصوتك اكيد يوصل. الاتصال الاخير. الو
4: السلام عليكم.
3: الو عسلامه.
0: عسلامه لله مرحبا بيك.
3: اسمحوا لك مدام قلت.
0: والله الحمد لله عندي سؤال مخبيته للاخر. انا جامعك انت ما نعرفش الاسم واللقب شكون.
3: نصاف الحضري.
0: نصاف الحضري مرحبا بيك يا نصاف. انسنا برشا
3: لله عايشك.
0: اي نصاف قل لي انت تعرف جزيره قرقنا؟
3: قرقنا
0: اي
3: نعرفها مش برشا. مش برشا
0: حضري مش من قرقنا؟
3: لا احنا حضري فما هو في قرقنا فما في ولايه صاقس بنيانة.
0: مش بنيانة ابون. هاي فرصة زادة باش عرفنا مالها واكتشفنا. مش في بالي حبيت هكا نراوغ بيك شوية.
3: اي برشا يقولوا لي حضري في قرقنا.
0: الحضري في قرقنا باهي لله. احنا بخشين ما شاء الله مش نمشيو لجزيرة قرقنا ونعملوا حصة مزيانة ان شاء الله من تونس 70 سيغ بلاس ان شاء الله كانت يسر ترجع الامور الى مجاريها والكورون الى مجاريه الى قنواته وخيوطه، وان شاء الله تو نعملوا ان شاء الله جولتنا وحصتنا مباشره من جزيره قرقنا. حضروا لي رواحكم اللي تسمعوا فيا من قرقنا. دونك نصاف نصاف مرحبا بكم معنا لله. شنو تعمل في الدنيا؟
3: ربت بيت.
0: ربت وبيت ربي شتك بالصحه لله. نصاف تسمع فينا من الحصه؟
3: اي
0: هي معلومه انا اللي قلتها الحقيقه مع الضيف متاعي. ان شاء الله تطلع كابتيتها واللي هي ماشي صعيبه بالكل ومقبله. وانا مخبيت السؤال ما نعرفش حبيت برشا والمعلومه حبتها خاطر هي اكثر حاجه كابتيتها. شفتوا سي مبروك اللي لا والا سي سليم يمكن اللي كابتا المرسيدس نتاع الزعيم الحبيب بورقيبه. انا كابتيت من الحكايه الكل رقم بطاقه تعريف نتاعو ما نسيتهش بالكل. تعرفش رقم بطاقه انت حافظه رقم بطاقه تعريفك ولا ساعه؟
3: اي
0: حافظته بيان سور. مش نطلبوا منك اما جوست انا بالمعلومه نقول احنا ديما نحضوا الارقام هذيا مهمه برشا وتاريخ اصدارها وغيره. باهي حافظي رقم بطاقه تعريف الوطنيه للزعيم الحبيب بورقيبه قديش؟ ها هو انت راك مش حافظته فما شكون عاونك؟ شكون اللي عاونك؟
3: عندي صغاري برا منك البيت وحدي.
0: باهي شنو قلت لي رقم؟
3: رقم واحد
0: برشا أصفار ورقم واحد أول بطاقة تعريف وطنية هي باسم زعيم الحبيب بورقيبة وديجا موجودة في المتحف هذية كان معناتها يعني صحة التسمية خاطر فما المقبرة وفيها متحف خاطر فيها سيارة وفيها اللبسة متاعة وفيها برشا حاجات أخرى مهمة برشا برشا. نشكرك برشا نصاف تحياتي ليك انت الكلمة الأخيرة. بعد شوية نعمل تيغا جوسوغ وعد الجمعة الجاية انطلاقا من الجمعة الجاية نعطيكم سؤال يهبط مع الفيش متاع الحصة وهكا اللي في الفيسبوك تشاركوا معنا جيستا وادخلوا عملوا لنا هكا البرتاج وخلي يعاود يرجع شوية كنحبوا نومبر دو في يزيد يكبر أكثر وأكثر. مرحبا بالناس الكل هيت نمشيوا مع صابر ربيعي أنا شيخ عامل كيف ونعملوا القرعة ورجعين لكم.

0: تونس بعينينا
1: بعينينا
2: بعينينا.
3: القرعه الحقيقه صورتها ان فيديو ومشنا بعضها توا سوغ انستغرام الفازاميت باش تشوفوا القرعه فقط باش هاوكا فاطمه عبيد هي اللي ربحت معانا وصل قيمته 200 دينار من عند مايورا كوكو بيتش دونك 200 دينار نجموا تتشاخلوا تتفردوا تعملوا كيف يظهر لي اختك كتبت صديق دونك ولا باش تكتب صديق دونك هاكا نجموا الفرحه فرحتين يظهر لي يا فاطمه مبروك عليها فاطمه عبيد دونك 52 730 780 مايورا كوكو بيتش. هكا وصلنا لختام لقائنا اليوم من تونس سبعينينا. ان شاء الله تفرهدتوا ان شاء الله عملتوا ان تري بون كيف معانا زدتوا عرفتوا شويه ولايه المنستير زدنا شرهناكم باش نمشيو تصيفوا غادي دونك توت سويت الاخبار الجمعه الجايه ان شاء الله نتلاقاو في ولايه اخرى يلا باي باي سينون نهار الخميس ان شاء الله نتلاقى بكم في أحلى الصباح بإذن الله.

0: تونس بعينينا،
1: تونس بعينينا.
2: تونس
3: تونس بعينينا
2: بعينينا.
4: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم نرى

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحرارية في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي، وأكدت على ضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه. شدد الكاتب العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توفيق كاترو اليوم على ضرورة إيجاد صيغ تمويل جديدة لفائدة الصناديق الاجتماعية بما يضمن حسن التصرف وحوكمة المنظومة الاجتماعية ومواصلة تأمين المنافع للمضمونين الاجتماعيين. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إناس العيادية. في العالم أعلنت لجنة ليبية أن المصالحة الوطنية وتعزيز ثقافة الشراكة الوطنية والتداول السلمي على السلطة ستكون من أبرز المحاور لأعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية المقرر انطلاقه يوم غد في مدينة سرت. بدأ وزير الداخلية الإيراني اليوم سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان بعد انهيار الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تفصح السلطات على الفور عن أي تفاصيل بشأن هذه الاجتماعات. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من قصف إيراني جديد. واصلت فرق الإنقاذ في أفغانستان اليوم البحث عن ناجين وعن جثث بين أنقاض المنازل التي دمرتها الفيضانات المفاجئة والتي أسفرت وفقا لبيانات السلطات عن مقتل نحو 20 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: بستعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: زوم زوم زوم اليوم،
5: اخبار
1: زوم اليوم،
5: خدمات
1: حوارات زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين في موعد جديد يجمعنا في برنامج زوم. اليوم أكيد الأحداث على المستوى الوطني يتعلق بوضع الطاقة، وضع عودة الكهرباء، انقطاع الكهرباء، شنية الإجراءات اليوم تقريبا مع ارتفاع درجات الحرارة. هي صحيح فما مؤشرات على مستوى الطقس أنه ربما غدوة آخر نهار في ارتفاع درجات الحرارة، انخفاض درجات الحرارة لا يعني بالضرورة عودة التيار الكهربائي إلى النسق والإيقاع العادي والطبيعي، وهذا لهنا مربط الفرس ولهنا الإشكال. الإشكال اليوم الشبكة شنو اللي صار من دولة تتحدث عن انتقال الطاقي، من دولة تحتفي بالانتقال الطاقي وبالأرقام بالاستراتيجية ومعناها المدة الأخيرة كل مرة يخرج رقم، تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في الانتقال الطاقي، وتونس أيضا مشروع كبير بشي بيمكن من نقل الطاقة إلى أوروبا وغيره، إلى دولة في لحظة في يوم تصبح تحت الظلام ومعامل مؤسسات شركات اقتصادية عائلات أسر فجأة تلقى روحها معناها مع ارتفاع درجات الحرارة في انقطاع تيار كهربائي، وكل معناها ما من شأنه أن يخفف في لطف الأجواء يصبح ما عنده حتى قيمة في لحظة. على كل حال صحيح الشيء هذا زعما صار فجأة للحديث فيه طول، أما الأهم شنو الحلول، شنو الإجراءات، شنو القرارات العاجلة الآن لاسترجاع النور الكهربائي على كامل البلاد، شنو يلزم يصير، شنو المشاكل، هل أنه فما خفايا في الموضوع ما حكيناش فيها ما نش عارفينها بالضبط؟ باش نحاولوا في ساعة نحكيوا على الإجراءات، نحكيوا على الحلول من الناحية التقنية، من الناحية الفنية بالأساس، وهذا اللي يعنينا. يعني المرحلة هذه لا تحتمل الخلافات والنقاشات الجانبية بقدر ما أنه يلزم وربما درس للجميع أنه ما يفيد الناس هو المشاريع، هي التنمية، هي الاستثمار في البنية التحتية وفي المشاريع الكبرى، ما دون ذلك في النهاية راهو ينجم يحقق معناها أرباح ويحقق نتائج في لحظتها ولكن ما يطولش مع الزمن. على كل حال سعيد باستضافة الأستاذ بدر الدين. سي بدر الدين أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس. مشكور جدا، أنت أستاذ في المعهد التحضيري بصفاقس مختص في الطاقة، معناها سي بدر الدين
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة صفاقس. مرحبا بك
0: سي بدر الدين الوحيشي.
1: بدر الدين الوحيشي مهندس في الهندسة الكهربائية، دكتوراه في الهندسة الكهربائية وأستاذ في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس.
0: مرحبا بك. بشكون معنا شوي آخر عبر الخط الهاتفي أستاذ شكري يعيش، أستاذ أيضا في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وأيضا حاولنا ناخذ أكثر ما يمكن من الضيوف من وجهة النظر ولكن دائما مع الخبراء مع المختصين الفنيين بالأساس. وسعيد أنه يكون معنا سيد يوسف شبيل عبر الخط الهاتف إن شاء الله في حدود منتصف النهار و 35 ولا 40 دقيقة باش يعطينا فكرة على رؤية المجمع المهني للطاقات المتجددة اللي هما بيدهم عندهم بيان صدر مؤخرا وتفاعلوا مع الأزمة هذه. كما قلت نحاول نبحث عن حلول، نحاول نكون إيجابيين، نحاول نعطي أفكار، وأيضا هي فرصة للانفتاح على الكفاءات، للانفتاح على المختصين، للاستماع إلى أهل الذكر حتى نجم نطوق الأزمة هذه اليوم قبل غدو. فاصل موسيقى وننطلق في الحوار.

0: وسهلا مرحبا بكم زوم اليوم. إذن سعيد باستضافة الأستاذ بدر الدين الوحيشي، كما قلنا هو ما شاء الله مختص معناها في الطاقة الكهربائية، دكتور وأستاذ جامعي في المعهد الدراسات التحضيرية بصفاقس. يعني من ناحية فنية علمية تقنية، كيف تشخص ما نعيش على وقعه في الأيامات هذه؟
1: هو ببساطة خلل بين الاستهلاك والإنتاج، هذا هو بالضبط. إذا نحبوا نشخصوا المشكلة، معناتها احنا في في في خاطر هو راه فما إشكالية بالنسبة للطاقة الكهربائية، مش كيما مثال الماء. الماء نجمو نخبيوه ونجمو نخزنوه في خزانات، في سدود، في اكسترا. بالنسبة للطاقة الكهربائية ما نجموش نخزنوه،
0: صحيح.
1: دونك لو جور جي، في الوقت المعين، قداش نكونسومي وقداش نستهلك. إذا فما توازن بين الاستهلاك والإنتاج، دونك كل شيء يمشي على أحسن ما يرام. وقت اللي لا قدر الله يكون، وهذا هو احنا المشكل اللي احنا فيها تويكا، وقت اللي يولي الاستهلاك أكثر من الإنتاج، بيان سيو مش تكون فما إشكالية. والحل بالنسبة للاستاج هو شر لابد منه، اللي هو هالديل استاج اللي نسمعوا فيها هالليمات هذية، اللي هو فصل الأحمال وتخفيف العبء على الشبكة متاع التيار الكهربائي متاع استاج.
0: ما فما كان الحل هذية؟ ثم أنه علاش اليوم بالحد هذية؟ كأنه تفاجأنا، يعني ما كانش من الناحية التقنية للفنيين للخبراء لعوان الشركة يعرفوا أنه باش نوصلوا للمرحلة هذية.
1: هو سوكي يسير، خاطر معناتها حسب معناتها الدراسات، وواحد هو انه راهو الصيف ما جاش فجاه، الصيف نعرفوه كل عام قاعد يجي، وارتفاع اصلا حتى ارتفاع درجات الحراره زاد كيف كيف رايح،
0: معلومه
1: كل شيء معناتها. دونك لكن الاشكاليه شنو؟ الاشكاليه للاسف راهو احنا نحكيو على شبكه عمرها 50 سنه، هذا راهو لازمنا نقولوا، معناتها الشبكه نتاع ستيك عمرها 50 سنه او اكثر. الشبكة هذه مصممة باش تهز، نقول احنا 3000 ميجاوات، لكن احنا تو في اوقات الذروة نجم نوصل حتى 5300 ميجاوات، معناتها راهو فما عجز متاع 2300 ميجاوات. تقول لي شنو الحل؟ الحل هو انه نورمال ما يلزم الاستثمار، انه احنا ممكن نخلق موارد جديدة للانتاج الطاقة الكهربائية.
0: وين دخلنا فيه الشيء هذا؟
1: دخلنا فيه لكن مش بالكيفية الصحيحة او السليمة او اللي يلزمها تصير. معناتها انا نقول سامحني مثال، في احنا ناخذوا جيراننا بار اكزومبل، مثال في في في في المغرب. المغرب حولت الصحراء نتاعها الى دي شون فوتو فولتايك، معناتها الانتاج الطاقه الكهربائيه. احنا فما مفارقه هي بين قوسين، احنا تونس نتمتاز انه عندنا مناخ
0: ديري نتاع الشمس نتاعنا
1: 300 يوم في السنه، معناتها 300 جور انسولي، معناتها هذه حاجه احنا محش ما مستغليناهاش. نورمالمون يلزمنا نستغلوا الشمس نتاعنا دو تيل سورت انه نوليو بالعكس، نوليو نجمو حتى نصدروا الكهرباء الجيران لاوروبا اكسترا. دونك الفكره هو انه كيفيه استغلال هالطاقه هذه، وكيفاش انه احنا هالثروه هذه نستغلوها كونفينابلومون.
0: كيفاش نجم نستغلوها؟ شنو صار في المغرب؟ شنو عملت المغرب؟
1: كما قلت لك في المغرب مثال، عملوا معناتها استغلوا الصحراء نتاعهم، استغلوا الاراضي نتاعهم، استغلوا الشمس نتاعهم.
0: اي ويقول قايل احنا ها وعدنا لزمات نتاع طاقات متجدده في العديد من الاماكن. اليوم حتى انت تعدى في الكياس خاصه في اتجاه الجنوب، كلها طاقات، كلها لوحات شمسيه وغيره. معناها من المفروض ان عدنا الامكانيات. سؤال المطروح، مصانع اليوم في صفاقس عندها طاقات متجدده وتعيش على الظلام، ما تنجمش تستغل الانتاج نتاعها في الطاقه المتجدده.
1: نزيدك اكثر من هكاك، هي مش ما تنجمش تستغله، هي تنتج والانتاج نتاعها يمشي في الهواء. خاطر وقت اللي الشبكه، خاطر هو ايش قاعد يصير، احنا وقت اللي مش الالواح الطاقه الشمسيه هذه مش تعمل لنا الطاقه الشمسيه، مش نبثوها في الشبكه نتاع ستيك، واضح؟ وقت اللي تو الشبكه نتاع ستيك مقصوص، وقت اللي انا قاص عليها الضوء، دونك انا وقت اللي مش نعمل برودكسيون دو لينيرجي الكتريك، وين مش نصبها؟ مش نصبها في الشبكه مقطوعه، دونك انا نعمل في برودكسيون ويمشي في الهواء.
0: معناها يحبذ فنيا انه الشبكه وقتها ما تكونش مقطوعه، المعلمه دارش ساعه باش تمكن اولا المؤسسات انها تشتغل، والفايض هكا يمشي في الشبكه،
1: يمشي في الشبكه.
0: احنا عملنا العكس معنا.
1: احنا لا يزا معناتها قصين عليهم الضوء ولا يزا انه الانتاج نتاع الطاقه الشمسيه انتاج نتاع الكهرباء نتاع الالواح نتاع الطاقه الشمسيه هذه ماشي في الهباء
0: المنثور. فما حكمه هم عملوا هكاك لانه فما علاش
1: علاش احنا كان نجمو نستغلوا اوترومون كان نجمو نعملوا معناتها هي تو انت سالت الساعه على حلول برمي الحلول الوقتي معناتها
0: العاجل اليوم
1: اليوم هو انه نعملوا بما يعبر عنه سويتشر ولا كوميتاتور دو تيل سورت انه معناتها سواء في الديار نتاعنا سواء في المؤسسات نتاعنا اللي عندهم الالواح الطاقه الشمسيه وقت اللي يعملوا برودكسيون نتاع الانرجي الكتريك في وقت الذروه مثال وقت اللي مثال الشبكه ما عادش تتحمل نجموا احنا
0: وقت يقع قطع الشبكه
1: نعملوا كوميتاسيون ولا نعملوا ديتيل سورت انه يولي الشبكه معناتها الدار هذيك ولا المؤسسه هذيك تولي تخدم بطريقه اوتونوم وحدها
0: ذاتية
1: سي سا دونك بيان سور فما بطاريات لتخزين البرودكسيون تاع الطاقه الشمسيه والطاقه الكهربائيه هذه في لي باتري ونجموا نستغلوها على قليله
0: هذا ينجم يصير بين عشي وضحاها علاش ما مشيناش فيه
1: ما فما زاد تشريعات فما قوانين معناتها التشريعات اللي نتاع تونس والقوانين نتاع تونس هو انه ما تخولش للمؤسسات او المواطن اللي يركب فوتو فولتايك انه يعمل هال معناتها احنا بالنسبه لنا احنا ملزمين انه الطاقه الشمسيه والا
0: تمر بالضروره عبر
1: الشبكه معناتها انت هو راه ريالمون قاعد صاير ريالمون فما ان كونتور بي ديريكسيونيل معناتها انا بالنسبه لي عندي معناتها نسمو نعمل في البرودكسيون نتاع الالكتريسيتي ونبيع فيها الستيك وان كونتر بارتي انا راني ما نستهلكش ديريكتومون من الالواح الطاقه الشمسيه نتاعي راني قاعد نستهلك من عند ستيك دونك انا نبيع الستيك في الكورة
0: في الانتاج نتاع
1: الانتاج نتاعي
0: برشا شوي ناخذ حاجياتي فقط
1: بعد في اخر العام تصير معناتها مقارنه
0: بيلون
1: صحيت انا قداش بعت لك وانت وقداش شريت من عندك واضح هذا هو قاعد
0: هذا في الظروف العاديه انا في ازمه انا في اشكال اليوم انا قادر ننتج اما مانيش قادر نستغل الانتاج
1: افكتيفمون وكيما قلت لك اكثر من هكاك انا قاعد ننتج والانتاج نتاعي قاعد يمشي في الهواء
0: معناها اليوم المصانع معطله مصانع فيهاش كهرباء وهي تنتج في الطاقه وتمشي في الهواء
1: خاطر هي بالضروره الانتاج نتاعها لازم يتعدى عبر الشبكه وشبكه مقطوعة.
0: معناها انت تقترح التجهيزات موجوده هذه في تونس
1: موجودة
0: مكلفة
1: هي هذه برمي لي شوز حتى هي وقت نحكيو على التكلفة احنا قبل كانت فما اداءات على الالواح الشمسية بطاقة بقيمة 7% توا تقريبا وصلت 13 ولا 16%
0: في القانون المالي الاخير وقع ترفيع
1: فيها احنا نقولوا دونك نورمالمون يقول قايل بالعكس انت تشجع المواطن وتسهل له باش باش باش باش يركب ويعمل انستالاسيون نتاع الفوتوفولتايك ولا بالعكس تزيد تغلي عليه معناتها انا بالنسبه لي الشبكه نتاعي ماهيش قادره ولا معناتها كاستيك ماهيش قادره باش انها توفر لي احتياجاتي اسكو انا نحط معناتها نشجع المواطن باش يركب ولا بالعكس نزيد نعقد له الامور دونك الاشكاليه راهي اكبر حاجه هي اشكاليه تشريعيه مش معناتها تشريعيه في القانون التونسي وفي ميزانيه في الميزانيه هو انه ولا فما عبء على المواطن باش نجم يشري هالوحده
0: مقدور عليه اذا كان فما مشروع قانون مقترح جاء من الحكومه ولا حتى النواب ينجموا يتصرفوا وينجموا يبادروا بمقترح قانون ومع السجال للنظر معناها ويعطيوه الاولويه ونجموا يعملوا فصل اضافي في قانون الماليه للتخفيض من الاداءات ولكن اليوم معناها احيانا هو الفرق كيفاش انه نص تشريعي يحقق الاضافه ونص تشريعي تطبيقه يخلق اشكال
1: هو التسريع زاد التسريع في هالقوانين هذه لازم نسرعوا في اتخاذ القرارات باش خاطر توا احنا في ازمه ويلزم قرارات نتاع ازمه قرارات نتاع ازمه معناتها قرارات استعجاليه اللي هي
0: غدوه تطبق تنقص لي من حده الازمه
1: من حده الاشكاليه راهو بين قوسين هالحكايه نتاع الفزعه اللي هي قاعده ديما ستيك تقول فيها نتاع البلاك اوت راهو صحيح راو احنا
0: في البلاك اوت تو احنا خرجنا معناها اذا كان شنو باش ينجم يصير في البلاك اوت اكثر من اللي صار تو
1: هو لا قدر الله تصير بلاك اوت راهو مش نتاع انك ساعتين ولا تنجم تتعدى حتى الايامات وحنا راهو بين قوسين عندنا اكزومبل بجدمنا في الجزائر نهار 14 جويليا خرجت في البلاك اوت فما 16 ولايه في الجزائر خرجوا اون بلاك اوت لمده 6 ساعات به. احنا معناتها راهو 6 ساعات تسمح حكايه فارغه خاطر هو البلاك اوت هذا سا ديبون انت وحجم الكارثه بين قوسين, خاطر انت ما تعرف شنو اللي مش يصير.
0: ربي يحفظ امين, ما نوصلوش للوضع هذاك, ولكن في النهايه احنا في ظلام دامس.
1: صحيح,
0: هذا الاشكال.
1: صحيح,
0: معناها غدو ايش نجم نعمل؟ اعطيني حل. فما اقتصاد, فما ناس متضرة, فما ناس معناها سلعة اليوم مع ارتفاع درجة الحرارة فزدت ما عادش تنجم تستحفظ بها. انت بيدك صحتك كمواطن تنجم تاخذ سلعة وهي غير صالحة للاستهلاك.
1: صحيح,
0: شنو الحل؟
1: به هو توا ك ك ك كحاجة استعجالية ومش ماهيش مكلفة برشا. ينجموا المؤسسات هذوم, المؤسسات الصغرى ولا المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة, يعملوا نقول احنا باتري دو سكور. الباتري دو سكور هذه تكون بطبيعة انستالي على الشبكة متاع ستيك, وقت اللي الضوء موجود يصير شارجومون, نشارجيو الباتري هذوما. وفي حالة انه انقطع التيار الكهربائي بيان شو شوية تكونسومي من الباتري متاعك, ولهنا بطبيعة وقت مش تكونسومي من الباتري انت مكش مش تخدم بها, معناتها تحاول انك انت تنقص لو ماكسيموم, معناتها تحط كان
0: ساعة ساعتين
1: ساعتين ثلاثة بتاتر, وتحط كان اللازم في اللازم, معناتها انارة خفيفة, كليماتيزورات اذا مثال تخدم في كليماتيزورات تنقص, ما تعملش ثلاثة اربعة تعمل واحد برك.
0: اذا عندك ادارة ازمة,
1: صحيح, تأيدات أزمة باش على قليلة البضاعة ما تفسدش. خاطر احنا قاعدين نشوفوا على السوشيال ميديا متاع انه مثال الجزارة قاعدين يتشكى, واللي يبيع في اللحم, اللي يبيع في
0: الحلويات, في الخضر, في الكل,
1: معناها الكواش زاد كيف
0: كواش الخبز
1: الكل. والا هذه الطريقة متاع انك انت باش تخفف بها الأزمة. سينو زاد فما معناتها نقولوا احنا الموتور, معناتها ان موتور معناتها باش كيف باش بور فورنير,
0: مش عيب شويه رجعنا بدائيه بصراحه. معناها احنا دوله قلت لك مصنفين الثانيه في الانتقال الطاقي في افريقيا, نرجع اليوم معناها موتور وترا شنو هذاك يسميوه, هيك تعملها قاعه افراح مع احترامنا ليه متعملها كذا, مش انت في مؤسسات وفي ديار وفي كذا, لكن معناها يرجع بصراحه عيب معناها في حق دوله تونسية.
1: عيب, صحيح, احنا معناتها لكن التويكا هذوما الحلول الاستعجاليه اللي نجموا على القليله, خاطر راه شوف خاطر باش نخرج من الازمه هذه ماشي نتاع بين عشيه وضحاها. انا قلت لك الساعه معلومه نتاع انه راه الشبكه نتاع ستيك عمرها 50 سنه, معناتها يلزم تحديث الشبكه, معناتها واذا مش نحكيو على ان سوليسيون على لون تيرم, فما حاجات لازم نعملها. اما توا باش نحل الازمه هذه يلزم فما حلول, هذه الغالب اللي هي كما قلت انت مخجله تجم تقول, لكن خيمه نقعدوا في الظلام.
0: الى اي مدى الشبكه اليوم معناها تعيش ضغط نتيجه البعض يقول لك خاطر الطاقه الشمسيه اللي هي للخواص وترشنوها برشا كلام, معناها فيه الغلط وفيه الصحيح, وبرشا خاصه في الازمات هذه الناس كلها تقرا وتصدق. معناها
1: هو راو كيما قلت لك, معناتها احنا راو بالنسبه لنا كالدوله التونسيه وستيك, خاطر هي هذه بين قوسين هنا انا حبيت نحكي على حاجه, هي معناتها المونوبول راو خلق في اشكال, معناتها ستيك هي الوحيده
0: اللي المتصرف اما فما اسباب
1: إيه, لكن انت اذا انت معناتها برمي الحلول لاداره الازمات, اذا انت كمؤسسه ولا كدوله ولا كذا ما تجمش تقاوم الحكايه هذه, تجم تحل الباب للخواص للاستثمار. معناتها انت كان حليت اعطيت الفرصه للخواص باش يستثمر في القطاع الطاقه والطاقات المتجدده, راهو نلقاو ما نلقاوش احنا في هالاشكاليه هذه. فما نسبة أنا حبيت نقول لك عليها, هو إنه تونس من إجمال الإنتاج متاعها تنتج في 9% فقط
0: من حاجيتها.
1: معناتها نحكيو على الطاقة الشمسية, معناتها تخيل أنت 9% راهو حاجة معناتها ضعيفة برشا, رقم ضعيف برشا, معناتها تقول 9% من الإنتاج. دونك شنو لازم نعملوا؟ يلزم كما قلت لك إذا أنت كمؤسسة عمومية ستيك ما تنجمش, ما عندكش لي مويان باش تعمل برودكسيون,
0: معناها انت دوله ما عندكش لي مويان والخواص عندهم لي مويان.
1: والله في بعض الاحيان خاطر الدوله, شوف الدوله نقول عندها برشا برشا برشا حوايج, معناتها عندها الصحه, عندها التعليم, عندها كذا,
0: فما مسائل لابد ان تبقى حكره على الدوله وللدوله فقط مهما كان الاسباب, الصحه
1: والنقل
0: والتعليم واللي هي بيدها دخلت فيها الخواص ايضا, وستيك اذا كان النور الكهربائي يمشي للخواص ما عاد يخلط حد. تو احنا نشوفه في هي تابعه الدوله وفواتير مضخمه معناها ومرتفعة جدا، فما بالك غدوة الحي. أنا
1: هنا الحق ما نشاطركش الرأي. كيفاش؟ نعطيك مثال بسيط، مثال متاع التليكومينيكاسيون التليفونات. أنا أتذكر دون لو طون باش خديت بوس نتاع واحد خديتها ب 140 دينار.
0: كيف
1: واضحه؟
0: واذا كان ما خديتهاش بواسطه
1: صحيت. وانا في الوقت هذاك خاطرني استاذ جامعي خديتها. عندنا اولويه
0: نعم،
1: استاذ جامعي خديت
0: فما قطاعات عندها الاولويه
1: صحيت ب 140 دينار. توا بلاش، واكثر من هكاك يزيدوك بونيوس 5000 ولا
0: ما حتى هي الاضواء مسلطه على ستيك. اما فما خدمات متاع هاتف جوال وخدمات متاع انترنت غايبة تماما، مش كان في الأزمة تقريبا أحيانا على مدار السنة نستنفع في فلوس. ولكن يعني
1: الشبكة ديما متهرية، ديما نرجع نفس الحكاية. خاطر احنا انا والله سمعت شكون يحكي من المسؤولين في ستيك يقول لك احنا بدينا من اكتوبر 2025 واحنا
0: كسكت خير.
1: ايفيكتيفمون انت ايش قاعد تعمل من اكتوبر؟ راه بالحق هو قاعد يعمل في صيانة الاجهزه اللي موجوده في الشبكه اللي موجوده، والصيانه هذه في حد ذاتها ما هيش الحل. هي صحيح تسهلك لكن ما هوش باش يكون حل،
0: ولكن باش ما نحملوش ستيك كل المسؤولية. راه فما خيارات في البرلمان وفي الحكومة هي المسؤولة عن ما حدث اليوم. اش معناها؟ مفروض كان فما استثمار، مفروض كان فما تطوير وضخ أموال كبيرة من أجل تطوير الشبكة حتى تستوعب المتغيرات والمستجدات. لأنه تنساش أنت الشبكة هذه وضعت في ظروف معينة، في عدد سكان معين، في مناخ معين. اليوم نسق الحياة تغير تماما، فالشبكة لم تتغير بنفس النسق على الأقل. فبالتالي رأى فما حتى خيارات سياسية كبرى زاد أيضا هي محل المساءلة والنقاش. اليوم أنت في البرلمان، أنت وزير طاقة، أنت رئيس حكومة، أين من كل هذا؟ باهي نفسح المجال لرفع الأذان ولنا عودة بعد قليل.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: لله تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم، ما زلنا معكم في زوم اليوم عبر موجات إذاعة صفاقس، ونبحث عن حلول عملية لمحاولة معناها إنقاذ ما يمكن إنقاذه. نسمع الخبراء، نسمع الكفاءات، نسمع المختصين، وهذا يراه مهم، وتونس تزخر بالكفاءات وفرصة حتى ربما مع عودة عدد كبير منها في الصيف نعطيهم الفرصة. وناس قاعدة تكتب وقاعدة تتفاعل سواء في الداخل سواء في الخارج، وكل واحد وعنده رأي. مهم أنه هالانفتاح يصير لأنه فيه ديناميكية. سعيد باستضافة الأستاذ شكري، يعيش يحكي على رؤية لإخراج تونس من التبعية الطاقية إلى السيادة الطاقية. سي شكري مرحبا بك. أهلا وسهلا سي شكري، مرحبا بك. سي شكري عيش أستاذ بالمدرسة الوطنية للمهندسين ونائب سابق في البرلمان، مرحبا بك سي شكري.
1: مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا.

0: علوم منع الطاقة الشمسية و باش تجم تعطي حلول اللي هي تجم تكون عندها فائدتها على المجتمع. والله يجي أقول لك من 2012 من قبل 2012 كنا نديه عن طريق الباكت أونلاين، ومن بعد يعني بعد 2012 كنا يعني اقترحنا العديد من التصورات، ومنها تصور متاع يعني ونعطيه في الوقت ذاك فلنتي مثال متاع الجنوب التونسي، ذاك المثلث اللي تحت شط الجريد يمشي حتى البرج الخضراء، هذيك نظريا وكان نغطيها بالألواح التمثيلية ينجم يغذي العالم بالطاقة الكهربائية إلى ما لا نهاية. على كل احنا توا ماحناش في الستاد هذايا، ماحناش في المشاريع الكبرى، لان المشاريع الكبرى مع الاسف نعرفوا شكون عطلها، من 2012.
1: خلينا من الجانب السياسي، معناها احنا اليوم اولاد اللحظه، اليوم شنو هي الحلول؟ اعطيني
0: الحل اللي نشوفه مناسب واللي هو اقرب للواقع. هو سميته انا مشروع التغطية الشامله. ايش معناها؟ هي الرؤية تقوم على تحويل كل منزل، كل بيت إلى محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية. كيفاش؟ بتركيز ألواح الفوتوفولتايك على الأسعار. تقول لي ياه موجودة هذه المشروع؟ لا، المشروع اللي الموجود هذاك يعني أول حاجة اللي ينجم يعملوا كان شيء اللي عنده فلوس، معناها الطبقات الضعيفة ما تجمش
1: هي الوكالة الوطنية للطاقة خدمت على عدد كبير من المنازل ذات مستوى المعيشة الضعيف أو محدودة الدخل في تجربة في توزر معناها.
0: أي لكن هذه تجربة في توزر، تجربة نموذجية. إحنا ما إحناش في تجربة، إحنا توا مع التعاميل. شفت أنت كيفاش في القرن الماضي تونس؟
1: كمل فكرة معناها محطات صغيرة فوق كل المنازل ثم.
0: اي شفت انا نشوف كيما التغطيه نتاع توزيع المياه، كيما التغطيه نتاع توزيع الكهرباء في القرن الماضي، نعملوا تغطيه لتوزيع الطاقه الشمسيه في على كل المنازل. تقول لي شكون يمولها؟ نقول لك
1: لا، قبل التمويل انت تحكي في الورقه على ايضا تضمينها كل محطه ببطاريه للتخزين.
0: يعطي الصحه به انت المحطه هذيك اللي تو موجوده حتى عند بعض الاشخاص تعتبر منها يعني الفئه او البرسنتاج او النسبه ضعيفه جدا بالنسبه لتعميم على كامل الجمهوريه. هذيك منها تقول انت تنتج الطاقه وطاقه محدوده، معناها يحطك معناها يعطيك تقول انت مستوى او اقصى طاقه اللي تنجم تنتجها، واذا كان في المقام يمشي للشبكه وتاخذها ستيك وتاخذها الشركه الوطنيه لتوزيع الكهرباء. الفكره هذه اللي هي مش جديده، هي في العالم كامل، ما كانش في تونس شفناها هذه بطريقه هذه. هو انه كل محطه يلزم معها بطاريه. واش بطاريه؟ شفت انت سيستم شنو؟ سيستم عندك اللي بلاك فوتوفولتايك يلزم البطاريه، ويلزم معناها تقول انت سيستم الكترونيك صغير معناها ينفعك اللي ذكية اللي توزع الطاقة ما بين البطارية والريزو
1: الشبكة
0: الفاض هذاك يمشي للستاج، يبيعه المواطن
1: للستاج
0: وعنده الثمن متاعه، لأنه المواطن ولا منتج. والفلوس هذيك من المفروض أنه ما تمشي ترجع للمواطن، ترجع لتزديد ثمن هذيك
1: المعدات والتجهيزات.
0: يعني تقول انت الشمس هي اللي تخلص المعدات هذيك. وهذا مع الاسف مش طاير، والبطاريه معناها نعتبرها حاجه هامه وهامه جدا، لانه انت الذروه تاع الاستهلاك وقتاش تجي في العشيه، اكثر في العشيه بأول الليل الذروة هيك.
1: معناه أهم حاجة في الفكرة هذه أنا باش نقص استيراد الغاز مثلا.
0: شفت أنت الغاز يعطيك الصحة، الغاز عملة صعبة ولا؟ الغاز عملة صعبة. شوف أنت قديش من مليارات من الدولارات كل سنة ولا كل 3 شهور تستحق الدولة باش تستورد الغاز هذيك باش تجم تخدم به المولدات متاع الطاقة متاع الستاك في العديد من الأماكن. الفلوس هذيك

0: اللي تمشي منا للخارج هيد نعمل بها انا تدخل انت يعني توزيع المحطات هذه في كل مكان, واللي مشتريق على مورتيسمون تاعها في ظرف 5-6 سنوات فقط.
1: يعني اليوم طاقتنا في أسطحنا وما فماش علاش باش ما نعممش التجربة هذه على كل المنازل ونخرجوا, وهذا ينجم يكون مشروع معناه من هنا العام الجاي متكررش امتحان حقيقي الانقطاع هذا لمسألة الانتقال الطاقي في تونس ولمسألة الطاقة المتجددة. كل شكر وتقدير ليك سي شكري عيش على الطرح هذا, بطبيعة إن شاء الله يلقوا الأذان الصاغية للتنفيذ.
0: انا راني ماني ضد انه المشاريع الكبرى المحطات الكبرى نتاع الفوتوفولتايك, وهذا اول ما لديت فيها ومشيت عملت حتى محاضره في شنغهاي قدام برلماني العالم في الشان هذا, وخاصه ان الجنوب التونسي من اقوى الجهات في العالم اللي تجم تنجز الطاقه هذه. انا مع معناها تركيز المحطات الكبرى, لكن هذا ما يمنعش انه تقول انت الحاجه اللي هي
1: احنا نحكيوا على اليومي, معناها تقول انت هذاك نتاع استثمار ومشاريع
0: وقت انت المواطن يولي ينتج الطاقه نتاعه يولي مستقل تماما عن الشبكه.
1: نعم
0: تماما عن الشبكه, وما تصيرلوش المشاكل اللي قاعده تصير يوميا, وخاصه في تعطيل بخلاف الاوقات بخلاف الاضرار. شفت انت وقت ثم تعطيل هذيك الشبكة هذيك الموجودة هذيك تمشي بالهواء.
1: نعم حكينا عليها مع سي شكيب. نعم فقط سؤال, وانت مختص في البحار, ارتفاع درجات مياه البحر, بحر سخون برشا الفترة هذه, كيفاش نقراه في دقيقتين؟
0: والله اسمع يقول علميا هو راهو الجهة بتاعنا المتوسط وشمال افريقيا وطبعا نتمس شوية من جنوب اوروبا, هذه ناتج على التيارات النفاثة اللي ولات بحكم التغيرات المناخية ولات من تحصر في أماكن معينة, تولي أماكن معينة كأنها بيوت مكيفة, وذلك علاش التمبيراتور اللي هي قاعدة طالعة بصفة كبيرة برشا. الخطر هو أنه وقت المياه البحر تتبخر وقت تكون ترتفع درجات الحرارة, المياه البحر مش تتبخر, والمياه البحر وقت تتبخر وخاصة في وجود منها إذا كانت جي منها موجة باردة من الشمال, اللي يصير أنه مش تصير يعني دي تامبيت, مش تصير تقولنتي
1: سحاب
0: أمطار يعني حينية اللي مش تستقص فيها الأمطار بغزارة وغزارة كبيرة اللي صار لنا العام اللي فات والعامين اللي قبله خاصة في جهة الوطن القبلي. معناها توت لي تمبيراتير هذوما احنا توت قاعدين احنا نتمناو باش تصب المطر, لكن حتى وقت تصب المطر معناها
1: بأرقام يعني كبيرة ايضا
0: في الأسابيع المقبلة يمكن تجي في قوة عنيفة.
1: أنا طرحت السؤال هذا باش أهل الذكر والمختصين والسلطات المحلية والجهوية وغيرها بالضبط تاخذ احتياطاتها من توا باش ما تتفاجأش. كل الشكر وتقدير لك سي شكري على حضورك معنا. سيد شكري يعيش كل التفاصيل هذه, الكفاءات موجودة. باش نستقبل فقط سي طارق شبيل ونعطيك أستاذ سي يوسف شبيل ونعطيك أستاذ تعقب كان عندك تعليق على كلام سي شكري. سي يوسف نهارك طيب, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
2: وبيك عايشك.
1: مرحبا بك أيضا. أنتم تفعلتوا مع الأزمة بطبيعة كهيكل يشتغل على الطاقات المتجددة, المجمع المهني للطاقات المتجددة. فقط تبقى معي لحظة كنت تسمح ونرجع لك. سي أستاذ سمعت سي شكري.
3: أيوة.
1: من ناحية العملية الفنية تأيدوا في الفكرة؟
3: فكرة ممتازة, وهذا اللي ديجا أنا اقترحته الساعة شوية متاع أنه معناتها يلزم في الحلول. نقول احنا ما فما المومنتاني فما
1: الآجل والعاجل
3: المتوسط. المدى المتوسط هو أنه نركبوا هذوما ليزانستالاسيون متاع في كل دار, لكن كما قلنا يلزم التشريعات, يلزم نرخص أنا معناتها في التكلفة بالطبيعة. والحاجة الثانية هو أنه كما قال سي شكري معناتها تركيز هالبطاريات هذه خاطر راهو احنا إذا نعملوا اللي فوتو معناتها هذوما اللي بانو فوتو فولتايك ما غير ما يكون فما بطاريات باش نقعدوا في نفس الإشكال ماهاش باش نحلوا حتى شيء. يلزم يكون فما البطاريات هذه باش نخزنوا الفائض نتاع الاستهلاك وأونكا دو بزوان كما قاعد تويكا صاير هذايا نولي نجم نعنا نخدم السيستيم تاعي دو فاسون أوتونوم ذاتي نولي اللي ننتجوا نستهلكوا وبهكا نولي عملنا الستاج عملناها بطريقة أخرى أنه إحنا خففنا الضغط على الشبكة متاع ستاج وفي نفس الوقت ما قصيناش الضوء والعباد قاعد تخدم على روحها والعباد قاعد تعايش في, في, في أريحية
1: به سي يعني في الأخر ساعات أشياء بسيطة نجموا نعملوها ونجموا نتفاداو بها الكثير في الأخر الحقيقة ما نعرفش علاش ما كانت الفكرة إلى حد ما معناها بعيدة شوية. سي يوسف شبيل أنتم كمجمع كيفاش تراو الأزمة هذية وشنية مقترحاتكم تو نرجع من بعد البيان شنية مقترحاتكم لحلول والخروج من الوضع اللي احنا فيه تو؟
2: هو فقط للتصحيح مش من المجمع احنا منظمة تونسية لطاقات النظيفة
1: نعم
2: هو طول فما الحلول السريعة والحلول لا تأخذ أكثر وقت والحلول الناجعة والحلول لا تعطي تأثير بالبيئة هي للأسف تأخذ أكثر شوية وقت. فما ممكن يحكوا فيه طبعا الناس الكل في الفترة الأخيرة على الطاقة الشمسية والتخزين اللي هو تقريبا هذا هو الحل اللي ماشيين فيه الدول في العالم الكل ولكن للأسف فما دي بريالابل فما حاجات مسبقة يلزمها تصير قبل ما تنجم تكون هذه حل ناجع. شنو الحاجات اللي يلزمها تصير في الأمور هذه؟
1: نعم
2: تركيب البطاريات إذا كان كل حد باش يركب لتلبية البزوان بتاعه هو باش يتفادى قصان الضوء عليه هو باش تكون حاجة باهية وحل فردي لكن باش تكون حل مكلف برشا
1: مكلف وعنده التداعيات بيئية. نعم
2: باي. لكن الحل اللي باش ما يكونش مكلف بطريقة هيك والحل المتبع في العالم الكل هو انه يكون اغلب الناس عندهم البطاريات هذو مش بطاريات برشة ومش كمية كبيرة اللي باش ما تكونش غالية. الغاية منها مش تزود بالطاقة وقت اللي يقص الضوء الغاية منها هو تعديل عادات المستهلك. كيفاش تعدل عادات المستهلك؟ انه تولي فما اسعار مختلفة للكهرباء حسب الطلب. نجم يكون فما أوقات معينة العباد ما حاشاش بالضوء علاش نسكروا في السنترال ونسكروا في محطات الانتاج؟ بالعكس نستغلها يكون نرخصوا في الضوء باش العباد تستعمل الماكسيموم تستعملاتها في الوقت هذاك والزيد من هكا يخبيوه. كيف زاد وقت ذروة الاستهلاك الناس كل حاشتها بالطاقة الكهربائية باش نتجنبوا انه الناس الكل فرد وقت ولي السعر احتمال اغلى شوية لتوجيه عادات الاستهلاك. هذا باش نجم يكون ممكن شنو يلزم يكون عندنا في الديار نتاعنا عدادات تحسب بالساعة مش تحسب شنو استهلكت وشنو انتجت شنو استهلكت شنو انتجت وقتاش. دونك لنا نجيو للعدادات الذكية اللي العباد تو تحكي عليها الفترة الأخيرة وكيفاش هي ضرورية اليوم باش نجمو نحنا ندخلوا منظومة انتاج الطاقات المتجددة وفي نفس الوقت منظومة التخزين ما غير ما تكون فيها كلفة كبيرة على المواطن.
1: هذا يتطلب وقت ولا يتطلب
2: هذا
1: وقت.
2: هذا للأسف يطلب وقت.
1: به. احنا شنو الحلول المتاحة اليوم امام ستاج امام الخواص امام المدخلين الكل لتخفيف الانقطاعات المتكررة من التيار الكهربائي؟
2: الحلول السريعة للأسف ما هيش باش تعطي نتيجة. الحلول السريعة الممكنة شنو باش نقص الوقت نقولوا نحن مش باش نلقاو بها حلول هي بطبيعة وين اكثر مركبين احنا طاقات متجددة وين ينجم يكون خير وين ممكن يكون التونسي واعي أكثر في أوقات الاستهلاك من عدمها يكون هذا النجم زاد يخف اللعبة على الشبكة. لكن راهو هذا الكل باش تكون محاولات فردية من المجتمع ألا ماهيش كافية.
1: يلزم تكون محاولات تحت إشراف الدولة سياسة الدولة.
2: الدولة
1: سياسة الدولة. معناها كما القرار متاع السماح باستعمال البطاريات اللي قلنا مهم ولكن يتطلب الكثير من الوقت ويتطلب إجراءات معناها تشريعية وفنية وتقنية ومش سهلة معناها ولكن التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل.
2: هذا خطوة به في الطريق الصحيح لكن غير كافي. يلزم منظومة كاملة على خط في غياب المنظومة هذه كما قلت بكري راهو باش يكون تركيب البطاريات يا أما مكلف جدا على المواطنين. دونك باش تلقى كان طبقه معينه قاعده عليها واما باش اذا كان الدوله باش تعمل
1: هو مش مشكل راهو يوسف هو خليه اللي يقدر باش يعمل بطاريه ويخزن خليه يخفف العبء وتدريجيا الامور. ماناش مطالبين في سنه مثلا الناس الكل نكونوا عندنا بطاريات بمراحل، وحتى في السوق توا يكثر الطلب ترخص الأسعار وتتعدد المنافسة وكذا تدريجيا، معنى كل عام نحقه رقم مش بالضرورة 100% من العام الأول.
2: هو للأسف احنا العام سنة ممكن أول مرة نوصلوا لها، لكن الطلب على الكهرباء أكثر 40% من قدرة الانتاج للكهرباء.
1: وتربطنا بالجزائر أيضا في الغاز.
2: وتربطنا بالجزائر، هي موجة الحر كما جينا لتونس نفس الوقت تجي للجزائر. دونك وقت اللي احنا حاشتنا هم بيدهم حاشتهم زادة. دونك احنا الحلول كما قلت لك على صار بكري انت البطاريات وفتح المجال حاجه باهيه، لكن راهي اذا كان ما معهاش منظومه كامله باهي اللي يركب باهي اللي يخفف، لكن ماهاش باش تظهر ياسر في ال 40% نقص الموجود باش نجمو نغطيوه. هذا راهو يلزمنا سياسه كامله منظومه كامله،
1: لانه سي يوسف فما صناعيين وفما اصحاب مؤسسات اقتصاديه اليوم يقول لك اعطيني الترخيص القانوني وانا تنتصرف، لأنه يقبل ويشري ويعمل خير من اللي باش يبقى تحت وطأة الانقطاعات المتكررة والخسائر المتكررة.
2: هو هذا صحيح وهذا واقع نشوف فيه اليوم، وبالعكس نزيد أكثر من هكا، الصناعيين اللي هم سرتو مرتبطين بالجهد المتوسط هما أسهل منظومة اليوم نجم ندخلوا في التخزين، على خاطر هما قادرين ماديا أكثر باش يدخلوا التخزين، وعلى خاطر هما كاباسيتي والاستهلاكهم كبير دونك عندهم تأثير به على الشبكة كي هما ينتقلوا للتخزين. والحاجة الأخرى لأنه العدادات الذكية البروجي بيلوت بدي باش يكون فيه تعميم على الجهد المتوسط، دونك الجهد المتوسط هو والصناعيين هم أكثر عبيد اليوم نجم ندخلهم للمنظومة بسهولة وبأسرع.
1: برأيك وبحكم فنيا الاشكال انقطاع المتكرر مازال ينجم يتواصل؟
2: هو للاسف مازال باش يتواصل بعض الايامات على خاطر الموجة الحر يبدو انها باش تكون اقل شويه وطئة الشهر الجاي، ولكن نفس اللي عشناه اليوم اذا كان ما تصيرش حاجات جذريه للاسف
1: فما يفترض حتى الطلب باش الطلب مع انخفاض درجه الحراره باش ينقص، يعني نو
2: الطلب باش ينقص والطلب زاد في الجزائر باش ينقص، دونك شنو اللي قاعدين اكثر باش نتزودوا. الا نتوقعوه انه الازمه الكبيره ممكن الاسبوع الجاي تنفرج بحول الله، ولكن يلزمنا مش تنفرجنا نساوي الموضوع ونعاودوا عام الجاي نطيح في نفس المشكل واكثر.
1: هذا ثابت واكيد. كل الشكر وتقدير ليك سي يوسف شبيل رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه والمتجدده، شكرا على حضورك معنا عبر موجات اذاعه صفاقس.
2: شكرا على الاستضافه. شكرا.
1: شكرا ليك استاذ. سمعنا أكثر من رأي حسب اختصاصك حسب دراستك للطاقة الكهربائية اليوم، شنية الأشياء الأكثر مقبولية معناها في مستوى التنفيذ مع واقع ومع موارد ومع إمكانيات الموجودة الآن.
3: فما حاجة مهمة جدا اللي احنا نسيناها أو تنسيناها اللي هو المواطن، معناتها حتى ويك حسب سي يوسف ولا حسب سي شكري صحيح هي هذوما حلول جذريه سوا ديزون، لكن زاد راهي مكلفه على المواطن، راهو احنا نسيناه المواطن هذاك اللي احنا تويك هالعدادات الذكيه هذه اللي قاعدين معناتها ماشيين فيها انه معناتها مش تكون وقت اللي انا ما حاجتيش بالضوء الضوء رخيص، وقت اللي انا حاجتي بالضوء معناتها في وقت الذروه، لكن انا اذا في وقت الذروه ما نستعملش الكليماتيزور مثال في الساعتين نتاع النهار وقت اللي يعز القايله انا ما نستعملش فيها الضوء، معناتها ايش قاعد نعمل؟
1: واش واخذ
3: واش شاريها الكليماتيزور؟
1: لا تو راهو معناها الرفاهيه وصلت الناس عندها في المنزل زوز وثلاثة كليماتيزرات في كل بيت تقريبا إذا إمكانياته تسمح في كل بيت عنده كليماتيزر.
3: معناتها أنا بالنسبة لي في دارك بش معناتها راهو احنا كانت قبل ممكن في الثمانينات ولا في التسعينات كان الكليماتيزر حاجة رفاهية توا ولت حاجة عادية حاجة ضرورية أكثر ضرورية. دونك أنا تويك بالنسبة لي ديما الحلول هو أنه على على على حسب جيب المواطن، هذه حقيقة، معناتها اللي مش يتحمل المسؤوليه اللي مش يتحمل العبء هو المواطن المسكين، هو اللي مش يخلص من بعد ذيك الفاتوره. وعلى ذيك الفاتوره والله صارت حدث طريف مش تحب نقوله لك. نهار الخميس انا قاص علي الضوء في الدار واكثر من هكذا
1: اول نهار هذا مع الاقتطاع
3: وما نجمش ندخل الدار بين قوسين خاطر انا بالكوموند الكوموند مسكر ما نجمش ندخل الدار به اونتر طون. في هذا في هالشيء اللي هذا الكل وفي القطاع الكل تبعث لي ستيك اس ام اس خاطر انا عندي
1: نتاع الاستاذ
3: تقول لي راه لازمك تخلص الضوء وقت الضوء كذا كذا لازم خلصها. معناتها هذه برمي لي شوز اللي الواحد ممكن
1: البعض يراها مستفزه. هو لانه هذيك سيستيماتيك
3: معناتها تي افكتيفمون هو راه بين قوسين راه احنا احنا احنا عندنا عقد يربطنا مع مع, مع انا علاش جبت الموضوع هذايا خاطر احنا راه يربطنا عقد مع شركه ستيك. دونك انا كمواطن وقت اللي نخلص قاعد في الفاتوره تاع الضوء نتاعي نخلصها بانتظام وفي وقته زاد انت زاد في اون كونتر بارتي يلزمك توفر لي
1: الحد الادنى.
3: صحيح انا انا انا بالنسبه لي اللي مانيش طالب منك حاجه طالب منك انك انت توفر لي الحد الادنى اللي انا وقت اللي في وقت الذروه اللي نحكيوا عليه هذا وفي وقت الشيل وفي وقت القايله مش نعيش شويه رفاهيه باش خاطر يا خويا وسيرتو توي بالنسبه لكبار السن زاد راه اشكاليه كبيره راه انسان كبير في العمر ينجم لا قدر الله ولا المرض ولا اللي مريض ولا كذا راه ينجم لا قدر الله يتسبب له في حالات اخرى معناتها كوارث معناتها فهمت كيفاش. دونك هما حلول مقبولة ويزم تصير لكن ديما على حساب المواطن وعلى حساب جيب المواطن.
1: هو من المفروض هذه مسائل لهنا تظهر الدور الاجتماعي للدولة ومسؤولية الدولة. الدولة ونهار السبت نحي وعيد الجمهورية فمن المفروض أنها الدولة هي هذه قطاعات حيوية نحكيه أمن طاقي مش مسؤولية مواطن. المواطن اللي فيه مكفي أنا يقرر في صغيره أنا يعالج في نفسه بنفسه فما أزمة في الكنام المواطن يخلص وسكت لكن فما مسائل حيوية
3: بش نجم يعيش
1: بش نجم يعيش وهي مقومات أساسية للدولة.
3: هو كما قلت لك هو تو الساعة حكينا على الغاز مع تستيك تشري في 97% 97% من الغاز تشري فيه بالدولار واضحة هذا يأثر على على على على القطاع متاع ستيك وإنها تبيعنا فيهم بعديك بالخسارة كما يقولوا هما. دونك توا شنو الحل؟ الحل كما قلنا هو الاستثمار في الطاقات المتجددة وسيرتو الطاقة
1: في بالنا احنا مشينا فيه في بالنا مشينا فيه الشيء
3: ما مشيناش فيه بالطريقة الصحيحة ما مشيناش فيه بالطريقة اللي احنا نقولوا الناجعة واللي هي كما كان يحكي السي شكري راهو إذا نستغلوا الصحراء نتاعنا راهو نجموا نحرروا العالم كامل.
1: نعم الحقيقة معناها فما نقاط لابد من إعادة النظر فيها معالجتها فما خيارات معينة نجم تكون في وقت ما صحيحة ومن بعد ظهرت عدم نجعتها لابد من مراجعة ولابد من إعادة فتح حوار مجتمعي في ملف الطاقة فيه الخبراء فيه الجامعين فيه المهنيين فيها الجميع من أجل الخروج بسياسة طاقية توفر الحد الأدنى من احتياجاتنا. كل شكر وتقدير لك على حضورك معنا سي بدر الدين. شكرا لك أستاذ جامعي نورتنا وكذلك أيضا شكرا لكل الضيوف الحاضرين معنا ويتجدد اللقاء مع السادة المستمعين في قدم المواعيد. على كل حال نفسح المجال لجولة الظهيرة وزميلتي سونيا بن عمار وتحيات كامل الفريق. نتقابل غدوة إن شاء الله في موعد جديد من نص النهار الماضي ساعة في إن شاء الله تكون وقتها تحسنت برشا على الأقل تقلصت حجم وتوقيت الانقطاع. يا أخي عندك الحق باش تحمي الشبكة ولكن نسيف ساعة في النهار ما فيها بس ساعة كحد أقصى
3: مقبولة.
1: معناها سي بدر الدين الحيشي شكرا لك على حضورك معنا. تفضلوا المجال لسونيا بن عمار.
3: شكرا
1: نتقابلوا في قادم المواعيد. إلى اللقاء.
4: زوم زوم زوم اليوم
5: اخبار
4: زوم اليوم
5: خدمات
4: حوارات
5: زوم اليوم.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. موجة الحر الاستثنائية تبلغ اليوم ذروتها في تونس وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة منتظر بداية من الجمعة القادمة. تضاعف التوتر والضغط النفسي لدى المواطنين في صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء تزامنا مع موجة الحر. هذه الليلة انطلاق الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. 6 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة غزة، ومقترح جديد للوسطاء الدوليين لوقف اطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة 10 أيام. غطى اللون البرتقالي في خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية اليوم باستثناء ولاية القصرين، وسجلت تونس اليوم ذروة موجة الحر الاستثنائية وصنفت كأحدى أشد مناطق العالم حرارة، فيما ينتظر أن تتراجع درجة الحرارة تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة القادم، كما أفادتنا المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح.
2: موجة حارة تعيشها بلادنا منذ يوم الثلاثاء الفارط، يتواصل طقس حار بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي حتى هذا اليوم الثلاثاء 21 جويلية، وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة. تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 45 و49 درجة، وقرب السواحل الشرقية تكون بين 40 و45 درجة. متوقع تراجع طفيف لدرجة الحرارة بداية من يوم الغد الأربعاء خاصة في المناطق الساحلية، في بقية المناطق تبقى مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بين 6 و12 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي حتى نهاية الأسبوع. إن شاء الله بداية الأسبوع القادم نرجع المعدلات العادية في جميع المناطق متاعنا إن شاء الله. في صفاقس سجلنا البارح 45 درجة كحرارة قصوى، اليوم نتوقع نفس المعدلات 45 درجة، تبدأ تنخفض ابتداء من غدوة، نتوقع 44 درجة يوم الأربعاء، ويوم الخميس نتوقع 42 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر.
1: عامر بحبة الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية أكد أن الكتلة الهوائية الصحراوية الحارة والقادمة من الجنوب ساهمت في رفع درجات الحرارة إلى مستوى 49 درجة في الظل و55 تحت الشمس، ومن المنتظر أن تبلغ اليوم حدود 49 درجة في الظل بعدد من المناطق لتصل إلى حدود 54 أو 55 درجة. وأكد أيضا أن التراجع المنتظر في درجة الحرارة سيكون طفيفا ويتراوح بين 2 و3 درجات.
3: سنقترب مرة أخرى من الأرقام القياسية. بالنسبة لليوم شوفوا الحرارة مرتفعة جدا، حرارة 40 في كل الولايات التونسية خاصة في ولايات توزر وقبلي والقيروان 49 درجة، جندوبة باجة كيف 49 درجة، 48 درجة في زغوان. النموذج الأوروبي كان يعني أصدر آخر تحديث ويضع تونس وشمال أفريقيا باللون الأحمر، يعني تواصل الكتلة الحارة المهيمنة على تونس هذه الفترة، وربما سنقترب من الأرقام القياسية أو ربما سيتم تحطيمها مرة أخرى. بالنسبة لموعد انحسار هذه الكتلة الحارة على الأجواء التونسية، بالنسبة نهار الأربعاء والخميس باش يكون فما انخفاض تدريجي للحرارة، ولكن باش تقعد ديما حرارة أربعينية وأجواء حارة وساخنة. إن شاء الله ممكن مساء الخميس وخاصة يوم الجمعة إن شاء الله تصبح التيارات شمالية وتنخفض الحرارة، إن شاء الله يكون انخفاض ملحوظ، وربما يكون نهار الجمعة 24 جويلية والأيام الموالية.
1: صفاقس التي صنفت اليوم ضمن درجة إنذار كبيرة بسبب ارتفاع الحرارة متطلب من متساكنيها أخذ الاحتياطات الوقائية تجنبا للمخاطر الصحية، تعيش على وقع الانقطاعات المتكررة للكهرباء تزامنا مع موجة الحر الشديد، ما ضاعف التوتر والضغط النفسي والغضب لدى المواطنين. ريبورتاج زهر لحبي.
4: ولينا عايشين على أعصابنا من قصان الضوء من السخانة الكبيرة،
5: يقص ساعة ويرجع يعني العبد دول على أعصابه،
6: ياسر التوتر، واحد يسخن كليماتيزور لمروحة،
4: قصان الضوء وقصان الماء يعيش على أعصابه برشا. عايشين على أعصابنا من قصان الضوء وقص ورجع، والله قداش من واحد تحرقت له قداش من قطع من دار يا مول الساك، رجعنا الضوء يرحم والديك، ما عادش يطيق روحه من السخانة، خافوا ولينا نطلع 5 متر عشان نسكن على الدروج طالعها
7: متقبل الولع معناتها باللي عطانا ربي غير طبيعية السخانة هذه، ربنا يرحمنا ما طاقتنا به ونصبر لله وما عندناش حتى خير آخر.
8: نبدا مانيش في الدار نخاف على البرجلير على التلفزة على غساله تزيد فوقونا مسخنه،
9: فما عبيت قاعده تفلس.
8: الواحد على اعصابه بالعكس،
9: هو ضغط نفسي وضغط بدني وضغط كل من جميع النواحي. اما مش تعمل تحاسب العبيد اللي شاد الكراسي قاعده مستخدم تشكك كان على السخانه، واللي هو فما برشا ابعاد اخرى بخلاف السخانه اللي فما عبيد قاعده تموت.
8: اما السخانه اثرت فيني ياسر من قصان الضوء، يعيش على اعصابه برشا، حتى شربه بارده ما يشربهاش الواحد من قصان الضوء.
5: احنا المطلوب قولوا لنا مش قصوا من 8 ل 6 من 8 ل 4 في منطقه معينه باش احنا نعرفوا نكونوا احنا مستعدين قصان الضوء، لانه عندنا ماتريال، راهو عندنا ديزورناتور، عندنا ماتريال غالي غالي برشا، حتى احنا في بدنا ما عدناش نجم نفكر بطريقه طبيعيه. ربي قدر الخير وبرا.
1: في ظل موجة الحر الشديد بتونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للكهرباء، أقر منير الغابري مدير أول المكلف بالعلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بتضرر العديد من المواطنين بسبب هذه الانقطاعات، وأضاف أن الشركة على استعداد لتعويض من تضررت أجهزتهم الكهرومنزلية وسط توقعات بتسجيل ذروة جديدة في الاستهلاك اليوم قد تصل إلى 6000 ميجاوات.
10: بكل أسف نعتذر إذا وصلنا للحالة هذه وتسبب في الإزعاج هذايا. نحن عنا أمل أنه نهار الأربعاء باش تتحسن الأمور، حاول نرجع إلى ما كنا عليه إن شاء الله في ظروفنا العادية. تبقى شركة مسؤولة وإطار هذايا ثم إجراءات نعملها، توقع معنا ثم أكثر من العادة إزعاج في المجال هذايا. أقاليم أكيد باش حاول الدعم الأعوان خاصة في المخبر باش يقوموا بالمعاينات اللازمة في ظروف قياسية، لخاطر احنا عندنا 48 ساعة، معناها المواطن عنده الحق قبل 48 ساعة يعلم على انه وقع الاشكال هذايا، واللخيان تاع المخبر يخرجوا يعاينوا ومن ثم ياخذ الطريق نتاعو باش نعملوا الملف ويوقع التعويض عن طريق حتى شركات تأمين اقتضاء الامر. نطمن المواطن من ناحية هذية ديما نعتذر، على خاطر حتى في تعوض المواطن ديما معناها يبقى اللي احنا تم إزعاج وقع وإحنا واعيين هذايا، لكن ما باليد حيلة.
1: مع ارتفاع درجة الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي، دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربية الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري لما يسببه من ارتفاع في نسب نفوق الدواجن ولما يشكله من تهديد على منظومة الإنتاج. وبالتزامن مع موجة الحر التي تشهد البلاد، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الماضية أرقاما قياسية في عدد التدخلات التي بلغت نحو 2800 تدخل بمختلف أنحاء الجمهورية، بينها أكثر من 600 حريق بمعدل حريق واحد تقريبا كل 5 دقائق، حسب ما أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. ثقافيا، تنطلق هذه الليلة الدورة 46 لمهرجان الثقافة الدولي بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور بعرض الفنانة نبيها الكراولي، وقد اتخذت هيئة المهرجان الاحتياطات اللازمة بتوفير مولد كهرباء احتياطي لتأمين سهرات المهرجان التي تتواصل إلى غاية 17 من أوت القادمة. في شأن الجامع، يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة، والذي يهم الناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيه الرئيسية والمراقبة، حسب تصريح كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي، الذي أشار أيضا إلى أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي ستنطلق يوم 27 من جويليا الحالي وتتواصل 5 أيام. وفي موضوع آخر، تعتزم وزارة الصحة إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا .ان قريبا، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بالوزارة إنس العيادي. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، وبإيجاز استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم في قصف صهيوني على منزل وسط مدينة غزة، فيما توغلت آلية الاحتلال شرق دير البلحة وسط القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 42 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم شنوا على مجمع للجيش الأمريكي في منطقة الركبان بالأردن، كما أكد تدمير رادارات ومنظومات للدفاع الجوي الأمريكية بالبحرين والكويت واشتعال حريق واسع بناقلتي نفط مخالفتين جنوب مضيق هرمز. مع انقضال ليلة العاشرة من القصف الأمريكي على إيران، نقل موقع إكسكيوس اليوم عن مصادر مطلعة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة 10 أيام ولإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملح العالمية. حسب مسؤولين أمريكيين فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مقترح الوسطاء، وإنها حثت الكيان المحتل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها الإضرار بالجهود الدبلوماسية. على الجبهة الشمالية، أعلن الجيش اللبناني اليوم بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه في روما، فيما أفاد مسؤول أمريكي أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة حزب الله. تذكير في الختام بأبرز العناوين: موجة الحر الاستثنائية تبلغ اليوم ذروتها في تونس، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة منتظر بداية من يوم الجمعة القادمة. تضاعف التوتر والضغط النفسي لدى المواطنين في صفاقس بسبب تزامن الانقطاعات المتكررة للكهرباء مع موجة الحر. هذه الليلة انطلاق الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: نهاية النشرة، أجمل تحية فدوى الجربي، رشيد الغريبي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة ديمة.
0: Sport News. Sport News.

0: 15 دقيقة بعد الوحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. طبعا بعد الحدث العالمي مونديال كرة القدم وفوز المنتخب الإسباني، نرجع أكيد في متابعة لأهم الأحداث الوطنية في كرة القدم، والبداية تكون ربما بتصنيف الفيفا. وتراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم 12 مرتبة كاملة في التصنيف العالمي. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الصادر يوم أمس يصبح في المركز 57 عالميا 11 قاريا. المنتخب المغربي سحب المركز الأول إفريقيا، من جهته في المركز السادس عالميا قدم على السنغال 18 في المركز 18، مصر 24، نيجيريا 26، الجزائر 29، الكوت ديفوار 31، الكونغو الديمقراطية 41، الكاميرون 43، مالي في المركز 53، جنوب أفريقيا مركز 54. على الصعيد العالمي ارتقت إسبانيا المتوجة بكأس العالم إلى المركز الأول، متقدمة على كل من أرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل والمغرب. إلى الصعيد الوطني، كما قلت، والرابطة الوطنية كرة قدم أعلنت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن موعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم الرياضي. القرعة ستدور يوم الأربعاء 29 جويلية على الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. رسميا إدارة نادي الاتحاد الليبي تعلن عن تعاقدها رسميا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لقيادة الإطار الفني للفريق. إدارة الاتحاد توصلت اتفاق مبدئي مع فوزي البنزرتي يقضي بتوليه تدريب الفريق بعقد لموسم يتقاضى بموجبه 1.3 مليون دولار، تشمل جراية شهرية 90,000 دولار، تقريبا 260 مليون تونسية، بالإضافة لحوافز وامتيازات مالية كبرى. وطبعا الفريق انطلق في البحث عن مدرب جديد في الانتظار، ربما محمد الكوكي المدرب السابق للسيسيس يكون هو مدرب النادي الافريقي، موضوع للمتابعة في قادم الساعات. النادي الافريقي حضر كما ينبغي لموسم رياضي جديد ينطلق يوم 22 أوت القادم، وانتدابات آخر عبد السلام الحلاوي حارس مرمى السابق للاتحاد المونستيريا الميركاتو الرابع بالنسبة للسيسيس، بعد كل من مؤمن الرحماني، غيث الصغير، وحكيم موتيابا في السي اس اس، وطبعا عبد السلام الحليوي اللي كانت له تجربه مع اتحاد قصور السيف، ايضا نجم متلوي وابها احد السعودي وهلال الشابه، ثم الاولمبي البيجي قبل ما ينتقل لاتحاد المونستيريا. النادي الصفاقسي يذكر دائما ان الاشتراكات متوفره بمركب نادي انطلاقا من الساعه 9 صباحا لغايه الساعه 5 ونص بعد المساء. آخر الأخبار الخاصة بالترجي الرياضي التونسي، متوسط الميدان الدفاعي وقائد أسيك ميموزا ليفواري سيدو لامين ساكو يصل إلى تونس تمهيدا لانضمامه للترجي الرياضي التونسي خلال هذا الميركاتو الصيفي. يبلغ من العمر 23 سنة، وطبعا من أبرز لاعبي فريق ليفواري في الموسم الفارط، أيضا وصول لاعب عادل بالطيب إلى تونس استكمال بقية تفاصيل عقده مع الترجي لمدة 3 مواسم في انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه الروماني، كان يلعب في FC أرج. اللاعب التونسي لعب 43 مباراة سجل 17 هدف. آخر أخبار، مستقبل سليمان محمد أمين كمون اتفق رسميا على تولي مهمة تدريب المدرب التونسي. ذكر أنه كمون سبق له تدريب أندية نادي حمام الأنف، سبورتيك بن عروس والملعب الجبسي. أيضا ما بين آخر الأخبار الخاصة بالملعب التونسي، اللي أعلن عن تعاقده رسميا مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة موسم قابل للتسجيل في صفقة انتقال بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد المنسي. سأختم أخبار الرياضة بجديد المنتخب الفرنسي والصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريسيو رومانو أعلن أنه أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان قد وقع عقد رسمي لتولي تدريب المنتخب الفرنسي في خطوة طال انتظارها من جماهير الديوك. ذكر التقرير أن العقد يمتد حتى سنة 2030 على أن يتم الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الفرنسي كرة قدم خلال الأيام المقبلة. زيدان يخلف المدرب ديدي ديشون لأنهى مسيرته مع المنتخب الفرنسي بعد أكثر من عقد من إنجازات أبرزها تتويج بكأس العالم 2018 والوصول النهائي مونديال 2022. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة، تحية أميرة الجموسي على مستوى التأمين الفني، تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلامة للجميع، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: قليل الهمة ما يحشمش بهزبته، كل رذيلة يظن فيها نفع، يلوج على الزردات هذه خدمته، يبدأ يتهامى في مثيل غبع، ما يحشمش بالتجيل وطلبته، ما صنعته كان مداهنة وطمع، يعظم على الناس مكبر غلبته، وهو فيه العيب الكل تجمع، لو كان الجمل يغزر حدبته رقبته في الحين تتقطع. كيف نتأملوا في هالمقطوعة نلقوا لهجتها حادة، والشاعر معذور في استعماله لهالمعجم اللفظي الحاد، لأنه يحكي على صنف من الناس تجردوا من معايير الرجولة، من مفاهيم الأصالة، فقدوا أهم خصيصة يختص بها الإنسان، الحياء والحشمة. إذا الإنسان تنزع منه قناع الحياء ما عاد ينفع معه شيء. هيك علاش قال: قليل الهمة ما يحشمش بهزبته، وكل رذيلة يظن فيها نفع. ومن دلائل ضعف الهمة وقلة الحياة التطفل والتهافت على اللقمة الباردة. الكريم ما يرميش روحه، ما يبديش الشره والتلهف على الأكل حتى وإن كان جيعان، ما يهبطش مسبل على الطعام، مش يقولوا العارضة السنة والحاذق ما يدنى. ملا قال: قليل الهمة ما يحشمش بهزبته، كل رذيلة يظن فيها نفع، يلوج على الزردات هذه خدمته، يبدأ يتهامى في مثل ضبع، ما يحشمش بالتجيل وطلبته، وما صنعته كان مداهنة وطمع. وقداش منهم الدجالين والطماعين والبايعين بهمتهم، الفاقدين لماء الوجه، ناس بكري كانوا ما يعرفوا الكسب والمصوار كان بالخدمة بالتشمير على الساعد، يقلك إذا جار عليك وقتك جور على ذراعك. اليوم صار تخديم العقل، صارت القلبة والطلبة، والطلبة كما يقولوا تغني أما تخلف العار، والعار أطول من الأعمار. عاد نرجع لشاعرنا اللي قال: ما يحشمش بالتجيل وطلبته، ما صنعته كان مداهنة وطمع، يعظم على الناس مكبر غلبته، وهو فيه العيب الكل تجمع. يعني حلال علينا حرام عليكم، ولكن ما يقولوها موحشك يا صنعتي عند غيري. يقول أحد الشعراء في المعنى نفسه: أتنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذا صار موجود بكثرة، تلقى الواحد النهار وما يجيب النهار، وهو ينتقد في تصرفات الناس، ما عاجبه حد، وعمره لا يحاسب روحه، عمره لا يعترف حتى بينه وبين روحه بأخطائه. ومثل هالصنف ما يترجاش منه الخير، على خاطر الراجل هو اللي يصلح روحه بروحه، يحكم على روحه قبل ما تحكم عليه الناس. أما اللي لوج لعذار نفسه ما يزيد به كان غرور ومواصلة في الخطأ. ويختم الشاعر مقطوعته بتضمين المثل الشعبي المعبر اللي يقول: الجمل ما يراش عوج كرومته، وقال: لو كان الجمل يغزر حدبته رقبته الحين تتقطع. وما أبلغ الشاعر اللي قال: متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا، ولكن الذي فيك أكثر. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعيش صفاقس لأكثر من أسبوع على وقع الانقطاع المتكرر للكهرباء فيما صنفت اليوم ضمن درجة إنذار كبيرة ما ضعف التوتر والضغط النفسي والغضب لدى المواطنين.
2: يقص ساعه ويرجع يعني يلعب دول على اعصاب
3: ولينا عايشين على اعصاب من قصان الضوء من هالسخانه الكبيره
4: ياسر توتر الواحد يسخن الكليماتيزور لا مروحه
5: يشعر بضيق
6: خاف على البرجلار على التلفزه على الغساله
5: فما عباد قاعده تفلس
3: قصان الضوء قصان الماء يعيش على اعصابه برشا عايشين على اعصاب من قصان الضوء من هالسخانه الكبيره ورجع والله قداش من واحد تحرقت له قداش من قطع من دار يا ام الاستاك رجعنا الضوء يرحم والديك.
1: أفادت غرفة أصحاب المطاعم بأن انقطاع الكهرباء لحق أضرارا كبيرة بالقطاع وطالب بالإعلام المسبق عن الانقطاعات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربية الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري لما يسببه من ارتفاع نسب نفوق الدواجن ويشكله من تهديد على منظومة الإنتاج. تعتزم وزارة الصحة إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوينتيان وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بالوزارة إناس العيادية. استشهد 6 فلسطينيين اليوم في قصف صهيوني على منزل وسط مدينة غزة فيما توغلت آليات الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع. أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير رادارات ومنظومات للدفاع الجوي الأمريكي بالبحرين والكويت واشتعال حريق واسع بناقلتي نفط مخالفتين جنوب مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
7: عشرة ديمة.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: برد القائلة، برد القائلة.
7: برد القايلة،
9: برد القايلة.
10: أهلا وسهلا.
7: أنغام، إهداءات ومسابقات، جوائز ومفاجآت.

0: تبع موجتنا وعيش الصين.
1: برد القايلة
0: برد القايلة
2: ساعتين واربع دقائق برد القايلة من توا حتى للاربع ونص. مستعملي الطريق ان شاء الله طريق امن وسالم لكم الناس الكل، ان شاء الله في كل خطوة الف سلامة اللي تسمعوا فينا وانتم في دياركم، ان شاء الله بالصحة لكم وان شاء الله بالفعل تلقاو الاجواء الملائمة باش تخلقوا نوعية من البرود في الدار في التوقيت هذا. نعرفوا القيلولة تكون صعيبة شوية، ارتفاع درجات الحرارة وخاصة بالطبيعة الملاحة اللي ديما مش نقعد نقولوها هي انقطاع التيار الكهربائي من حين إلى آخر. إن شاء الله ربي يبدل الأوضاع بخير، وإن شاء الله هالأزمة هذه على مستوى ارتفاع درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة، وإن شاء الله نرجع من جديد لحياتنا العادية. اليوم برد القايلة في خلي في بالك الركن هذي، كل مرة نرجع الحاجة من حاجات اللي استعملوها جدودنا قبل عادة من العادات المزيانة. اليوم أنا رجعت لتاريخ الإنارة عند البشرية، وقتاش ظهرت بوادر الإنارة، من وقتاش الإنسان بدأ يخمم أنه يكون عنده ضوء يستأنس به وقت اللي تغيب الشمس يعني في الظلام الدامس. حسب رأيكم وقتاش ظهرت الإنارة؟ وأيضا أنتم ذكرونا ناس قبل شنو كانوا يستعملوا من أدوات وطرق من أجل أنه تكون هيك الليلة هذيك ليلة كلها نور وكلها إضاءة. ثم شكون مش يقول لي الشمع، ثم شكون مش يقول لي البريميس، وكل جهة وكل منطقة شنو يقولوا له هالبريميس هذي، ولا شكون يقول لي الفتيلة. أذكرونا عن طريق صفحتنا الفيسبوك رحلتكم نتاع قبل مع عالم الإنارة والضوء، كيفاش كان قبل واليوم. مرحبا بكم على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس، تتفاعلوا معنا في إطار باب نفتحوه مع الذاكرة وعيش زمان كيفاش كان وكيفاش تطور وكيفاش وصلنا حتى إلى مستوى الضوء الليد وتطور التقنيات والتكنولوجيات على مستوى الإنارة. اليوم في لقانا كيف العادة في الساعتين وربعة تكون الفقرة الأولى مع زميلتنا هدى الكشاو، مش نحكيه في تبعني زيارة إلى ربوع تونسنا المزيانة بطريقتها وأسلوبها المتميز، ومن بعد مش يكون سؤال على الفقرة هذية، وفي حدود ساعتين ونص مش يكون لنا لقاء صحي طبي مع الدكتور سامي كمون، باش نحكيه اليوم على كيفاش النجم نحافظه على أبانا وأمهاتنا كبار السن وأيضا حتى الأطفال مع ارتفاع درجات الحرارة. يندرى ثم نظام غذائي معين، ثم نظام نقوله احنا صح وبيئي معين في البيت في الدار، كيفاش النجم الكبير في السن نذكروه انه راهو يلزم ثم شربين الماء، ونحاولوا انه ما نعرضوهاش للسخانة وما يكونش في مكان سخون برشا، وغيرها من النصائح ان شاء الله اليوم تكون مع الدكتور سامي كمون كما قلت في ساعتين وثلاثين دقيقة. من بعد نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية كدفعة أولى قبل موجز الثلاثة على رقم 70-164-282. مرحبا بكم تتواصلوا تتفاعلوا معنا، ونرجع بعد الثلاثة مع جديد النغمات، واليوم ضيفنا الفنان ناجح عبد الجواد، مش نتعرفوا على نغماته الموسيقية وعلى رصيده ومشواره الموسيقي، ومن بعد نواصل معكم دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية تقريبا مع جولة في مختلف المهرجانات وعروض الليلة اللي تنجموا تكونوا حاضرين فيها. ومرحبا بكم جميعا، تحية كل الفريق اللي موجود معكم في هالقيلولة هذية. حمدي الأحول شكرا لي، كمير الجموسي على مستوى الإخراج التقني، طارق بكور على مستوى الإخراج المرئي شكرا لي كتغادرنا أي سوارة معكم تواصل مشوار، إن شاء الله خطوة عزيزة ليكم الناس الكل في الاستماع لموجاتنا.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلدي. تبعني
2: تبعني نمشي والأسواق مدينة تونس. التاريخ يتواصل وعندك ما تسمع وعندك ما تشوف.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: ماشي
1: به. يا جماعة أغلبية وغالبية أسواق مدينة تونس راهي أقيمت منذ القرن الثالث عشر، لكن من المؤكد أن الصناعات الحرفية كانت موجودة قبل التاريخ هذايا اللي سجل قدوم السلاطين الحفصيين للسلطة، ونلقاوها بجانب الجامع الكبير واللي مثل قلب المدينة. أي سيدي نبداوه. تبعني عاد سوق العطاري.
2: تبعني
3: تبعني.
1: هالسوق اللي أنشئ بأمر من مؤسس السلالة الحفصية اللي هو أبو زكريا الأول سنة 1240 ميلادي، وحافظ سوق العطارين اللي حاذي الواجهة الشمالية لجامع الزيتونة على وظيفته الأصلية والمتمثلة في بيع رحيق العطور والبخور، إضافة إلى مختلف المكونات المستعملة في تحضير مواد التجميل التقليدية اللي لم ينقطع استعمالها رغم اجتياح المواد المصنعة. تبعني نمشي لسوق القماشي.
2: تبعني
3: تبعني.
1: اللي هو في الأصل يقولون سوق النسيج، وهو يحاذي الجامع الكبير من جانبه الغربي، وكان تأسيسه على يد السلطان أبي عمر عثمان في القرن التاسع ولا العاشر ميلادي. يفصلها على بعضها ثلاثة صفوف من الأعمدة. صمم الممر الأوسط وهو أوسعها للتجويل والسير، أما الجانبية منها فتتفتح فيها محلات بيع الملابس التقليدية والأنسجة، وتتلقى الممرات هذه المسقوفة بأقبية تعدي ضوء النهار عن طريق فتحات تخترق السقف المركزي. نظام الإنارة يا جماعة هذه يمكن من الإضاءة الطبيعية للمحلات قبل تعميم الأسقف المستعارة وغزو الفوانيس الكهربائية للمكان.
2: تبعني
3: تبعني.
4: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: تبعني ونمشي ولسوق الشواشيه.
1: تبعني
0: تبعني.
2: اذكر المؤرخ الوزير السراج انه محمد بي كان قد امر سنه 1691 ولا 1692 ببناء 3 أسواق للشاشيه. الأسواق هذه تحتل المنطقة القريبة من قصر الحكومة والواقعة بين نهر سيدي بن عروس ونهج القصبة وسوق البي. وفي بداية القرن 17 أعطى المهاجرون الموريسكيون لصناعة الشاشية دفع اللي خليها تصبح لفترة طويلة الصناعة الأولى بالبلاد، وينحدر كل الشواشية يا جماعة من أصل أندلسي وجلبوا من إسبانيا طريقة صنعها. وتطلب صناعة شاشية واحدة بدءا من الحكاية وصولا إلى اللبد والصبغة واللمسات الأخيرة 2 شهر كاملين من العمل، إذا على أقل تقدير راهو. تتم حكاية الصوف في أريانا اللي ضحية تونس، والخياطة في رباط باب سويقة، والغسيل والدعك في ست قنطرة البطان بالقرب من تبربة، والصباغة في زغوان، والتشكيل والدعك واللمسات الأخيرة في ورشات الأسواق 3 للشاشية في تونس. نمشي وتوى لسوق البركة اللي هو توا حاليا سوق الذهب.
1: تبعني
0: تبعني.
2: أقبل كان اسمه سوق العبيد. شو يد سوق البركة في قلب المركز التجاري للمدينة على مقربة من قصر الحكومة، متعامد مع سوق الترك على مستوى سوق البي. به أسس في الفترة التركية على يد يوسف داي سنة 1612 بهدف بيع العبيد اللي ألغي النشاط هذا منذ 1841، وبيع زاد غنائم الحرب. هو مخصص كما قلت في الوقت الحالي لبيع المصوغ من الذهب والفضة بالمزاد. السوق هذا يمثل مفترق من 4 أنهج تؤلف ساحة صغيرة تنقسم إلى 3 ممرات تفصل بينها صفين من الأعمدة وتحمل أقبية بأسقف متقاطعة وتفتح عليها عاد المحلات من حولها. حاجة ياسر مزيانة.
1: تبعني
0: تبعني.
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان،
2: ونمشيو تو لسوق الصباغين اللي يقع في النهج اللي يحمل اسم نفسه.
1: تبعني
0: تبعني
2: الصباغين، واللي يفتح على باب الجزيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من وسط المدينة. عاد هو معروف بتركز حرفي الصباغة، تتمثل التقنية هذه في صبغ الأنسجة القطنية والصوف خاصة باللون الأزرق الداكن. ورغم أنه تقنيات الصباغة ما انتشرتش بما فيه الكفاية، إلا أنه سوق الصباغين وحرفيه ما زادوا في المكان نفسه إلى اليوم. هذيك علاش قلت لكم راه الأسواق تاريخ يتواصل. هاي نمشيو لسوق النساء.
1: تبعني
0: تبعني
2: في السوق هذايا جنوب جامع الزيتونة، اللي هو متعامد مع سوق الصوف، وسمي الاسم هذايا سوق النساء على خاطر كانوا النساء يجيوا للمكان هذايا باش يشريوا ويبيعوا منتجات الصناعة اليدوية العائلية كيما الدونتيل والملابس النسائية والأحجبة إلى آخره. السوق هذايا اختفى، أو بالأحرى الاختصاص هذايا، وكثير من الملابس التقليدية وقعد تخلي عليها كما أغطية النساء السوداء. أين نمشيو السوق البلاغجية؟
1: تبعني
0: تبعني
2: السوق هذا يعود إلى فترة حكم السلطان الحفصي أبو زكريا في القرن 13، وبسبب وجود مدرسة الشماعية في السوق هذايا أطلق على هذا الأخير اسم سوق الشماعين، يعني صانعو الشمع. وخلال فترة حكم المراديين تحول السوق إلى مكان خاص بصانعي وتجار البلغة. وفي سنة 1890 يا جماعة وقع تعداد 800 صانع بلغة يتوزعوا على 150 ورشة يشرف عليها 175 معلم. أمشوا لسوق اللفة.
1: تبعني
0: تبعني
2: سوق اللفة اللي هو سوق الأنسجة الصوفية، وعلى غرار سوق النساء وسوق العطارين يوجد سوق اللفة في المحيط القريب من جامع الزيتون الكبير، ويسمى السوق هذايا سوق الجرابة. علاش؟ خاطر هما التجار الأصيلي جزيرة جربة اللي بيعوا الملابس والأغطية الصوفية المنسوجة في جربة أو في أماكن أخرى، وخاصة في منطقة الجريد توزر وقفصة. وبالإضافة إلى هذا الكل يوجد الحرفيين اللي يصنعوا السبساري. المدينة العتيقة يا جماعة حاجة ممتازة جدا.

0: حرارة.
1: نعم.
0: دونك برشا عباد يجيو تقريبا في الويكاند تقريبا 25 حالة. فما حالات خطيرة، فما زادة حالات وفيات. دونك ردوا بالنا من ضربة الحرارة، خاصة كما قلت انت عند الصغيرات وعند المسنين. دونك الحالات اللي شهدناهم احنا في نهاية الأسبوع وامس وحتى اليوم زادة هما خاصة المسنين. الأشخاص زادة الكهول اللي زادة تخدم في الشمس، كما البنية كما الدهانة وكل. دونك ردوا بالنا اللي يخدموا في المخابز. المسنين خاطر نجم يقول لك هو معناتها ما خرجش من الدار، ما كيفاش مش يجي ضربة الشمس ولا ضربة الحرارة، راه ردوا بينا راه ما عارف فيها درجات الحرارة. بدنا مش يخسر برشا ما باش يخسر برشا أملاح، معناتها باش يحاول بالتعرق انه يبرد الجسم لان سيغتان مومون سيرتو تويكا مع السخانة الكبيرة. وحتى وسائل التبريد معناتها الاستعمال نتاعها محدود. هذاك علاش راهو مش نتجاوزوا الكاباسيتي نتاع البدن انه يعدل مستوى الحراره، ومش يجيو برشا حالات فيهم نتاع ضربات الحراره. دونك الاعراض نتاع ضربات الحراره راهي تبدا باعراض بسيطه، اعراض بسيطه اي حد فينا تو كان يخرج في البرا فيحس انه مرهوج، انه فما ان تونسيون، يحس شويه دقيقه، يحس فوالا. دونك هذوما علامات صغيره، العلامات هذيا راهي علامات انذاريه. اذا كان حسيت بالعلامات هذه لازم نبعد على مصدر الحراره باش بدنا يرتاح ويتفرهد. اذا لا قدر الله واصلنا ان نقعد في البلاصه الحاره هذيك السخونه هذيك، تقدر الله راهي الاعراض هذيا تنجم تزيد، تعطي حتى ارتفاع في درجه حراره الجسم. تعطي معناتها ان ديزيدغاتاسيون، بدنا ينشف من الماء. تعطي علامات عصبيه، اضطرابات في الوعي، حالات نتاع اغماء، اغماء نتاع صرع، هبوط في الدم، ضيق تنفس اللي تنجم تؤدي إلى الموت لا قدر الله إذا كان ما تفطرناش على بكري وإذا كان ما قمناش بالعلاج.
1: نعم. به دكتورة، مش نبقى شوية مع بعض التفاعلات اللي قاعدة توصلني من عند السادة المستمعين. يقول لك أنا مثلا في دار صغيرة ومع ارتفاع درجات الحرارة، وغرفة البيت هذيك هي سخونة، ما عنديش حتى حل آخر، ومثلا عندي الوالد ولا الوالدة مريض وموجود في الغرفة هذه وحاسس أنه بالفعل الغرفة سخونة، هل أنه الوسائل التقليدية متاع قبل مثلا نعمل له أنا في الماء شوية زهر، نعمل له مثلا نبرد له بالعطر شية، هل هذه وسائل تجم تخفض شوية من درجة حرارة المكان؟
0: هذه وسائل تنجم تخفض شوية. أول حاجة احنا إذا كان باش نقعدوا، إذا كان فماش كليماتيزور، فماش حاجة تبرد، راهو البيت ما لازمش تكون مسكرة. دونك لازم نسكروا الضلوع، نحلوا شويه البلار، نعملوا مروحه. دونك حتى مروحه راهم المروحات ماهمش غاليين، تقعد تمروح على هذاك كبير السن. دونك راهو لازمنا نعرفوا انه مع الوقت الاحساس بالعطش ينقص عند كبار السن، هذاك علاش لازمنا احنا دورنا احنا ان نفقدوهم في الماء، يحطوا بحذاهم هيك دبسه الماء صغيره، يبدا ما ملفف. إذا كان هو ما يحبش النجم وما تيرش، نحط له شوية عطرشية، شوية عريف نعناع، شوية زهر، ما تيرش. إذا كان ما عندوش حتى سكر، ما تيرش حتى شوية روزاتا، شوية سيتون، المهم نعطيه يشرب سوائل.
1: حاجة تنعش
0: شوية. هذيك باش يعوض العرق ويعوض الماء اللي بدنه كادس يخسر فيه بالتعرق. دونك حاجة ثانية توا مع ارتفاع درجة الحرارة، ساعات حتى إذا كان فما مكيف نقاو روحنا ما نجموش نستعملو. دونك مع انقطاع الكهرباء هوني ما تصيرش، البيبسات ما صغار، هذوكم البيبسات مونوسيترا، نعملو زوج ثلاثة بيبسات نحطوهم في بيت الثلج يثلجوا، نلفوا كل بيبسة بشكير وإلا منديل ونحطوها على طرف المسن هذاك باش يتبردوا. نجمو ناخدو بشكير، دونك ديجا بالعرق نتاع الدبوسه هذيك ونزيدو نبلوه، نبلو له طرافو، نبلو له وجهو. دونك شاك فوا لازم هذيا طونك معدلات الحراره فوق 37 درجه، العمليه هذه لازمها تتعاود كل ساعتين.
1: كل ساعتين.
0: كل ساعتين نبلو وجهو، نبلو طرافو، نعمل هذيك دبسه الماء اللي بالثلج ونحطها بحفاه، حتى باش حتى كيف ما فماش مكيف ولا ما فماش مروحه. دونك هو ينجم يقع منين يبرد جسمه.
1: نعم. به

0: الحاجه الثانيه انه زاد حتى المروحات الصغار نجمو نستعملوهم دونك باش يعاون روحو اذا كان العشيه وفما شويه نسمع يخرج على الفيراندا لبرا دونك ديما فما ان كورون دير حتى اذا كان نسمع بسيطه
1: هكا الليل هذه غايب علينا شويه هالنسمه والكورون دير
0: العشيه ديما الليل مخر فما هذيك النسمه الصغيره ساعات خاطر اذا كان تلقى في الليل قصة الضوء والدار مسكره راهو ما فماش نسمه دونك ما فيش نخرجوا على الفيراندا نقعدوا على الفيراندا على البلكون ما فيش معناتها على الاقل باش يلقى نفس ويلقى باش يبدلوا منين يخرج الحراره هذيك دونك ضروري برشا مدام سيوار انه اذا كان لاحظنا اي تغير في سلوك المسن هذاك ان نخمو في ضربه الحراره مثلا اذا كان عندي انا مسن في الدار وهو عنده جلطه وما يجيبش يتحرك ولا عنده الزهايمر ومستانس انه عنده سلوك مستانس انه يخاطبني يعرفني يتفاعل معايا شويه لحط عليه غدوه ولا بعد غدوتين انه ولا مخذول كيما الصغيرات ولا مخذول ولا ما عادش نجم يتفاعل معايا كالعاده يعني هوني لازم نخمم في ضربة الحرارة دونك هوني ما نستنيش انه الاعراض تزيد دا هوني نجمو نستعينو بطبيب العائلة اللي نجم يجي ويشوفو سير بلاس نجم يطلب له شوية تحاليل باش يرى الاملاح باش يرى الكلوة متاعه كيف هي وحقيقة ينجم اذا كان بدا يجيه الشياح ينجم من الدار حتى في داره نعملو له شوية سيروم نهير اثنين يتفرهد به هذي جنبوا انه الحاله دي تتعكر ولا قدر الله يوصل في حالات اللي هي
1: يعني نقولوا هذه العلامات الاولى اذا كان قينا الكبير السن ماهوش غادي يجاوب معك كيما العاده مش في الحركيه والنشاط نتاعو العادي نبداو من وقتها ناخذوا حذرنا
0: ناخذوا حذرنا ونتصلوا بطبيب العائله اللي لازم يجي يشوفه وهو يقيم الحاله ما نستناوش انه الحاله دي تتطور عليه خاطر راهو انه المسن في الوقت هذاك هو بحاجه الى الماء بدنه ناشف من الماء ونعرفوا أن المسنين عندهم قصور كلوي قصور في القلب إلى غير ذلك
1: ارتفاع الضغط
0: إذا كان احنا نزيد ونطوله بالحالة دونك احتياجاته للنشفين الماء مش يزيد وقتها تكون حتى علاج الحالة يكون أصعب
1: نعم
0: هذاك علاش قد ما يكون التدخل أسرع قد ما يكون أنجع
1: نعم وهذاك علاش مهم برشا انه ديما نحرصوا على انه المكان اللي يكون فيه تهوئه وايضا مش بالضروره يكون تهوئه صناعيه حتى طبيعيه يعني على الاقل
0: كما قلت لك راهو حتى اذا كان الكليماتيزور ما يخدمش ولا غيره راهو نجمو حتى بالبيت الثلج المهم يبرد روحه ونبردوا وجهه ونبردوا له اطرافه نذكروه في الماء راهو اذا كانوا مسن ما عندوش قصور كلوي ما عندوش قصور في القلب ماهوش ياخذ الادويه المدره للبول دونك هوني راهو الاحتياجات نتاعو راهي اكثر من لترين يوميا راهو لترين حاصلين لترين هذوكم نتاع لي بزوا العادي في الانسان الاساسي في حاله طقس عاديه احنا تو في الحراره راهو بالنسبه للكهل العادي فينا احنا راهو لي بزوا نجم يوصل حتى 4 لترات في اليوم
1: نعم لانه نسبه تعرق كثيره
0: نسبة التعرق كثيرة وأكثر إذا كانوا الكهل هذايا يخدم في السخانة شوفور تاكسي ولا إلى غير ذلك دونك هوني لازمنا نعوضوا لبدنا الماء اللي قاعد يخطر فيه بالتعرق باش يتأقلم مع المحيط نتاعو
1: نعم هل ثم نظام غذائي معين في هالفترة هذية؟
0: أكيد هو النظام الغذائي لازم يكون إكيليبغي دونك في الفترة هذه لازمنا نحبذوا السوائل لازم برشا سوائل ناخذوا الخضر كما الفقوس راه الفقوس غني برشا بالماء وغني برشا بالأملاح المعدنية إذا كان المسن ما عندوش سكر نجمو ياكل الدلاع البطيخ نجم حتى ياخذ غرغرة خاطر فيه السوائل فيه الأملاح المعدنية دونك هذا الكل ينجم يخليه يقاوم الشياح ويقاوم الجفاف باش يتجاوز الفترة هذه ربي يحفظنا إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: بالحق ما أنت راهو بحركات بسيطة وبدي ريفليكس اللي هما يكونوا استباقيين أنا نقول نجموا راهو نتجنبوا نحميوه جنبار ونتجنبوا أن نوصلوا به القسم الاستعجالي في حالة خطيرة إلى غير ذلك
1: نعم وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع يعني هوني معك أنت دكتورة حابين نبين اليوم أنه راهو ضربة الشمس مش بالضرورة تكون أنت مباشرة منك للشمس مثلا على الشط ولا تقضي ولا في عمل ولكن راهو كبير السن يجم حتى هو في البيت في الغرفة متاعه تنجم تجيه العلامات هذه الخاصة بضربة الشمس
0: على ضربة الحرارة نعم. هي يكون مشمولها أكثر من ضربة الشمس. ضربة الحرارة مش يولي عنده حرارة مرتفعة، اضطرابات في الوعي إلى غير ذلك. بالنسبة للمسنين فما والأشخاص اللي حتى غير مسنين اللي عندهم مرض الصرع راهو يردوا بالهم المدة هذه، لازمهم يشربوا برشا ماء ويبعدوا عن مصادر الحرارة، خاطر الحرارة هذه وأشعة الشمس هذه الكل راهو تنجم لا قدر الله تعمل احتداد في مرض الصرع نتاعهم. دونك ردوا بالنا بالنسبة للناس اللي تاخو عندها مرض الصرع تاخد ليها بصفة منتظمة، تتجنب الخروج زادا لبرا خاطر برشا عباد ولا برشا جينا برشا ديكا هكاكا. دونك تتجنب انها تخرج لبرا في ذروة الشمس وتشرب برشا ما باش تحاول تحافظ على الهيدراسيون تاع بدنها.
1: نعم، وخاصة زادة ثم ملاحظة أخرى توا وصلتني من عند السادة المستمعين، يقول لك مثلا التعرق بالنسبة لكبير السن ولا حتى للطفل الصغير ومن بعد يتعرض مباشرة هو بارد شوية، ذيك حالات الإسهال اللي قاعدة تصير توا وتجم ينتج عندها جفاف بعدها جفاف يعني بالنسبة للمسن وغيره.
0: هوني ردوا بالنا، احنا هوني نحكيوا على الشوك تغنيك انه الانسان مش يتحول من حاجه سخونه الى حاجه بارده. دونك هوني ردوا بالنا اذا كان مثلا هو طويقه احنا سخان وبعد باش ندخل بلاصه بارده لازم يكون هذاك بصفه مدرجه، نجم ناخذ حتى دوش خفيف يكون بماء ساتر باش كان بدني سخون برشا. دونك نبدا نبردو بشويه بشويه ومن بعد هيك ندخل البلاصه الكليماتيزي ولا بارده.
1: نعم،
0: دونك هذا دون بار. دوتر بار حاله الاسهال راهو لازم نردو بينا، خاطر راهو مش كل ما هو اسهال معناتها راهو شوك تغنيك، راهو طويقه مع ارتفاع درجه الحراره تكثر حالات التسمم الغذائي.
1: نعم،
0: لازم نردو بينا من مصادر التغذيه نشريوها اسكو بيان كونسيرفي ولا لا، ومن المستحسن انه الفتره هذه نتجنبوا ان ناكلوا البرا وناكلوا في الدار. دونك هكاكا باش نتجنبوا خطر الإصابة بالإسهال وخطر التسممات الغذائية لا قدر الله.
1: نعم، شكرا. وإلا
0: كان باش ناكلوا البرا نعرفوا المصدر نتاع الماكلة اللي هي بيان كونسيرفي.
1: نعم، يعطيك الصحة، شكرا لك دكتورة ريم الكراين. اليوم حاولنا معك نتعرف على ضربة الحرارة وأيضا عرجنا شوية على شوك تيرميك بالنسبة للصغار وللكبار. وردوا بالكم زادة حتى من شربة الماء باردة باردة برشا وقت اللي احنا نكونوا سخان برشا، حتى هذيك عندها تأثيرات سلبية على صحتنا، وربي يحفظ الجميع. شكرا لك دكتورة ريم الكراين.
0: شكرا على الاستضافة وربي يحفظ الجميع
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتورة ريم الكراين البقلوتية وسيد جامعية مبارزة في الطب الاستعجالي وعضو بالجمعية التونسية للطب الاستعجالي. ساعتين وخمسين دقيقة بعد شوية نستقبل دفعة أولى مكالمتكم الهاتفية ونواصل معكم اللقاء.
2: يلا جو سيف سنة حافلة في سفاقس
3: بعد نار محويس بنسوة.

0: الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

لازم تقدر لا تقول وتبعد عنا مش معقول بتضل بقلبي عطول وقلبك بعد واحتاج لا تقول الكافر لا تقول وتبعد عنا مش معقول بتضل بقلبي عطول قلبك

0: برد القايلة، برد القايلة.
1: برد القايلة،
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئات ومسابقات.

0: فاقص
1: الأخبار.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرت بلدية صفاقس اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك طلب عروض لإنجاز مشاريعها تهم التعبيد والتبليط للأزقة بالمدينة العتيقة. استمعت صباح اليوم لجنة الصحة بالبرلمان إلى ممثلي الأطباء والصيادلة في القطاع الخاص والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة حول الأزمة مع الصناديق الاجتماعية. وصرح الدكتور مهدي محرسي نائب رئيس نقابة الأطباء في القطاع الخاص أن القطاع يعاني من عدم احترام الصناديق الاجتماعية للمواعيد الخاصة بصرف مستحقاتهم بما يراعي مصلحة المواطن، مما اضطرهم إلى تعيين موعد هيئة إدارية استثنائية قد تكون قراراتها تصعيدية. قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس إسلام شعبان أن المطاعم تكبدت أضرارا كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب تكرر انقطاع الكهرباء، ودعا إلى الإعلام المسبق بالانقطاعات للحد من هذه الأضرار. تقرر خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية. في العالم، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها وصلت اليوم ضرب القدرات العسكرية الإيرانية لمنعها من استهداف السفن التي تريد عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران. فيما استهدف الحرس الثوري اليوم مؤسسات حساسة خاصة المنشآت المائية في دولة الكويت، وذلك بسبب انطلاق النيران في اتجاه الحرس الثوري من الكويت. أكد الجيش اللبناني اليوم أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في المناطق التجريبية بالجنوب اللبناني انطلاقا من بلدة زوتر الغربية، وأن أي اعتداء إسرائيلي سيعرقل الجهود الرامية لإحلال الهدوء في المناطق الحدودية. نهاية الموجز قدمناه إلى حضراتكم من إذاعة صفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة
3: برد القايلة برد القايلة.
2: برد القايلة
3: برد القايلة. أهلا
2: وسهلا أنغام إهداءات ومسابقات.

هدية لكم مستمعينا اللي عندكم مناسبات سعيدة، إن شاء الله ربي يتمم لكم بالخير ولهنا ناس الكل. نرجع من جديد نواصل معكم برد القائلة في جزء الثاني. نذكركم بالسؤال اللي يخص الفقرة اللي تبعني العنصر المسجل اللي في كل حصة زميلتنا هدى الكشاو تاخذنا إلى تركينا من زينة من تركنا تونسنا وترجع لتاريخها وتعمل بينا دورة في المكان هذية أثريا. اليوم هزتنا لتونس العاصمة وأسواق تونس، والسؤال متى أقيمت غالبية أسواق مدينة تونس؟ متى أقيمت غالبية أسواق مدينة تونس؟ أكيد الإجابة موجودة في العنصر المسجل هذية اللي سمعتوها في ساعتين وربع. نقولكم إن شاء الله نستقبل مكالماتكم في حدود 3:30 هكيك على الرقم 70-164-280. ومرحبا بكم، شكرا على التواصل معنا أيضا على صفحتنا الفيسبوك، مرحبا بكم. وبالنسبة للي مغرومين بالمهرجانات ويحبوا يعرفوا شنية البرمجة الخاصة بمهرجاناتنا الصيفية، مش نعطيكم تقريبا أهم مهرجانات اللي موجودة في الصائفة هذه، صائفة 2026. أول مهرجان تم به افتتاح الموسم الصيفي المهرجانات اللي هو مهرجان ساقية الدير للثقافة والفنون اللي كان من 8 حتى 14 جويلية. الليلة افتتاح الدورة 46 مهرجان أسواق الدولي اللي يتواصل حتى 17 أوت، من 24 جويلية إلى غاية 1 أوت الدورة الأولى للأيام الثقافية بالشرق قرقنة. أيضا دورة 31 لمهرجان عروس البحر بقرقنة من 27 جويلية إلى 12 أوت، من 30 جويلية إلى 2 أوت الدورة 61 لمهرجان عقارب للفروسية، من 30 جويلية إلى 2 أوت الدورة الثانية مهرجان الحوت باللوزة، أيضا من 3 إلى 6 أوت الدورة الثالثة لمهرجان بوجربوع للثقافة والتنمية، من 7 إلى 9 أوت الدورة التاسعة لمهرجان المندرة أولاد المبروك، من 9 إلى 12 أوت الدورة 21 لمهرجان سيدي مخلوف بالعامرة، من 10 إلى 17 أوت الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور، من 11 إلى 25 أوت الدورة 33 لمهرجان جرمدة، ومن 12 إلى 17 أوت الدورة 38 مهرجان الصيفي سيدي أبي إسحاق الجبنياني، أيضا من 13 إلى 15 أوت الدورة الثانية الأيام الثقافية قرقور، من 13 إلى 16 أوت الدورة الثانية مهرجان التراث والأصالة بالزويد، من 15 إلى 22 أوت الدورة 24 مهرجان تنيور بالشيحية، ومن 16 إلى 23 أوت الدورة 37 مهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرص. الحمد لله اسنا ثم دورة لمهرجان الفنون التشكيلية، من 16 إلى 23 أوت الدورة 37، من 17 إلى 20 أوت الدورة 34 لمهرجان اليمامة بمنزل شاكر، من 20 إلى 23 أوت الدورة الثانية للمهرجان الصيفي بالعوابد، من 21 إلى 23 أوت الدورة 29 مهرجان التراث بجبيرنا، ومن 22 إلى 25 أوت الدورة الأولى الأيام الثقافية يونغ المحرص، من 24 إلى 26 أوت الدورة 41 مهرجان سيدي مهذب بالصغيرة، ومن 24 إلى 28 أوت الدورة الثالثة الأيام الثقافية طينة، من 25 إلى 27 أوت الدورة 16 لمهرجان سيدي محمد بن عمر للتراث والأدب الشعبي، ومن 25 أوت إلى غاية 3 سبتمبر الدورة الأولى للأيام الثقافية العين. تقريبا ما شاء الله، يعني كما سمعتوا ثم 24 مهرجان، فيهم اللي في بداياتهم وفيهم اللي في الدورة التأسيسية وفيهم اللي ما شاء الله في نقولوا احنا العقد السادس، كما مهرجان سيدي أبي إسحاق جبنياني 38، ثم مهرجان عقارب الفروسية 61، ودورة 60 مهرجان سيدي منصور. انا ما قلت لكمش الليلة
عرض الافتتاح في مهرجان اسواق الدولي باش مش يكون مش اقول لكم بالصويه هذيا. نبيها كراولي هي الليله تفتتح الدوره 46 لمهرجان اسواق الدولي. خليكم مع نبيها كراولي ومن بعد نستقبلوا الدفعه ولا مكالماتكم الهاتفيه وضيفنا الفنان ناجح عبد

0: إن شاء الله ونزورها الكل وربي يعطيها ويقربها لكل من يتمناها ويكتبها الحجة والعمرة. نذكروكم أنه من نهار تقريبا 16 جويلية تم افتتاح موسم العمرة لهذه السنة 1448 هجري في تونس. وبالتالي ذكركم وزارة الشؤون الدينية أنه ضرورة عقد وإمضاء عقد العمرة اللي موجود العقد هذية على الموقع الخاص بوزارة الشؤون الدينية ما بينكم ما بين الوكالات الأسفارة اللي أنتم قررتوا أنكم تعملوا العمرة عن طريقها وعن طريق البرمجة الخاصة بها. والعقد هذية فيه تقريبا 6 أوراق وراهو يحميكم كما يحمي أيضا وكالة الأسفار، وإن شاء الله عمرة مقبولة لكم الناس الكل. أيضا بالنسبة للي يسمعوا فينا وكل عام يسجلوا من أجل ترشح لأداء فريضة الحج، نذكركم أنه أمس الاثنين تم فتح عملية التسجيل لترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، تتواصل حتى 20 أوت 2026. عملية التسجيل تكون عن طريق رابط تسجيل الحج فقط اللي موجود في موقع وزارة الشؤون الدينية حج بالفرنسية affairesreligieuses.tn. هذا الموقع اللي من خلاله تحجزوا المكان متاعكم وأيضا الأقدمية متاعكم، وإن شاء الله ربي يسرها ويكتبها لكم الناس الكل. فقط نذكروا اللي مترشحين لأول مرة، يعني أول مرة مش يدخلوا الموقع هذا ومش يسجلوا، يلزمكم تمشيوا لأقرب معتمدية اللي أنتم راجعين بالنظر لها وتهزوا الأوراق متاعكم اللي سجلتوا بهم عن طريق الموقع هذية باش تتم المصادقة على ملفاتكم. وهكا كل سنة منه هكا توليوا مباشرة تسجلوا في الموقع من غير ما ترجعوا تمشيوا للمعتمدية. ونذكر زادة ثم برشا ناس اللي تلقاهم سجلوا عنده أقدمية 6 سنين و7 سنين ولكن ما ينتبهش انه الأوراق متاعه غير مصادقة عليها. ثم خانة في أسفل كل ورقة تلقى الملف هذايا مصادق عليه أو غير مصادق عليه، انتبهوا لأنه برشا ناس مساكن خسروا الأقدمية متاعهم. علاش؟ لأنهم ما انتبهوش للنقطة هذه أنه ملفاتهم غير مصادق عليها وبالتالي يتسموا ملف ملغى، يعني ما عندهمش حتى أقدمية ولا تسجيل في للي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. أيضا ثم رقم أخضر وضعته وزارة الشؤون الدينية على ذمتكم 80101863 للي حب يزيد يتعرف أكثر على تفاصيل أخرى ولا عنده بعض الإشكاليات في التسجيل ولا يحب يتعرف على معلومات. هذه الرقم اللي نجم يفيدكم 80101863 لوزارة الشؤون الدينية. ونرجع للمكالمات الهاتفية بتيت بهم اليوم شوية. شكرا لكم على نقول احنا المتابعة وعلى وسع البال مستمعينا الكرام، وننطلقوا في الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية. وشكر كبير برشا زميلة أسامة عبيبسية في التنسيق الهاتفي المكالمة الأولى. عسلامة.
1: عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: شحالك لاباس يا ور؟
0: الحمد لله. يعيشك. شنو أحوال الصحة؟
1: معك ثوريا العيدي من الفق.
0: مرحبا بيك يا ثوريا.
1: يعيشك يعيشك.
0: يا ثوريا العشوية شنو تعمل فيها وقول للقيلولة؟
1: والله قاعدة في الدق.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ركحنا الفطور تو قاعدين نخمموا في العشاء.
1: الله ربي يهدي للصباح إن شاء الله ما يقصونيش الضوء.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي ثريا حسب رايك شنو هي الاجابه؟ اقدم الاسواق في مدينه تونس تعود الى
1: القرن الثالث عشر ميلادي.
0: القرن الثالث عشر ميلادي زعما متاكده منها؟ ان شاء الله. ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه يا ثريا. سمعت مليحه.
1: هاي سمعت مليحه.
0: يعطيك الصحة. نذكركم ديما 150 دينار للربح مهدات من مؤسسة إذاعة أسواق السهدية للفائز اللي بالقرعة. إذا كان ثم برشا إجابات صحيحة تكون ثم قرعة، وإن شاء الله حظ طيب للجميع. المكالمة الثانية. عسلامة. عسلامة. مرحبا. ثم رجع الصدى. نمشي ولا لي بعدها؟ مرحبا. ألو عسلامة. نعم عسلامة. مرحبا. مرحبا بك. اللي يحجز مكانه الهاتفي يسمعنا عن طريق التليفون، مش يخلي الراديو ومن بعد يقول كيفاش خليتوني معناتها. مرحبا بك ضيفنا الكريم. اي
2: رضا بن عامر من سواخف.
0: مرحبا بك يا سي رضا. ايش نحوال الصحة؟
2: الحمد لله.
0: اي سي رضا، سمعت هدى وحوصت بينا اليوم في اسواق مدينة تونس؟
2: اي سمعنا.
0: اي حسب رايك الاسواق هذه تعود الى القرن قداش؟
2: الثالث عشر ميلادي.
0: هي ذكرتها المعلومه هذه؟
2: اي ذكرتها. اي
0: متاكد معناتها
2: السابع هجري.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا سي رضا. شكرا يعيشك. شكرا ليك، إن شاء الله متابعة طيبة لقانا، وإن شاء الله تكون زادة من الفائزين. ممكن مثلها عسلمة.
3: ألو
0: عسلمة ومرحبا بيك.
3: عسلمة
0: مرحبا. الاسم الكريم
3: سعاد بالقسم.
0: مرحبا بيك يا سعاد.
3: يعيشك وبيك.
0: هاي سعاد، سكرنا راديو كانك حاطته يمشي وسمعنا كان بالتليفون. اي صحي، تكون معك شكون بحذاك؟
3: صغاري صغاري.
0: انا والناس بيهم يقراو
3: يقراو. اي
0: ربي يوفقهم ان شاء الله وربي ينجحهم.
3: يعيشك يعيشك.
0: مناسبة بيه وقت اللي قص الضوء، معناتها تقام كل متجمعين بحذاك.
3: لا بحذيه.
0: خلينا ناخذوا الايجابيات نتاع قصار الضوء. يعطيك الصحة. هاي سعاد قل لي، تلعب معاهم ساعاتك اللعب الشعبية نتاع قبل ولا الدوب؟ ولا الدوب انت وجماد ولا لا ما يعرفوش؟
3: لا نلعبوا كل فين ولا حتى من الكارت نلعبوا فيها.
0: يعطيك الصحة. بيا قل لي لما العائلية رجعنا لها. يا بيا
3: ايكا ايكا، والله بالحق.
0: يا ربي ان شاء الله ديما يلمكم في الخير. سعاد قل لي الاجابه حسب رايك.
3: القرن الثالث عشر للميلاد والا القرن السابع للهجره.
0: اي باهي. أيوة. تقول لي بونيس من عندي معناتها. يعطيك الصحة يا سعاد، ان شاء الله ان شاء الله حظ طيب ان شاء الله. شكرا لك.
3: طيب يعيشك
0: وانت بالامثل. المكالمه الرابعه عسلمه.
4: ألو عسامة.
0: مرحبا بيك. الاسم الكريم
4: وداد. وداد مهدي.
0: وداد مهدي
4: حالك يا سي وربي يعينكم. يعطيكم الصحة.
0: يعيشك يعيننا ويعينك. يعيشك
4: والله.
0: نحاولوا ننسوا
4: لك والاسماع اللي يخدموا معك ان شاء الله ربي. مبروك عليكم هكا الاستوديو ان شاء الله ربي
0: يعيشك. يعيشك شكرا ليك. الإذاعة المرئية شكرا ليك.
4: يعيشك
0: وكل الفريق يقولوا لك حمدي وأسامة شكرا ليك. أيا وداد يعيشك.
4: 699 ميلادي.
0: شنية هذه أقدم الأسواق يعود تاريخها هكا؟
4: أي أي تاع تونس. والله يرالي ولد خويا في تونس تو كلمته مع عمرو في دور عرس الخير. يقال لي 699 ميلادي و80 مع 80 سنوة.
0: أنت شو سألته يا وداد؟ شو قلت له؟ شنو السؤال؟
4: قلت له وقتاش تأسست معناتها الشسمة هي البلاد العربي نتاع تونس الكل هكاك.
0: هو يعطي الصحة زعما المعلومة حافظها ولا دخل على الانترنت؟
4: قلت الله لي الذي يتواصل معناتها.
0: ما شاء الله لي متثقف. تقول لي قاري
4: مهندس بالكذا في الالكتريك
0: ما شاء الله. باهي يا وداد، معناتها انت سمعت هدى ولا ما سمعتيش؟
4: لا سمعتها
0: اما ما ركزتش.
4: من
0: عايز
4: سؤالك السؤال مرينا. ما يقص
0: الضوء يعطي معزات. قل لي الضوء قص معناتها وقت زعما عطينا احنا السؤال بالضبط.
4: بالعمل بعد يا اخي كي عودت انت ولا في ساعه كلمت جماعتي بنت اختي
0: هذه تلقائيه المواطن.
4: ما لا غلط سؤالي
0: وشي. انا ما قلت حتى شيء يا وداد. وتعرف هيك المثل اللي يقول لك خالف تعرف بالك شي، انت كي خالفت الجماعه تكون انت صعبه الاجابه الصحيحه. وين نعرفه؟
4: ربي يعين الجميع على الشهر. انا قلت لك شهر كامل وسامه وما شاركتش ونجي نشارك الضوء يقص درسنا وبالعمل. هبلونا والله هبلونا.
0: ربي يوسع في البال ان شاء الله. وتعرف من خلالك انت يا وداد زيدا مثالش راهو حتى احنا المواطنين مساهمين زيدا شويه في بعض الاشكاليات. مثلا بصراحه انا كي ندور في الليل ونلقى محلات تجاريه هي مغلقه ولكن اللافتات الاشاريه نتاعها تستهلك في نسبة كبيرة برشا من الأضواء. مثلاً الفترة هذه أخويا اللافتات الضوئية الإشهارية والعلامات الإشهارية الضوئية مثلاً كيف الليل نطفيوهم وهكا نعاونوا شوية معناتها رشدوا شوية للسهلك.
4: يقص الماء يقص الماء احنا في عمارة هيك
0: بيجي يقص الضوء يقص الماء ما ما يطلعش
4: نقل على الكرسي ساعتين ثلاثة ولا
0: انت هو يحب علاش توتر روحك ما هو اسمع الاذاعه تو تجيك اغنيه تعمل الكيف وتجيك معلومه تعمل الكيف وتنساه
4: كل يوم نسمعوا كل يوم
0: يعطيك الصحه يا ولدي
4: ما سمعتش امبارح ليلتي كلمت في الليل قلت حطينا في الظلام قطر وقولوا لي وين مش نمشي راني مشي من الدور ما نجيش
0: لابس لابس ان شاء الله فتره وتتعدى ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ما تطولش ان شاء الله شكرا يعطيك الصحه يا ولدي.

0: طبيعتهم مطلعين يرقدوا مخر ويقوموا مخر يرقدوا مخر ويقوموا مخر بالطبيعة. نلعب شوية هكا ألعاب فكرية، نقرأ شوية، عندي بنوتة في الابتدائي هكا نتبعها شوية في الخط،
1: نعمل
0: شوية إملاء.
1: كاو يعطيك الصحة بيه،
0: رجعنا نضرب بالطبيعة.
1: كاو يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي يفرحك بيه. وما يا ربي بالإجابة
0: ده بالنسبة للأسواق العتيقة، هي بنتي لما حالة قالت لي على الإجابة سمعت، وبنتي قالت لي ماما ندي نعطيك الإجابة وأنت أقراها بصوتك. الله يبارك. بالنسبة للأسواق العتيقة في معناتها تأسست في القرن 13، ومن أشهرها سوق العطارين اللي تأسس سنة 1240 ميلادي.
1: يعطيها الصحة بنتك. إيه توا وقت اللي مش تربح مثلا، لو كان الإجابة صحيحة مش تكون أنت عندك 150 ولا مش تعطيها لبنتك من باب الأمانة. راو يا ربي
0: مش نعطيها لبنتي للأمانة.
1: إن شاء الله ربي يفرحك بيها ويعطيك الصحة يا ربي.
0: شكرا.
1: إن شاء الله ديما لمتكم لمة خير وضحكة وفرحة إن شاء الله.
0: يعيشك.
1: شكرا. يعيشك المكالمة. يعيشك المؤلي عدد ستة. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بيك. الاسم الكريم. عسلامة. سكرنا كراديو.
2: ألو.
1: عسلامة. مرحبا بيك.
2: أهلا بيك يا سيوار. عسلامة.
1: مرحبا بيك. الاسم الكريم.
2: أهلا بيك. نجاح من صفاقس النسبة في القيلولة يا سيوار.
1: يعيشك يا ربي نجاح عملك يا نجاح. عطيني اللقب. عطيني اللقب.
2: نجاح ترابلسي.
1: نجاح ترابلسي. مرحبا بيك.
2: وبيك أكثر. عايشك إن شاء الله فرحة لوليد يا سيوا.
1: يعيشك. يعيشك. يعيشك. بارك الله فيك. يعيشك. أيقول لي نجاح. يعيشك. الله يخليك.
2: أيقونة الإذاعة.
1: يعز قدرك. بارك الله فيك.
2: يالله. عايشك. عايشك.
1: شكرا. يعيشك. أي نجاح. أي. في هالوقيت
2: هذي. أي. قبل القيلة 13 للميلاد.
1: أنت سمعت ولا تتبع؟
2: والله الوقت اللي جيت هدى يعطيها الصحة نشكرها عليك التقرير اللي تعمل فيه يوميا. والله مبدعة هدى. والله يعطيها الصحة. برافو عليها.
1: ربيك
2: الله يعينها.
1: والله
2: يعطيها ألف تحية نقدموها لها. اسمعني يا سيوار، وقت قص الضوء ما سمعت هيك هنا مهرجين علينا على قصان الضوء قصان الماء.
1: دي وعلى كيفاش دبرت الإجابة؟
2: دبرت الإجابة من عند اللي قبلي زملائي يعني اللي سمعتهم.
1: المستمعين اللي قبلك. انت ما عملش كيما وداد بالكتف وداد كلمة تجمع تونس وقالت له بيه العجوية القيلولة يذين وانسوكم شوية
2: وعادة. والله ما نسينا. والله لو كيما شنتو ما عملش ما تسير فينا تبردونا الفايلة وتساندوا علينا ونضحكوا معاكم.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاوقات الطيبه للجميع. ان شاء الله
2: يعيشك. حتى انتم انت تحيه لولدي يوسف بنسبه عيد ميلاده.
1: ان شاء الله بطول عمره يعيش قده. ان شاء الله تفرح بيه.
2: يعيش قده ان شاء الله. يا ربي ربي فضله ان شاء الله بعد عام زي الباك ان شاء الله. يا ربي نفرحوا بيه
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هو كبيرك نجاح.
2: هو يخدم معايا احنا ونخدمه. هو نقول له ولدي اعتباره في مقام ولدي ربي فضله.
1: فهمتك. يعطيك الصحه.
2: هو قليت تراه اليوم عيد ميلادي قلت له مش نشارك اليوم على خاطرك ومش نقدم لك تحيه.
1: ان شاء الله بطول عمره نقول له هابي بيرثدي يا يوسف.
2: يسلم عليك.
1: يعيشك يسلمك ويسلمه. ان شاء الله نقول له الف مبروك نجاح البكالوريا عامين اخرين. ونعطيه زغروطه البكالوريا ان شاء الله. وان شاء الله تفرحوا به يا ربي. وان شاء الله يكون في مناسب عاليه ان شاء الله يوسف.
2: امين. ان شاء الله يحيي لك الاولاد.
1: يعيشك. شكرا. بارك الله فيك.
2: عيد الميلاد.
1: تحب عيد الميلاد يا مخرجنا؟ تحب اغنيه عيد الميلاد؟ نجيبوا لها اغنيه عيد الميلاد. يعيشك. يعيشك. بارك الله فيك. يعيشك نجاح.
2: يا غالي
1: يا نورة. يعيشك. هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم 21 جويليا مواليد شهر جويليا.

0: عيد ليكم مواليد اليوم، وايضا تحتفلوا اليوم بعيد ميلادكم. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا رب، ان شاء الله بالسعاده والفرح، وان شاء الله النجاح ليكم الكل. نواصل مع المكالمه السابعه. اهلا وسهلا ومرحبا. عسلامه.
1: عسلامه اختي. عسلامه، مرحبا.
0: مرحبا بك، الاسم الكريم.
1: محمد العرامي.
0: مرحبا بك يا سي محمد.
1: وبيك عايش اختي، عايش.
0: منين تكلم فينا
1: ياسر يا مدام؟
0: يعيشك بارك الله فيك. منين تكلم فينا يا سي محمد؟
1: مسواسي.
0: مسواسي، مرحبا بك يا سيدي. مرحبا.
1: وبيك.
0: قل لي يا سي محمد، اليوم عبرك شويه سخانه؟
1: سخانه ليه؟ تو مازالت سخونه.
0: مازالت. ربي ان شاء الله يلطف علينا، ان شاء الله
1: ربي يبرد علينا وربي يخفف علينا.
0: امين امين
1: يا رب. امين
0: امين. هاي سي محمد، حسب رايك شنو هي الاجابه الصحيحه؟
1: القرن الثالث عشر. والله عندي اقتراح مدام سوا.
0: تفضل.
1: معناها كل واحد تعطوه سؤال، معناها خير
0: كل واحد سؤال. لكن انا في الحقيقه يعني الفقره هذه هو هذا نظامها، انه يتم بث العمل المسجل هذايا وسؤال يجاوب عليه الساده المستمعين.
1: العمل المسجل يبقى، وكل مستمع تعطوه سؤال من اللي قالته اخت هدى.
0: نزيدوا سؤال اخر، نزيدوا معناتها اسئله اخرى.
1: أي
0: علاش لا؟
1: تولي الناس كلهم يجتهدوا، معناها تولي فيها اجتهاد اكثر.
0: قل زيد صعبها شويه معناتها.
1: اي خير احسن، هذه تولي سهله شويه بشويق.
0: باهي ان شاء الله، ان شاء الله يا محمد. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا، الله يخليك. المكالمه عدد 8. اهلا وسهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك. الاسم الكريم.
2: احمد بوعزيز من صفاقس.
0: مرحبا بك يا سيد احمد.
2: عايش.
0: يا سيد احمد،
2: الاجابه نتصورها القرن الثالث عشر ميلادي.
0: يعني كي تقول لي نتصورها، ما انت ما سمعتهاش.
2: نتصور، انا قريت، نتذكر قريت عامه الثامنه، نتذكر
0: هيك. اي انت سمعت هدى ولا؟
2: نعم.
0: انت سمعت العنصر المسجل والا لا؟
2: معناها من الزملاء اللي شاركوا قبل؟
0: لا، احنا عدينا فقرة مسجلة اسمها تبعني. اي متاع هدى، انت سمعتها والا لا؟
2: ما نتذكرش سمعت الاجابة، ما نتذكرش معناها.
0: باه باه باه، يعني هذا نقولوا احنا اللي بقى لك من درس قريتوه في السنة الثامنة. انت تو في قسميش يا احمد؟
2: تو. انا نجحت في التسعة، عام الجاي بريمير
0: ان شاء الله. الف مبروك، وان شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح، وما شاء الله عليك. مادام المعلومه بقات راسخه في ذهنك يعني ما شاء الله عليك. يعطيك الصحه، ان شاء الله متالق وناجح يا احمد.
2: ان شاء الله عايشك.
0: شكرا لك. المكالمه التاسعه. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: الو، السلامه.
0: مرحبا.
3: اشعورك يا سوار؟
0: الحمد لله، الاسم الكريم.
3: تحيه ليك والفريق العامل معك.
0: يعيشك، شكرا لك. الاسم الكريم.
3: صالح بن حسين الغريدي بالغرابه.
0: مرحبا بك يا سي صالح.
3: وعنده عاد بي عندي زهر معاك، مدة 3 أو 4 سنين نجحت في المسابقة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله ربي يعطيك الحظ.
3: ان شاء الله عاد بي حظ ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطينا الإجابة قبل خنط منه على الإجابة الصحيحة ولا؟
3: هي الإجابة في من بداية القرن الثالث عشر حتى القرن السابع عشر، هذا التأسيس نتاع الأسواق نتاع المدينة من القرن الثالث عشر حتى السبعة، القرن السابع عشر.
0: ما هي شكون قال لك عليها المعلومة هذي؟
3: لا أنا نقيد، أنا وجدت تتكلم وأنا نقيد عام الوريقة معي ونقيد.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
3: لا لا نقيد عام الوريقة ونقيد. الله يعطيكم الصحة القايدة، والله عذر لا تنام قلت لي.
0: يعطيك الصحة. إذا كان عندكم اقتراح نغمي زادة مرحبا بكم، احنا نحاولوا نجتهدوا تكون باقة الأغاني نتاعنا متنوعة.
3: حمدي هو سي حمدي في الكونسولات.
0: أي
3: هو اللي يعمل ودي مباهي.
0: هاي
3: يعمل حاجة باهية. المهم تحية للفريق الكل اللي معاك، تحية ليك وللفريق اللي عامل معاك. سي أسامة رغم قص علي التليفون وزاد رجع لي بارك الله فيه يرحم والديه.
0: يعطيك الصحة يا سي صالح، شكرا لك، خليك معنا. الله يخليك، شكرا.
3: ربي يفرحك باك العازم.
0: يعيشك، ربي يحفظك، شكرا لك. المكيل معدد 10. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: ألو.
0: عسلامة ومرحبا بيك. الاسم الكريم.
4: نهال برجي من ولاية فاقس.
0: سامحني؟
4: نهال برجي.
0: نهال البرجي. مرحبا بيك يا نهال.
4: عايشك.
0: نهال أول مرة تتواصل معنا؟
4: أي.
0: مرحبا بيك.
4: وبيك عايشك.
0: نهال أنت ربت بيت
4: لا لا تقرأ. ربت بيت
0: لا لا يعطيك الصحة يعطيك الصحة ما لقيت قيلولة توا عندك
4: اي
0: ريحة به حسب رأيك الإجابة الصحيحة أنهي
4: الثالث
0: شنو هو اللي الثالث
4: ثالث ميلادي
0: ثالث ميلادي به احنا نسألو على وقتش تأسست أسواق مدينة تونس في القرن عدد
4: عدد ثالث ميلادي
0: ثالث ميلادي به يعطيك الصحة يا نهال شكرا لك شكرا نسنا بالاستماع وتواصل معنا مزيد ثم مكالمة ولا نختمه مزيد له وزوز به مكالمة عدد 11 أهلا وسهلا ومرحبا ألو عسلمة
5: مساء الخير
0: مساء الورد مرحبا بك
5: يعيشك
0: بسم الكريم
5: عليا طريقي
0: مرحبا بك يا عليا عليا سكرناك الراديو
5: لا والله مسكر
0: ملا نحلكي ملا نحلكي
5: تليفون تليفون لا لا تليفون بك القرصة معناتها
0: الزمني
5: يمكن هيك علاش
0: ممكن به يا عليا الإجابة يا عليا
5: الثالث عشر ميلادي
0: قرن الثالث عشر ميلادي إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وشكرا لك مكالمة عدد 12 أهلا وسهلا ومرحبا عسلمة ألو مرحبا
6: قصولي هز علي التليفون وكلكم
0: مرحبا بك عايشك الاسم الكريم
6: اسمي هجر من ولاية قراوين حفوز
0: هجر هجر حفوز لقبك
6: لقبي الجيزاني الجيزاني
0: هجر الجيزاني به مرحبا بك يا هجر
6: يعيشك بيك يعيشك اختي وار محليك محليك
0: يعيشك
6: راكي ورده وياسمين وفل
0: يعيشك هو والله في الحقيقه احنا لو كان مش ريحه الورد والياسمين والفل هكا في شويه تنسمنا شويه معناتها راهو نقعدوا ديما في الحقيقه مع السخانه هذه ما عندناش نشاط وحيويه اما ديما الفل والياسمين ما شاء الله ان شاء الله ديما تونسنا منوره بيه ومعطره بيه هيا هاجر حسب رايك شنو هي الاجابه
6: الثالثة عشر كما جميعا الثالثة عشر ميلادي كما جميعا
0: الثالثة عشر ميلادي كما جميعا تقول يا ما ثم جميعا رام خالفوا ثنية ما نعرفش انت يا ما مجمعة معهم يعني ده اللي خالفوا ثنية ولا اللي شادين كلهم في 13
6: ان شاء الله وثم معناها 6612
0: اي هذه يا شني
6: مش نقولك
0: يا جر منين تخو في المعلومات منين تخو في المعلومات
6: هاني نقيد فيه منين
0: من عند هدى معناتها انت سمعتها
6: عند
0: باه يعطيك الصحة شكرا لك يا هيجر
6: حكيلوني نتبع الجماعة هاني مقايدتها الثالثة عشر
0: باه نتبع الجماعة مريقل يا هيجر يعطيك الصحة ان شاء الله حظ طيب ليك شكرا الله يخليك الوكيل بعدد 13 به شكرا لكم هكا نوصلوا لاخر مكالمه في لقائنا اليوم 12 مكالمه 3:52 دقيقه وسؤالنا كان حول اقدم وقتش تمت بناء وانشاء غالبيه اسواق مدينه تونس في انا قرن ثم برشا اجابات جلها زعما صحيحه والا مش صحيحه هذه بعد ان شاء الله نتعرفوا عليه انا فقط حبيت نذكركم انه عن السؤال على صفحتنا الفيسبوك حبينا نسالوا ونشوفوا تاريخ الاناره عند البشريه كيفاش تطور انتوما خلطتوا على الفتيله وعلى البريميس وعلى الحكايات هذوما حكاوهم لكم جدودكم والا لا ابائكم والا لا شنو بقيتوا تتذكروا منهم مرحبا بكم اليوم مش كون لنا جولة في ركن خلي في بالك بعد شوية إن شاء الله في الأربعة درجين على تاريخ الإنارة عند البشرية مرحبا بكم 3:53 دقيقة

0: الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تقدم 29 نائبا بمجلس النواب بطلب لعقد جلسة عامة حوارية عاجلة تناقش أسباب أزمة الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي وتقيم آليات إدارتها ومعالجتها والاطلاع على خطة الحكومة لإنهاء الأزمة والحد من تكرارها في فترات الذروة الصيفية في السنوات المقبلة. نشرت بلدية صفاقس اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك طلب عروض لإنجاز مشاريع تهم التعبيد وتبليط الأزقة بالمدينة العتيقة. استمعت صباح اليوم لجنة الصحة بالبرلمان إلى ممثلي الأطباء والصيادلة في القطاع الخاص والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة حول الأزمة مع الصناديق الاجتماعية، وطالبوا بصرف المستحقات بما يراعي مصلحة المواطن، وإلا فإن الصيادلة والأطباء سيضطرون إلى تعيين موعد هيئة إدارية استثنائية تكون قرارتها تصعيدية. قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس إسلام شعبان أن المطاعم تكبدت أضرارا كبيرة بسبب تكرر انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة، ودعا إلى الإعلام المسبق بالانقطاعات كي يتم تفاديها. في العالم، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها واصلت اليوم ضرب القدرات العسكرية الإيرانية لمنعها من استهداف السفن التي تريد عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران. في الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم في بيان استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. أكد الجيش اللبناني أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في المناطق التجريبية بالجنوب اللبناني انطلاقا من بلدة زوتر الغربية، وأن الجيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالاعتداء عليها مما يهدد بعرقلة الجهود الرامية لإحلال الهدوء في المناطق الحدودية. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القائلة، برد القائلة.
3: برد القائلة،
2: برد القائلة.
4: أهلا وسهلا.
3: أنغام
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله صلاة الجميع. الأربعة وثلاثاشن دقيقة نرجع لأجوبتنا في برد القائلة في جزء الأخير. سؤالنا سألنا فيما يخص الفقرة تبعني لزميلتنا هدى الكشاو المسجلة، كان السؤال متى أقيمت غالبية أسواق مدينة تونس، وهي الإجابة الصحيحة في القرن 13. وهكا نستثني زوز إجابات من مكالمات اللي وصلونا ولا عددهم 12، ومش يبقى كل مكالمة في الترتيب متاحة، وحذفت رقم 4 ورقم 10. حمدي تختار لنا رقم من 1 ل 12 باستثناء 4 و 10 اللي هما خارج اللعبة باعتبارهم غالطين. شنو قلنا؟ 7. 7 سي محمد العرامي هو اللي فوز بجائزة قيمتها 150 دينار مهداة من إذاعة صفاقس. إن شاء الله بعد شوية نتواصل معك يا سي محمد ونأخذ من عندك أكثر تفاصيل حول كيفية يعني كتابة الشيك هذية باش تتسلموا من إذاعة صفاقس 150 دينار. شكرا لكم السادة المستمعين تواصلتوا وتفاعلتوا معنا. نذكر أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية خلال أوقات الذروة، كما ماكينة الصابون، كما الفور، كما الاسبيراتور، كما السيشوار، كما المكويت وغيرها من الأدوات الإلكترونية اللي نحاولوا ما نستعملوهاش وقت اللي نعرفوا البيك متاع استعمال المكيفات التبريد كما القايلة وكما في الليل في الساعات الأخيرة. وهكا باش نحاولوا أنه نتفاداو أكثر انقطاعات إضافية على البيوت متاعنا. أيضا إشارة للسادة اللي يسمعوا فينا واللي عندهم محلات تجارية وإلا فضاءات ثقافية رياضية أو غيرها وفيهم علامات إشهارية ضوئية، مش لازم في الليل نخليهم يخدموا هالفترة هذية، خلينا نوفروا شوية جهد طاقي للشبكة الوطنية للكهرباء. مثالش الفترة هذه نطفيوهم. أيضا ربما المصانع وغيرها اللي عندهم حاجات ما ومش ضروري أنه يخدموهم ويستعملوهم في فترة الذروة، مثالش كيف نأجلوهم وهكا نتعاونوا الناس الكل إن شاء الله من أجل دعم استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء وتفادي أي انقطاعات إضافية على المساكن. وإحنا نحكيه على الكهرباء، قلت لكم اليوم في ركن خلي في بالك مش نحكي على تاريخ الإنارة اللي عرفوا الإنسان وعرفته البشرية قبل ألاف السنين. وأنا هوني نحب نشكر برشا السادة المستمعين محليهم بكل تدخلاتهم المزيانة اللي برشا رجعون ذكريات كبيرة برشا مع طريقة التنوير قبل كيفاش كانوا يرجعوا لأي مصدر للإضاءة. شكرا لكم إيمان طقطق ما شاء الله على نشاطك، رجعت لنا للتاريخ توماس أديسون، وأيضا حاولت تقدم لنا برشا معلومات. مسار دربال مرحبا بك، تقول الجازة كانوا ناس قبل يستعملوا الجازة. فايزة غرياني حرم الرباعي تهني فراس الرباعي وزوجته مروة القليل، وتهني هند البهلول وصلاح الرباعي بمناسبة عيد ميلاد ولدهم سليمان سنة أولى. ما شاء الله عليه، إن شاء الله ربي يحفظه وربي يفرحهم به إن شاء الله بطول عمره. أيضا كانوا تقول لي كانوا يستعملوا الجازة ناس قبل. ابتسام الشريف عبد المولى تقول لي أنا نعرف البريميس. منصورة جويدة تقول لي نعرف البريميس والفتيلة ويا حسرة على الجازة. أيضا ثم شكون وسيلة حمزة مرحبا بيك، هادي أبو عصيدة تحياتنا ليك، سي عمران بن صالح أهلا وسهلا، عفيفة كمون، هدى ريجان، ما شاء الله على إيمان تخطق بعثت لنا قولكم أكثر من 10 إرساليات، ترابلسي أمينة أهلا وسهلا ومرحبا بيك، فرج بريك شكرا ليك شهيرة ترابلسي، حمادي رويد، زين الدين حميدي، أيضا سونيا أحمد مرحبا بيك، بدوي حاتم تحياتنا ليك، أيضا غربي نجوى تقول الجازة، نجاح المنصر، ما شاء الله ما شاء الله في الحقيقة على كل اجتهاداتكم. ليلى بن مراد تحية لزوج أختي عبد الرزاق صريح وأبنائه أيمن وآدم وآمنة صريح، أيضا منصف عبد السميع تحياتنا ليك، مصطفى الفريخة يقول لي نادي غاني الحصة لزوجتي صباح وولدي منصور أمسية جميلة، ياسمين عبيد، وسام عبد المقصود، ما شاء الله ما شاء الله، سميرة قليل حين انقطعت الكهرباء تعود بنا الذكرى إلى البدايات، البدايات اللي اليوم مش نحاولوا نذكروا بها حتى لصغيراتنا ربما اللي ما يعرفوا هيش وقبل كيفاش كانوا يذويوا سهريتهم وليلهم وقت اللي تغيب الشمس. شكرا لسعاد القلسي، شكرا لأحلام معالج، شكرا لمحبوبة. تاريخ الإنارة قبل ألاف السنين كانت البداية مع النار والمشاعل تقريبا أكثر من 400,000 عام، مرت على الإضاءة بطريقة النار والمشاعل، ومن بعد الإضاءة عرفت مراحل تطويرية كبرى حتى لين وصلت إلى عصر الإضاءة الحديثة والذكية. العصور القديمة استخدم فيها الإنسان النار للتدفئة والإنارة، من بعد تم ابتكار الشموع ثم المصابيح الزيتية والدهون الحيوانية في سنة 1792 عصر الغاز. تجربة الإضاءة بغاز الفحم اللي هي لويليام ماردوخ، ومن بعد ظهرت أول إنارة في الشوارع في لندن سنة 1807. في القرن 19 الثورة الكهربائية تم اختراع أول مصباح كهربائي عملي لأسير جوزيف سوان ولتوماس إديسون في 1879، ومن بعد دخلنا لعصر الصمام الثنائي اللي احنا نقوله توا ضوء الليد اللي عاوننا أنه نخرجوا من فترة عرفتها البشرية وتطورت على مستوى الإنارة والإضاءة من وهج النار إلى وعي الضوء الذكي، وأيضا مصابيح الزيت اللي كانت قبل الناس كل تعرفها واللي تميزت بهندسة قديمة، مصابيح الزيت اللي أول ما بديت وعاء من الحجر ولا الفخار والمعدن ويحتوي على زيت غالبا كان زيت زيتونة وإلا فتيل، ومعه فتيل مصنوع من أليف نباتية ويمتص الزيت ويحترق ببطء عند الطرف متاعه. هذايا بالنسبة للتدرج اللي بديت تعرفوا البشرية على مستوى الإنارة. زادة ما نساوش الشموع اللي هي كانت أكثر نظافة وأناقة من مصابيح الزيت. الشموع الأولى كانت مصنوعة من دهون الحيوانات الشحم معناتها، وكانت تنتج دهان ورائحة كريهة، ومن بعد أدى اكتشاف شمع العسل إلى إنتاج شموع أكثر جودة ونظافة وكانت باهظة الثمن وخاصة خاصة بالأثرياء. ومن بعد هذه تقريبا رحلة وقصة تطور الإضاءة كما قلنا من وهج النار إلى التطور التكنولوجي الضوئي، واليوم في 2026 مع التطور الكبير برشا اللي عرفناه وأشكال الإنارة والإضاءة وحتى على مستوى البنتوجات اللي تشعل بالضوء ما شاء الله أنواع أشكال متعددة، ثم الإضاءة بالشمس وغيرها، نيوما مدعوين إلى الترشيد في الاستهلاك الطاقي باش إن شاء الله هالفترة هذه فترة ارتفاع درجات الحرارة تتعدى على خير وما تزيدش تكثر برشا هالانقطاعات على مستوى الشبكة الوطنية للكهرباء. شكرا لكم مستمعين على كل التفاعل والتواصل معنا, إن شاء الله عشوية رائقة وطيبة لكم الناس الكل. لفكرية الغرية نقول لها إن شاء الله كل عام وتحية بخير مناسبة عيد ميلادها, وتحية والسلام عند الله سعاد القلسي. أيضا نحب نذكر أنه الفائز اليوم بال 150 دينار هو سي محمد العرامي, بعد شوية نرجع لكم نتواصلوا معك ونحكيه كيفاش تكون عملية التواصل باش تاخو ال 150 دينار متاعك. هكا نوصل نهاية لقانا اليوم في برد القايلة, شنو رايكم في النغمة هذه نخنو بها لقانا اليوم العشوية؟ غدوة تكونوا معكم استوديو سيف سوار وليد, الأجواء بعد شوية مع زميلنا قيس القارة, حمدي واصل المشوار, شكرا للجميع.

0: تايلر.
1: برد القايلة،
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: سفير وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر.
1: استوديو صيف.
3: استنونا كل نهار من 5 بتاع العشية لثمانية ونص.
1: نهار الاثنين هند الأسود وريم بن جويرة.
3: نهار الثلاث قيس القارة وسرور الهدار.
1: نهار الأربعة سوار الشعري ووليد الشهد.
3: الخميس الفزاميت وحنين بن جماعة.
1: الجمعة عبير شقرون وأحمد الحشطيب.
3: السبت فتحي صامت وأنس رباعي.
1: ونهار الأحد علي المرزوقي.
3: أو كان استنى

0: عقدت اليوم بمقر ولاية صفاقس الجلسة الدورية برعاية ولي الجهة بحضور مختلف مصالح وهياكل الجهة والمنظمات الوطنية والمهنيين لتقييم الوضع والوقوف على انعكاسات الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء الصالح للشرب والبحث عن الحلول الكفيلة للحد من أثرها السلبية. وأسدى ولي صفاقس تعليماته إلى مختلف المتداخلين بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الإدارات والهياكل المعنية والجمعيات لإلاء عناية خاصة بالفئات الهشة وكبار السن والمتضررين وسرعة التدخل والإحاطة اللازمة. تقدم 29 نائبا بمجلس نواب الشعب بطلب لعقد جلسة عامة حوارية عاجلة تناقش أسباب الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي وتقيم آليات إدارتها ومعالجتها والاطلاع على خطة الحكومة لإنهاء هذه الأزمة والحد من تكرارها في فترات الذروة الصيفية في القادم من الأيام. وصل الجيش الأمريكي اليوم ضرب القدرات العسكرية الإيرانية وقال إن ذلك جاء لمنعها من استهداف السفن التي تريد عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران. وفي الأثناء لمح الرئيس الأمريكي ترامب إلى ضرورة ضرب جبل الفأس الإيراني واستهداف الحوثيين إذا أغلقوا باب المندب واستهدفوا حركة الملاحة في البحر الأحمر. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم في بيان استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية في منطقتي المحرق والرفاع البحرينية، واستهدف أيضا قواعد أمريكية في الكويت تنطلق منها النيران صوب الحرس الثوري. تزامنا مع لقاء بين رئيسين الأمريكي واللبناني، أكد الجيش اللبناني اليوم أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في المناطق التجريبية بالجنوب اللبناني انطلاقا من بلدة سوطر الغربية، لكنها تعرضت لنيران إسرائيلية. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
2: استوديو الصيف.

0: استوديو سيف.
1: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان في عشوية جديدة. تجمعني بكم أنا قيس القارة من تو 5:05 حتى 8:30 متاع الليل في استوديو الصيف. استوديو الصيف بتاريخ الثلاثاء 21 جويلية 2026 ميلادية، 6/0/1448 للهجرة النبوية الشريفة، 53 يوم في الصيف. تحيات كل الفريق، حمدي في العزف التقني على الكونسولات، أسامة في ستوندار، وذي قيس القارة معكم حتى 8:30 متاع الليل في استوديو الصيف. مجموعة من الاستضافات والفقرات مش تكون هذا معانا اليوم العشية في استوديو الصيف، إضافة البرشة موزيكا حلوة لعلها تخفف من حرارة الطقس المشتى، ربي يعطينا على قدر منطق وقولوا أمين. أولى أطباقنا الغنائية اليوم العشية في استوديو الصيف أمضى أيمن لسيق.

0: شكرا.
1: استوديو سيف.
2: استوديو سيف.
1: 19 دقيقة بعد الخامسة، مرحبا بكم في الاستوديو الصيف. اليوم الثلاث 21 جويلية 2026 ميلادية، 6/0/1448 للهجرة النبوية الشريفة، 53 يوم في الصيف. أوقات الصلوات المتبقية بالنسبة لليوم، المغرب بإذن الله مش يكون في 7:30 والعشاء في 9:09. ناخذ فكرة عما تبقى من طقس اليوم في الميتيو.
2: ميتيو.
1: يتواصل طقس اليوم الثلاث حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتد، لما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. تتواصل الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل، والمرتفعات ما بين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. هذا وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه موجات الحر تتواصل اليوم الثلاث، بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف على المناطق الساحلية يوم غد الأربعاء والخميس 23 جويلية، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية، ليكون ملحوظ بداية الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الأجواء. وارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية وبقية الأيام القليلة القادمة ما أثرش على درجات حرارة البحر، داعيا المعهد إلى المصطفين إلى تجنب السباحة ما بين الساعة 11 والثالثة بعد الزوال، وهي الساعة التي تكون فيها الحرارة على أشدها. هذا وأفاد المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد أنه من المنتظر أن تبدأ موجة الحر في التراجع بداية من يوم غد الأربعاء، على أن تعود درجة الحرارة تدريجيا إلى مستوياتها العادية لفصل الصيف. من المنتظر أن يتراوح الانخفاض في درجة الحرارة بين 8 و10 درجات مقارنة بالحرارة المسجلة خلال الأيام الأخيرة والتي بلغت مستويات قياسية. وأوضح حشاد أنه درجة الحرارة ستعود إلى معدلاتها العادية لفصل الصيف، ستتراوح عموما بين 32 و36 درجة. وأشار أن الحرارة الصيفية العادية ستتواصل، وأن الهدنة الحرارية ستمتد طيلة الأسبوعين المقبلين على الأقل. على كل ربي يعطينا على قدر منطقه وكهو، احنا من خلال الراديو من خلال البرنامج على الأقل معناتها نبعثوا لكم نسمة تعصيف علها تكون نسمة لذيذة وممتعة تخفف عنكم وطأة الحر. جورج وسوس.

0: 5:32 مرحبا بكم مجيد في الاستوديو الصيف اللي قاعد يتفرج فينا على www.radiosfax.in قاعد يشوف في منظر مزيان برشا ميداليات على هذا مش سميهم
1: أحزمة
0: ولا أحزمة كيما نتفرجوا فيهم في التلفزة هذوما الأحزمة الكبار هكاكا حاسيلو استوديو مليان ومزيان مش نحكيو على رياضة يقولوا عنيفة يشجعوا عليها معتها الناس اللي تو في برشا دور شباب قاعدة معتها فيها نوادي للرياضة هذية لكن ما نعرفش أو مش المعلومات الكل مش نكتشفوهم تباعا مع الحكم والمدرب الوطني رمزي بن صباح هو وزوز بطلات من النادي الرياضي للكيك بوكسينج بدار الشباب سقيت الزيت بحذنا اليوم على عشية في سيدو الصيف كوتش رمزي مرحبا بك
1: وبيك عايزك
0: لبس عليك صحة لبس أنسنا أنت والنوارات هذوما
1: الله يحبك يحييك
0: الله يخليك قبل كل شيء الكينج ولا الكيك
1: الكيك بوكس
0: يقولوا كينج غلطين معناتها
1: لا غلطين
0: انا مش في بالي ديما ننطق قولوا كينج جاي من معناتها البوكس الملكي هي ولا مش لا الكينج
1: كيك بوكس كيك اللي هي الساق
0: كيك الساق
1: والبوكس اللي هو يدي معناتها
0: كيك بوكسينج به دار الشباب سقيت الزيت الفريق هذا قداش عنده من ينشط
1: والله تم تول 6 سنين 7 سنين
0: ست سبع سنوات على المستوى الجهوي والوطني معناتها عملنا بطولات هكا ولا
1: على المستوى الجهوي والمستوى الوطني ما شاء الله معناتها نادي فيه برشا ابطال معناتها في برشا اختصاصات خاطر الكيك بوكسينج متفرع فيها برشا اختصاصات ماهيش اختصاص واحد
0: اي
1: هني عندنا في كل اختصاص عندنا مجموعه من الابطال معناتها
0: الاسم العام للرياضه هو الكيك بوكسينج
1: الكيك بوكسينج
0: شنو اللي في التفرعات نتاعها
1: اختصاصات نتاعها ثم اختصاصات بساط ثم اختصاصات حلبه
0: اي
1: ثم اختصاص بساط اللي هم السيمي كونتاكت واللايت كونتاكت والبوينت فايتينغ بمعنى رياضه النقطه معناتها قتال النقطه والحلبه عندنا اللاو كيك والفول كونتاكت والكيوان والبوكس تاي الملاكمة التايلاندية تابع
0: الكيك إذا ما عملوا الفول كونتاكت وكل شيء إذا حتى عناوين نتاع أفلام عملوهم في
1: عملوهم ما باش يعرفوا الرياضة نتاعهم عملوا على برشا أفلام
0: هي الأصل نتاعها الرياضة شنية من
1: هي
0: تايلاندية ولا صينية
1: أمريكية معناتها فهمني كيك بوكسينج معناتها أصل الرياضة أمريكي فهمني ولا
0: اللي تختلف على البوكس اللي نعرفوه البوكس كان باليدين
1: لكن بوكس انجليز
0: أي أما هذه باليدين وبالساقين
1: باليدين وساقين 50% يدين و50%
0: ساقين
1: فهمني
0: واضح بيه احنا علاش نحب نحكي على الجمعيات الرياضية ومن بعد مش نكون زيادة عنا كيفاش حمدي يقرب شوية هكا شوية للكام بيه علاش حبيت نحكي على النشاطات عموما بالنسبة الرياضية ولا في إطار جمعياتي نعرف احنا توا عطلة والصغيرات نتاعنا عموما في المطلق معناتها نحيروا كوالدين وين مش نهزوهم الاكثريه والاغلبيه العظمى بعد ما يكملوا الامتحانات يشدوا الديار خاصه انت في السخانه هذه شد الدار فهمتوا لا يقوم مخر نهار كامل بالبورتابل نتاعو الوغ كو فما جمعيات سواء الرياضيه ولا الاجتماعيه ولا انشطه ثقافيه يجم التلميذ ومعتها يمارسها وتكون عنده هواية يجب يوصل بها حتى المراحل المتقدمة ويكتشف في نفسه وفي ذاته مهارات ممكن ما كانش يعرفها تول الرياضة هذه معتها أبتي من عمر قداش صغير يجب يدخل يمارس الرياضة هذه
1: من 5 سنوات
0: من خمس سنوات
1: نجم يمارس الرياضة هذه ويتدرج فيها بشوية ويعمل فيها حاجة خاطر فيها مستقبل اصلا
0: وما تخوفش رمزي معناتها خاطر نعرفوا الرياضات هذه رياضات عنيفه ممكن تقع حاجات معناتها في سواء في ليزونترينمون ولا ايضا في لي كومبا معناتها هكا ولا معناتها
1: شوف هي اي رياضه قتاليه معناتها بار كيك بوكسينج الرياضه فيها النقاط الايجابيه وفيها النقاط السلبيه لكن احنا النقاط السلبيه كيفاش نفوتوهم كيفاش نحوهم نتغاضوا عنهم ان نعملوا ثم معناتها الوسائل الحمايه نتاع لي زاتليت معناتها نتاع اللاعبين معناتها ثم البروتيج للدون وثم التيبيا وثم الجونات وثم الكاسكا وثم البلاسترومت البس على الصدر وكل شيء معناتها ثم ثم بروتكسيون ثم حمايه مش احنا باش نجي صغير نحطه في نقول له اجا بعد الضرب وكذا هكاك
0: معقول
1: اكيد عنده وسائل حمايه شخصيه نتاعه هو وزاد الحكم معناتها يكون كحكام معناتها يكونوا متمرسين من شروط التحكيم زاد انه يكون عامل دورات في الاسعاف وكذا ويعرف
0: فهمني يعني لا قدر الله
1: صارت حاجه لا قدر الله صارت حاجه معناتها في التظاهرات الكبرى كما البطوله الوطنيه كما كذا فهمني ولا ثم موجود الطبيب وثم كذا وثم معناتها لي زامبيلونس موجود كل شيء معناتها الطاقم الطبي موجود يمشي معك للتظاهره كامله ثلاثة ايام 40 طاقم موجود والحكم يكون زاد عامل الفورماسيون معناتها باش يدخل تدخل فوري خاطر هو اقرب واحد للاتليت فوق الرينج فوق الحلبه هو
0: صحيح.
1: اقرب واحد
0: اي صحيح
1: هو الاول ومن بعدين يجي الطبيب هو اللي استدعى الطبيب
0: واضح معناتها نفهم من كلامك انه طمن كل الاولياء انه يجيبوا صغارهم يترينوا
1: ما ثم حتى خوف ما ثم حتى خوف بالعكس بالعكس فرصة أنت صغيرك باش تعطيه فرصة باش يتدرب ويدخل يشوف الرياضة هذه ويأخذ ثقة في نفسه فهمت ولا خاطر هي أبرن احنا نكونوا شخصية الصغير الصغير اللي جينا خوف الصغير اللي جينا حشام الصغير اللي جينا فهمني ولا يجينا معناتها هكا جاب روحه شويه كل شيء احنا يدخل مع اصحابه في المجموعه يترينا مع مجموعه يولي يندمج معاهم يولي اجتماعي اكثر
0: يشتد عوده
1: يولي يعمل على روحه اكزاكتو هذاك هذاك احنا باش نخدموا احنا
0: معناتها الفايده مش احنا بعد كان معناتها ضرب في الشارع
1: و... لا لا احنا ما عندنا شفت احنا اللي متريني اللي متدرب
0: تلقاه عاقل
1: تلقاه عاقل
0: هذه نعرفها
1: ما تلقاش صحيح
0: والله
1: فهمني ولا شكون معناتها اللي هذاك عنده خطر علاش هو العاقل خطر عنده ثقه في روحه

0: سرطاني ودم بارد عرفته. بعديك ندرى بحركة بسيطة معتها ثبته ما خلاش أصلا يتحرك. عرفنا من بعد عرفنا من بعد إنه السيد هذي أتليت كبير برشا. أنت ما جيتش وحدك اليوم على الاستوديو، عندك مجموعة كبيرة من الأبطال
1: ما شاء الله.
0: اخترنا منهم زوز نوارات، قمر رشتورو، آية التومي. نبدأ بقميرة هكا، ولا مرحبا بك يا قمر.
2: عايشك،
0: عاش حالك؟
2: الحمد لله.
0: صحة لاباس؟
2: الحمد لله
0: خيرة.
2: الحمد لله.
0: شنو هيك الميداليات الكل اللي في كرومتك يا قمر؟ قداش من ميدالية قبل كل شيء؟
2: برشا.
0: مش ذهب ولا إذا كان ذبرة وكسيغة هيك استحفظ عليها؟
2: لا مش استحفظ.
0: قداش من ميدالية هيكم؟
2: ماشي برشا
0: برشا. إذا كل خذيت من أنت متاعك أنت يا به قمر، هيت نتعرف عليك قبل كل شيء. قمر شتور، قداش عمرك؟ قسم اشتقرة؟
2: عمري مش نقفل 15، نحاول برومير.
0: اي
2: برومير سبورتيف.
0: اي قداش عندك في التترينة؟
2: عندي
0: في
2: 7 سنين.
0: 7 سنوات. سبع سنين.
1: من أوائل
0: من حيث حل النادي مع ذاك ولا هذه الزميمة متاعهم
1: هي الزوز.
0: أيوة تشحالك.
2: نباس الحمد لله.
0: تومي قداش عمره زيدا؟
3: عمري 14 سنة. باش نقتل 15 وماشية ليسي سبورتيف.
0: ماشية ليسي سبورتيف وعندك في الرياضة هذه زيدا كيف عندك
3: 6 سنوات.
0: كيفاش جات الفكرة متاع انه تدخلوا تترينيوا الرياضة هذه تولي في عمركم انتم؟ مثلا انت كي نرجعوا احنا 6 سنين التالي، عمرك 11 سنة ولا هكا ولا ممكن مغرومة بالموزيكا، مغرومة بكذا، علاش جات الفكرة متاع العنف هذية والضرب والمضروب والكيك بوكسينج؟
2: انا بابا هزنا دار شباب، قلنا كل واحد يختار حاجه،
0: يختار نادي.
2: انا اخترت، كنت فهمت انا وقت مشيت قيتهم يترينيو والكل عجبوني كيفاش يترينيو والكل، قلت له نحب ندخل نجرب، دخلت وكملت.
0: ومن وقتها وانت يا
3: انا دخلت على اساس متى عادي باش كانه اي لعبه باش نلعبها يا اخي، ولات لي غرام وهوايه.
0: غرام وهوايه. هيك تو انت زاد الميداليات اللي عندك؟
3: انا عندي ياسر ميداليات، اما جبت كان اللي لعبت فيهم في بطوله تونس واللي هزيت فيهم بريمير.
0: شنو انت شنو البطولات اللي عندك؟ هي
2: هزيت في التاي بوكس تايلاندي.
0: سمي بسم الله قبل كل شيء.
2: بسم الله
0: ما شاء الله، معناتها العين الحسود. اي بعدين اي
2: بوكس تايلاندي كيوان.
0: اي
2: لحظه
0: ما شاء الله على بنتي. اي
2: مر 3 مرات بوكس تايلانديز ومرة كيوان.
0: البطولة هذه
1: بطولة تونس، نحكيو على بطولة تونس.
2: بطولة تونس. واخر مرة تو لعبنا بوكس تايلانديز لعبت 4 كومباوات هزيت بريمير بلس.
0: ما شاء الله على بنتي ما شاء الله. وانت ايوة؟
3: انا والله هزيت 3 مرات في البوكس تايلانديز ومرة في الكيوان ومرة في الفول، واخر بطولة زيدة لعبت 3 كومباوات وهزيت بريمير.
0: اي
1: هذوما سيدي
0: فلتات، هذوما
1: فلتات
0: والله.
1: شوف من الحمد لله يا ربي، ربي بقى عليهم الستر ومنوراتي.
0: جميل.
1: توازية آية وقمر، عرفت من اللي دخلوها بغرام وحبوا الحاجة اللي خليهم متميزين وخليهم ديما ربحين.
0: معناتها هو عموما ما تتميز في حاجة لما تكون تحبها هكا ولا.
1: أنا كيجيني ولي يجيب ولده يقول نحب ندخله يترين كيك بوكسين، قوله لحظة اسأل ولدك شنو يحب.
0: معقول.
1: ثم برشا النوادي في دار شلو ساقة الزيت، النادي الرياضي معناتها الجمعية متاع ساقة الزيت فيها برشا النوادي، ثم الكونفو، ثم الكاراتي، ثم التايكوندو، ثم كيك بوكسين. معايا أنا نجي لولي نقوله حط ولدك شنو يحب خاطر لكن هو حب هالحاجة هذيك يبدع فيها.
0: لكن ساعات الصغير في العمر المتقدمة معناتها ما يعرفش شنو يحب، معناتها لازم يجرب، معناتها ممكن هكا ولا يدخل يجرب
1: ايسا تغرم بها خليهم
2: عجبته
0: يكمل.
1: فهمني؟ ما نجيش نقول له افرض عليه انت، خاطر كان تفرض عليه واللي يعملها هو خايف منك، دونك ما يبدعش فيها. يولي عم فيها جيس لارضائك انت، دونك لا يشترط معنا، خليه هو يكون ما مقتنع بها الحاجه هذيك. لكن هو مقتنع هذاك انا نجم نخدم عليه ونجم نخرج منه بطل.
0: تولي يقولوا العقل السليم في الجسم السليم. انتم ما شاء الله بطلات معناتها على نطاق وطني. القرايه كيفاش حالها؟ اعطيني نسال على القرايه.
2: قرايه جوها به
0: لولا
2: نتاع كلاسي
0: يعني
2: جوي به.
0: صلي على سيدنا محمد. لولا في الكلاس قداش معدل؟
2: بريسك 17
0: ما شاء الله. وانت يا ايوتا؟
3: والله انا مقسمه وقتي ما بين لونترينمون وما بين القرايه، والحمد لله معدلي 14 قويه.
0: 14 به به
3: وان شاء الله عم جاي نجيبهم خير.
0: شنو اللي تحسيتوا تغير في حياتكم بالرياضه هذه؟ تو هوني خاطر برشا صغيرات ان شاء الله الضو يخدموا برا باش يسمعونا في الراديو، برشا صغيرات يسمعوا فيه.

0: بحكم وبرشا اولياء زاد كيف كيف، شنو هو اللي تبدل فيك انت معناتها الرياضه هذه؟ شنو اللي قدمت لك دو بلوس؟ شنو اللي عطاتك؟ شنو اللي غيرت في حياتك في تعاملك مع الناس؟
1: والله أنا أول ما دخلت ترين قبل كان عندي ذاك نتحرك برشا والكل يا أخي قالهم دخلوني ترين، كنت دخلت ترين وكوليت فهمت عاقلة ما عندناش مشاكل جوي به وكل
2: هو النقطة هذه حتى قصت على بنتي هي وقت دخلت قمر يصغرونا عندها فرط الحركة معناتها دخلت ترين كعلاج فهم باش تعرف اللي الرياضة راهي علاج هي أصلا
0: معقول فهم
2: كفرت الحركه احنا نوظفوه انسان اكتيف نشط برشا وكل شيء فهمت ولا دونك نوظفوه في حاجه يحرق فيها الطاقه الانرجي الزايده
0: الزايده
2: فهمني يعني.
0: وما خيرش من الرياضه هذه
2: ما خيرش من الرياضه في الرياضه بصفه عامه
0: بصفه عامه
2: فهمني والكيك بوكسينغ خاطر اختصاصنا ورياضتنا فهمني هي بالشيء هذاك تطورت ومع الكوتش اللي كنت قبلي انا مع احلام الغول تطورت بالباهي وولت معناتها تلعب وولت تشارك وتجيب بطولات فهمت ولا لقات روحها في الحاجه هذيك كيما هي كيما ايه ما شاء الله تو عندي ايه 5 سنين بطل تونس في نفس معناتها على التوالي
0: ما شاء الله
2: فهمني على التوالي هي تهز بطوله تونس 5 سنين 4 سنين على التوالي تهز بطوله تونس ان شاء الله تو باش يعيطوا لهم منتخب معناتها بحكم صغيرات تو لازم يزيدوا في العمر باش يعيطوا لهم منتخب وطني تو خذوا اساميهم في البطوله الاخرانيه وقيدوا اوزانهم اساميهم ان شاء الله على بروشين معناتها باش يكونوا في
0: المشاركات في البطولات الوطنيه تحب لها تحضيرات مسبقه تحب لها تربصات تحب لها معناتها تزيد اوقات الانترينمون شنو تعمل؟
2: احنا تو نترينو كما نقولوا 3 اوقات في الجمعه ثلاث اوقات في الجمعه في التدريب العادي مع سي معز القرقوري اللي هو رئيس الجمعية بتاع ساقة الزيت ربي يبارك له موفرنا الأرضية ومهيئنا كل شيء فمن باش نخدم مرتاحين كي تبدأ عندنا تظاهر قبل بشهر يبدأ الخدمة أجور
0: يوميا
2: مع ذلك الجمعية موفرة معتها حصتين معتها
0: في الليل
2: حصتين معتها في صالة بتاع مسكيلاسيون بتاع تقوية عضلات معتها أبار إن تترين في الصالة بتاع كيك بوكسينج عندك سبت وحد عندك صالة مسكيلاسيون معتها كله على حسب الجمعية
0: واضح
2: لذا ثلاث ما يدفع حد شيء خاطر ذلك يحضر احنا مثلا عندنا 10 ولا 15 ثلاثة ذوما اختصاص بطولة في الاختصاص هذاك دونك عندهم لهوة خاصة وعندهم معتها تمشي خاص وعندهم انترنمو خاص بهم.
0: بالنسبة الماكلة مثلا في الدار معناتها عندكم معناتها استراتيجي الملاوي ولا الفريكاسي والجو كم تاع الصغيرات وشي
1: ها والله ديما مش ديما كي بداو
0: نحضروا الميزان انت لازمك تخمم بعقليه الاتليت بعقليه البطله معناتها يلزم فما ماكله معينه فما ميزان فما فيهم عندهم ميزانه هكا ولا ما لازمش تفوت ميزان معين
2: لا
1: هو احنا قبل البطوله فهمت باش نعرفوا احنا باش نلعبوا نقسموا ماكلتها معناها نوليو ناكلوا كان حاجه صحيه ماكي نبداو مثلا ما عندناش بطوله وماكلناش ناكلوا
0: معناها عادي معناتها لاباس صارت شي مشاكل هكا نعرفوا احنا في الكوليج ولا كذا ولا شنو واحد ساعات تصير واحد يتسلط كذا تصير مشكله ضربت شي حد
1: لا ما يتسلط
0: علينا عورت شي حد
1: ما يتسلط علينا حد
0: بالحق يعرفوك هو ديب جا ويعرفوكم
1: يعرفونا
0: خاطينكم هكا فهمتوا لا صارت مشكله ورا اي
3: اصلا انا في كوليجنا معروفه اللي انا بوكسيره ما يدور بي حد ما يحكي مع احد
0: لا كبار لا صغار لا ولاد لا بنات
3: حد
0: حتى في الفمي حتى في العائله نتصور هكا ولا يدي كل ثقه في النفس عارف معناتها تخلي الصغير يريض هكا ولا هكا عقل وانتم ديجا تنبه عليهم نتصور
2: انا من اساسياتي في الصاله نتاعي هو شنو حاجتي
1: تربية
2: ما يهمنيش انا في الاتلت مهما كانت قوته المهم يكون انسان متربي وعاقل ونوصي ديما اللي يبعد على التجاذبات البرة ماذا بيك
0: خاطر عندنا برشا مشاكل تصير
2: صحيح عندنا برشا مشاكل
0: برشا في الصغار
2: فهمني احنا ندربوا فيهم ليش باش يحميوا رواحهم في حالات قصوى نقولوا احنا باش يدافع على نفسه ما يكونش هو البادي بالظلم نقولوا يكون هو باش يدافع على روحه اكاهو هذيك حال وزيد ننبه عليهم على قرايتهم ان نتبع فيهم في معادلاتهم نتبع فيهم في قرايتهم نتبع فيهم البرة في الشارع حتى معناتها حتى في حياتهم العاديه نتبع معاهم نسالهم معناتها لهو لازم كمدرب انت ولا كمؤطر انت للنادي ولا لصغيراتك لازم تكون عندك درايه كامله على الثلاثه نتاعك في كل شيء معناتها يوصلوا انا صغاري يجوا كان عنده مشكله يحكي لي انا خاطر حسني انا اقرب له برشا من اصحابه ولا حتى من عائلته يجي يحكي لي كوتش راني عندي هكا وهكا وهكا ونلقى له حل ونعاونه ونقف معه كذا هذيك تقوي الرابط تقوي الثقه ما بين المدرب والاتلت نتاعو دونك اللي كان وصل الاتلت يحب المدرب نتاعو يحبه معناتها يراه كيما اخوه الكبير ولا يراه كيما ابوه كذا كذا هذيك حتى في البطوله يحب يربح واللي عنده كدافع عن تاع الربح قلت لا باش نرضي مدربي باش نرضي حافز هذاك فهمني ولا باش نرضي مدربي باش باش نرضي روحي ونرضي مدربي وكالثقة اللي عطاها للمدرب لازمني نجسمها فهمني انا كي نحكي مع صغاري نحكي مع ابطال انا ما نحكيش مع فهمني ديما نحذرهم قبل ما نطلعوا لتونس باش نمشوا نلعبوا في تونس احنا في ولا في سوسه ولا مع السويد انا ملي احنا في القاعه فهمتني ملي نبداو احنا في الملقاعة من الجمعة وجمعتين قبل انا نحكي معهم على الاساس هم ابطال خاطر هم اصلا ابطال
0: ايضا نحكي ايضا على الرياضة التونسية هذه الكينج بوكسينج فانت زادة حكم ومدرب دولي في رياضة الكايزن
2: كايزن تونسية
0: هذه اول مرة نسمع بها الكايزن شنية هذه
2: هذه رياضة معتها اختراع تونسي معتها براءة اختراع 100% تونسية رياضة دفاعية بالأساس دفاع عن النفس فهمني تشمل برشة رياضات هي معناتها مختلطة فهمني الكايزن هي تفسيرها التقدم نحو الأفضل فهمني ولا ليش اقترحها المؤسسة سي حاتم السماتي فهمني هو اللي اخترع الرياضة هذه وقتها صارت جيست متاع بنية عملوا لها بركاج وتوفيت فهمني ما لقاش كيفاش دفع على روحها كانت موجهه بالاساس الرياضيه للنساء العنصر الضعيف اللي هو النساء والبنات الصغار
0: كيفاش يدافع على الروح
2: كيفاش يدافع على الروح هي فن دفاع عن النفس بالاساس تونسيه تو محتكره بريسك في الدول العربيه الكل موجوده عندنا بريسك في 58 دوله في العالم موجود نواه كيك بالكايزن ومدربين في تونس عندنا خيره ربي ما شاء الله معناتها خبرات قويه في الرياضه هذه ومعترف بها ديجا ان شاء الله تو على قريب باش تتاسس لها جامعه تونسيه
0: لل مازال يدخل لك النساء ولا نساء
2: لا لا متاع الكل تو تعم متاع الكل كي بدات كما قلت لك انا بدات العنصر الضعيف والعنصر النسائي والبنات وكي عجبت الشعب وعجبت الاولاد كلها جات دخلت فهمني ولا فيها
0: بازي على شنو ولا الضرب ولا الدفاع ولا شنو
2: بازي على الدفاع
0: دفاع
2: دفاع مش ضرب دفاع عن النفس
0: استعمل القوه نتاعك ولا الضربه نتاعك انت باش
2: ندافع عن النفس
0: كيما الايكيدو
2: هكذا كما لمامي فهمت فيها تقنية تحكم في المفاصل معناتها تقنية تحكم تقنية الإخضاع تقنية الضرب المباشر والضرب غير المباشر معناتها اللي الضرب اللي تقبل أنت الضرب وكيفاش تنحيها فهمتني ولا فيها برشا خدمة مزيانة برشا إن شاء الله تاخو حظها فهمتني ولا خاطر كما منتوج تونسي احنا نشجعوا الحاجة التونسية متاعنا وعلى فكرة راهي الدولة العربية الوحيدة اللي عندها رياضة خاصة بها باش يكون واضح معناتها هي تونس
0: للأعمار معناتها ساعات تلقى واحد معناتها أجي شوية ولا كهل وعمر ما لعب سبور ويقول أنا معناتها زي ما فاتني الفوت باش ندخل هكا نترينا على الأقل حتى للصحة البدنية للوجيعة المفاصل عرضت فهم فيها منيحة معناتها أقصى حد ممكن في اللعبة هذه مثلا سواء في الكايزن ولا في الكيك بوكسينج شنو النجم
2: هو شوف الرياضة ما فيهاش عمر شكون
0: واضحين
2: اللي يحب يمارس الرياضه مهما كان عمره نجم يمارس كان صغير كل كبير انت عندك الرغبه انك تعمل الرياضه راك تعمل الرياضه مهما كان عمرك تبقى الشروط نتاع اللعبه باش تلعب انت في بطوله كذا هذيك فيها ليميت فيها عمر محدد مثلا السنيور مثلا الاكابر كذا ولا اصغر ثم عمر محدد لكن كرياضه ككل فهمني ولا ما عندكش عمر ما ثمش عمر محدد انت كتشوف تشوف الصين ولا تشوف اليابان وتشوف كذا تشوف الكبار نتاعهم العباد اللي ريتريتي تشوفهم في الجرد كيفاش يخدموا في اليوغا وكيفاش يخدموا كذا تلقى عمره 90 سنه السيد يخدم على بالو احنا تلقاه 50 سنه يمشي معوج معناتها هذاك شوف الفرق خاطر ما تلهاش بالرياضه ما تلهاش الرياضه بمحمل الرياضه شنو هي تخلي ديما الخلايا نتاع جسمك والعضلات نتاعك تكون معناتها
0: الحمد لله مش تعني في انا معناتها انت واحد كيما عم حمدي مثلا هذه تجم تغلبوا هكا ولا اذا كان هكا ولا ها اوكي سما ربع عمره معناتها تجم هكا ولا سهله الحكايه هكا ولا اخمر باهي كلمه في الاخر معناتها سواء لدار شباب ساقيه الزيت اذا كان ناقصكم حاجه ولا كذا نقولوها ولا نقدموا ريميرسيمون اللي تحب عليه انت ايضا نحب نسال على مستقبل الابطال هذوما معناتها باش نراهم ان شاء الله نهار اخر في بطولات عالميه ولا
2: باذن الله ان شاء الله قاعدين نخدموا على الشيء هذا اللي هما توا ان شاء الله هما وغيرهم زاد اللي الحوايج اللي احنا تدربنا قبل معناتها انا نحكي لك دخلت كيك بوكسينغ 98 معناتها عام 98 التو اللي نحط هذا ما قصيتش معناتها حوايج انا ما وصلت لهمش دونك الهدف فهمت عين وصل صغاري للحواج اللي انا حبيت نوصلهم طبعا وصلهم للعالميه وصلهم اللي يلعبوا الحاجه الصحيحه فهمت من همني قاعدين نخدموا عليهم ان شاء الله تو يدخلوا للنخبه منتخبهم ومنتخب تنطلق المسيره نتاعهم في النحو العالميه ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نسمع لكم كل الاخبار السمحه نقدموا تحيه شكون تحبوا تقدموا تحيه للعائله زاده نتصور زاده ولا الابطال هذوما زاده عائله امنت هكا ولا وفرت
3: وصرفت
0: وكلفت هكا ولا شكون تحب تقدم تحيه ماي
1: نشكر بابا اول واحد المساند الرسمي ليلي
0: اي
1: نشكر الكوتش ويت الكل اللي
0: ما دربوك
1: واللي وقف معايا في البطولات وكل
0: اي
1: كوتش رمزي كوتش احلام نشكر سي معز وعائلتي زاده بابا بن قصي
0: بابا شو اسمه
1: زياد
0: أقوله تحية سي زياد وانت أيوتا
3: نحب نشكر عائلتي خطرها كانت الدعم الأول ليلي
0: برافو عليك
3: نحب نشكر أم نحب نشكر كوتش أحلام وكوتش رمزي خطر هما اللي كان مش هما راني أنا ما وصلتش الحالة هذه وراني ما وليتش بطلة نحب نشكر دار الشباب اللي وفرتنا البلاصة اللي باش نترينيو بها واللي ساندتنا حتى هي زادة
0: برافو عليك أيوتا إن شاء الله بالتوفيق بنتي كلمة الختام
2: كلمة كلمة الختام نشكر إن شاء الله فهمنا اللي قايمين على النادي الرياضي دار الشباب ساقط الزيت كإدارة كل كسي معز قرقوري الجمعية اللي قبله سي رفعت مزوغي زادة ما شاء الله عاوننا برشا سي الأسعد مدير دار الشباب موفرنا الأرضية كاملة هو رئيس جمعية نشكرهم الكل خطر بالرسمي معناتها حطونا بلاتفورم حاضرة جيست أنت اخدم معناتها يحبوا بوك في الخدمة عبيد هذوما تخدم معهم تخدم مرتاح دونك تعطي تنجم تنتج معناتها
0: واضح دعوة نحب دعوة منك أنت لكل الأولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا تو اللي صغارهم قاعدين في الدار ما يعملوا في حد شيء
2: هز ولدك يترينا هز ولدك يعمل رياضة يعني هز ولدك يعمل على روحه في الرياضة خليه ياخو ثقة خليه ياخو خطوة في حياته ويعمل حاجة في السبور تو انت وحدك كواليته وتكتشف ولدك في حاجة اخرى تو تعرف حواج على ولدك انت ما كنتش تعرفها كنت ترى فيه يلعب كم بالتليفون جربوا في الفود جربوا في الكيك بوكسينج جربوا في الكاراتيه جربوا في التيكواندو جربوا في
0: وكل البخل يتنحى وتولي تعاون في الدار هكا ولا
2: اجتماعي
0: نفس الماء وانت
2: واش تعمل
0: الشاطره
3: ها
0: نعم لازمك تخمل زاده دبشك وتخمل بيتك معك هكا ولا العقليه نتاع البطل خاطر هكا ولا
2: طبيعه خاطر يولي اجتماعي انسان يولي يعاون وكذا الشكر زاده للوالده امي خاطر الدعم الاولى هذه ملي انا صغير معناتها في الرياضات وكل شيء عايشك وصغيرتي عمر عودية ذو مشاء الأبطال المستقبل صغاري فهمت ولا هو زاد معايا مرتي زاد معاونتني مساندتني تشجع فيها كذا فهمني هذوما الكل معناتها اللي
0: برافو عليك هذيك الصحة كوتش رمزي بالمصباح وقمار شتورو أيوتا التومي أنستوني اليوم العشية في سيدو الصيف نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله المرة الجاية في البطولة الجاية تكونوا بحذايا بالميداليات بالأحزمة وبالجواكين
2: إن شاء الله برشا أبطال عندنا برشا أبطال إن شاء الله نجيبوهم
0: منهم شيمة تيمومي ريان بطيب شيمة
2: بطل تونس ريان بطيب بطل تونس مرام حسيني بطل تونس معناتها في اختصاصات أخرى ما شاء الله عليهم برشا صغيرات الحق نتاع ربي معناتها ينوروا الوجه ربي يحفظهم بقى على الستر وان شاء الله من حسن
0: ومشيوا ترينيهم مشيوا ترينيهم
2: مشيوا تدربوا
0: مشيوا تدربوا تحياتي لكم الناس الكل شويه اخر نشره الاخبار والسبور وبعد كده نرجعوا نكمل المشوار حتى 8:30 في سوق السيف تبقاو

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة اليوم ذروة موجة الحر الاستثنائية في تونس وانخفاض في درجة الحرارة بداية من الجمعة المقبلة. 29 نائبا يطالبون بعقد جلسة عامة عاجلة لمناقشة أزمة الانقطاعات الدورية للكهرباء. صدور دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة. هذه الليلة انطلاق الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. وفي العالم 12 شهيدا في غزة، والرئيس اللبناني يبحث مع ترامب نزع سلاح حزب الله. سجلت تونس اليوم ذروة موجة الحر الاستثنائية، حيث صنفت كأحد أشد مناطق العالم حرارة، فيما ينتظر أن تتراجع الحرارة تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة القادم، حسب ما أفادتنا المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
2: موجة حارة تعيشها بلادنا منذ يوم الثلاثاء الفارط، يتواصل طقس حار بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي. نتوقع درجة طفيف في درجة الحرارة بداية من يوم الغد الأربعاء، خاصة في المناطق الساحلية. في بقية المناطق تبقى مرتفعة وأعلى من المعادلات العادية بين 6 و 12 درجة، خاصة في مناطق الجنوب الغربي حتى نهاية الأسبوع. إن شاء الله بداية الأسبوع القادم نرجع للمعادلات العادية في جميع المناطق متاعنا إن شاء الله. في صفاقس سجلنا البارح 45 درجة كحرارة قصوى، اليوم نتوقع نفس المعدلات 45 درجة، تبدأ تنخفض ابتداء من غدوة، نتوقع 44 درجة يوم الأربعاء، ويوم الخميس نتوقع 42 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر.
1: عامر بحبة المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية أكد أن الكتل الهوائية الصحراوية الحارة القادمة من الجنوب ساهمت في رفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وأكد أن التراجع المنتظر في درجات الحرارة سيكون طفيفا ويتراوح بين درجتين وثلاث درجات. ومع تواصل موجة الحر وما رافقها من انقطاعات متكررة للكهرباء، أفادت غرفة أصحاب المطاعم بأن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بالقطاع، وتسبب في فساد كميات من المواد الغذائية على غرار الأجبان واللحوم والأسماك، فضلا عن تضرر التجهيزات الكهربائية. وطالبت بالإعلام المسبق عن الانقطاعات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومن جانبها دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطاع من الإجهاد الحراري لما يسببه من ارتفاع نسب نفوق الدواجن وما يشكله من تهديد لمنظومة الإنتاج. وفي المقابل أكد منير الغابري المكلف بالعلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الشركة على استعداد لتعويض المواطنين الذين تضررت أجهزتهم الكهرومنزلية بسبب هذه الانقطاعات.
3: بكل أسف نعتذر إذا وصلنا للحالة هذه، ونحن عنا أمل أنه نهار الأربعاء باش تتحسن الأمور، حاول نرجع إلى ما كنا عليه إن شاء الله في ظروفنا العادية. ستاك تبقى شركة مسؤولة، وإطار هدايا ثم إجراءات نعملها توقع معنا ثم أقاليم أكيد باش حاول الدعم الأعوان خاصة في المخبر باش يقوموا بالمعاينات اللازمة في ظروف قياسية، لخاطر احنا عندنا 48 ساعة معناها المواطن عنده الحق قبل 48 ساعة يعلم على أنه وقع الإشكال هذايا، واللخيان تاع المخبر يخرجوا يعاينوا ومن ثم نعملوا الملف ويوقع التعويض عن طريق حتى شركات تأمين اقتضاء الأمر. نطمن المواطن من ناحية هذية ديما نعتذر وإحنا واعيين هذايا، لكن ما باليد حيلة.
1: وفي إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الانقطاعات في التيار الكهربائي، أسدى والي صفاقس تعليماته لمختلف المتدخلين بتكثيف المتابعة الميدانية مع عناية خاصة بالفئات الهشة والوقوف على انعكاسات هذه الانقطاعات على مختلف القطاعات والبحث عن الحلول الكفيلة بالحد من أثارها السلبية. وفي أول تحرك منذ اندلاع أزمة الكهرباء تقدم 29 نائبا بمجلس الوب الشعب بطلب لعقد جلسة عامة حوارية عاجلة لمناقشة أسباب أزمة الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي وتقييم آليات إدارتها ومعالجتها والاطلاع على خطة الحكومة لإنهاء هذه الأزمة والحد من تكرارها خلال فترات الذروة الصيفية في السنوات المقبلة. في باقي أخبارنا الوطنية، تعتزم وزارة الصحة إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتئان، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة وفق ما أكدته الوزارة اليوم. وفي شأن جامعي، يصدر اليوم دليل طاقة الاستيعاب الخاص بالجامعات والمؤسسات مؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة، والذي يهم الناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيها الرئيسية والمراقبة. وستنطلق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 27 من جويلية الجاري لتتواصل على مدار 5 أيام. على الصعيد المتصل، أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي أنه تم فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بداية من يوم أمس وإلى غاية 26 من جويلية الجاري. أطلقت جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم بتونس العاصمة الحملة الوطنية شغلني، للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعوة إلى اعتماد سياسة وطنية أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل. في الثقافة، تنطلق هذه الليلة الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور بعرض للفنانة نبيها كراولي. وقد اتخذت هيئة المهرجان الاحتياطات اللازمة بتوفير مولد كهرباء احتياطي خلال سهرات المهرجان التي تتواصل إلى غاية 17 من أوت القادم. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإجازة. وصل 10 شهداء و42 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء الغارات المستمرة، ليرتفع هذا العدد هذا المساء إلى 12 شهيدا في مناطق متفرقة مثل حي الصبرة ومخيم جبالية وشارع الجلاء ومنطقة المواصي. ويستمر الاعتداء الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين في غزة دون امتثال إسرائيلي لوقف إطلاق النار ودون أن يحرك الضامن الأمريكي أو الوسطاء ساكنا. بخصوص لبنان، وتزامنا مع لقاء الرئيس الأمريكي واللبناني، أكد الجيش اللبناني اليوم أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في المناطق التجريبية بالجنوب اللبناني انطلاقا من بلدة زوطرة الغربية، لكنها تعرضت لنيران إسرائيلية مما سيعرقل الجهود الرامية لإحلال الهدوء في المناطق الحدودية. ومن المقرر أن يقدم الرئيس اللبناني جوزيف عون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله. في الملف الإيراني، وصل الجيش الأمريكي اليوم ضرب ما يسميها القدرات العسكرية الإيرانية، وقال إن ذلك جاء لمنعها من استهداف السفن التي تريد عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران. وبدوره، أعلن الحرس الثوري اليوم استهداف البنية التحتية التابعة لشركة أمازون الأمريكية في منطقتي المحرق والرفاع بالبحرين، كما استهدف قواعد أمريكية تنطلق منها النيران في دولة الكويت. وفي تغريداته اليومية المألوفة على المنصات الرقمية، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضرب جبل الفأس الإيراني واستهداف الحوثيين إذا أغلقوا باب المندب واستهدفوا حركة الملاحة الدولية. تزامنا مع ذلك، أعلن الحوثيون اليوم باليمن أنهم أجبروا سفنا على العودة أدراجها في البحر الأحمر. في نهاية النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. 29 نائبا بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة عامة حوارية عاجلة لمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء. وهذه الليلة انطلاق الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدول.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الثامنة مع موجز للأخبار بعد قليل. فتح الصامت معه أخبار الرياضة. دمتم بخير.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة ديمة.
6: سبور نيوز. سبور نيوز.
7: 11 دقيقة بعد الساعة السادسة حلب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. أكيد البداية بآخر الأخبار الخاصة بالاجتماع اللي كان انتهى منذ قليل وجمع بين وزير الشباب والرياضة برئيسي النادي الصفاقسي ونادي سكك الحديدة الصفاقسي بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص موضوع مناب فريق الرالوي من صفقة علاء غرام. طبعا على مستوى الفحوى من هذا الاجتماع بعد نهايته منذ قليل، يعني مصادر موثوقة كانت حاضرة في الاجتماع أكدت أنه يمكن الحديث عن بوادر اتفاق نهائي، ماهوش اتفاق نهائي لكن ثم بوادر اتفاق نهائي يقضي بخلاص فريق الرلوي حسب ما بلغنا أنه فريق الرلوي قبل أنه يقصة المبلغ، والهدف من كل ذلك هو تطويق الخلاف القائم اللي كان يعترض طريق مشاركة النادي الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وال هيئة المديرة أكيد فريق النادي الصفاقسي تنتظر طبعا وثيقة رسمية من هيكل الجامعة لتأكيد مشاركتها في مسابقة كأس الكاف خلال هذا الموسم، وهو ما يحتم على النادي الصفاقسي كذلك استعجال كافة الإجراءات القانونية خلال اليومين القادمين لضمان المشاركة في هذه المسابقة القارية. على كل مصادر موثوقة كانت حاضرة كما قلنا في هذا الاجتماع أكدت أن الاتفاق ما زال ماهوش نهائي لكن ثم بوادر إيجابية. الرلوي حسب آخر الأخبار لعنا قبل تقسيط المبلغ، والإشكال القانوني يبقى خاصة في مسألة فك العقلة الموجودة على حسابات النادي الصفاقسي، لأنه خلاص مستحقات الرلوي واجه تعقيدات قانونية إضافية بسبب هذه العقلة على حسابات النادي الرياضي الصفاقسي. على كل موضوع للمتابعة إن شاء الله الأطراف الكل تتوصل إلى حل نهائي طبعا يضمن به كل فريق المصالح نتاعه، سواء الرلوي في خلاص مستحقاته والنادي الصفاقسي كذلك في ضمان المشاركة القارية. ما دمنا مع أخبار نادي الصفاقسي، واصل فريق كابر كرة قدم تحضيراته للموسم الرياضي 2026-2027 بعد استئناف التمارين نهار 14 جويلية. الفريق باش يتمتع براحة اليوم قبل التحول غدا إلى مدينة سوسة للدخول في تربص مغلق يتواصل إلى غاية يوم 30 جويلية الجاري. التقدم الرياضي بسقيط الدير يواصل والآخر تربص التحضيري بمدينة عين دراهم وذلك إلى غاية يوم 26 جويلية. يأتي هذا التربص ضمن التحضيرات طبعا للموسم القادم بقيادة المدرب يوسف الكحلة استعدادا لخوض غمار الموسم القادم أكيد في أفضل جاهزية. نذكر فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير في تربص عين دراهم بشواجه نهار 24 جويلية وديا فريق شباب الوزداد الجزائري لدرب المدرب نبيل معلول، ويوم 26 جويلية باش يلعب قبل ودية ثانية ضد فريق نادي أقبو الجزائري. وما دمنا مع أخبار الساقية، دائما نادي ساقية الدير كان تعاقد رسميا اليوم مع قائد مستقبل جابس حارس المرمى عبد القادر شوية. نذكر الفريق تعاقد أيضا مع المدافع ذيال معتوقي في صفقة انتقال حرة. الهيئة المديرة لتقدم الذي بساقية الدير ذكروا كذلك في بلاغ لها أعلن تعيين الدكتور معاذ التريكي مدير فني للأصناف الشابة بعقد يمتد 3 سنوات، وذلك في إطار مشروع النادي لتطوير منظومة التكوين وإرساء أسس عمل فني حديث يواكب متطلبات كرة القدم الاحترافية. في أخبار الأندية ذكروا فريق النادي الأفريقي منذ قليل تم إجراءات التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري لتولي المقاليد الفنية للفريق. من المقرر أنه ماهر الكنزاري بيش يباشر مهامه بداية من يوم الاثنين القادم. الشريفة القلوانية فيما يخص لجنة الاستئلاف في الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت قرارها اليوم بقبول استئلاف الشبيبة القلوانية شكلا ورفضوا

0: أمل الرياضي بحمام سوسة كان أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على التركيبة الكاملة للإطار الفني الفريق للموسم الرياضي الجديد. مدرب أول محمد علي نفخة، مساعد مدرب أنس العزعوزي، معد البدني خليل الزويغي، مدرب الحراس بيرم عبود، أخصائي العلاج الطبيعي يسري بوسعيد، مساعد الأخصائي العلاج الطبيعي علي الطرابلسي. وذكر أنه فريق أمل الرياضي بحمام سوسة بشينشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى في الموسم الجديد بعد تحقيق الصعود في أعقاب الموسم الماضي. وصل إلى تونس صباح اليوم متوسط الميدان الدفاعي وقاد سيكمي موزال إيفواري سيدولا ميساكو تمهيدا لانضمام للترجي الرياضي التونسي خلال هذا الميركاتو الصيفي. ذكر اللاعب يبلغ من عمر 23 عام وسيخضع إلى الاختبار الطبي اليوم قبل الإمضاء رسميا مع فريق الترجي لمدة 3 مواسم. ما دونا مع الترجي اللي كان نشر اليوم بلاغ توديعي للاعب محمد أمين توغاي عبر الصفحة الرسمية للفريق، وشكر محمد أمين توغاي على مسيرته والسنوات اللي قضاها مع الفريق. نذكر توغاي انتقى رسميا لفريق أهلي طرابلس الليبي مقابل 6 مليارات. نبقى مع اخبار الترجي. يوسف البليلي سافر مساء امس الى الجزائر وتخلف بالتالي عن اجراء الاختبار الطبي المقرر صباح اليوم باحدى المصحات بالعاصمه قبل انضمامه لتحضيرات الفريق في عين دراهم. والبليلي كان نشر صوره عبر خاصيه ستوري على حسابه في الانستغرام رفقه جمال بالعمري مرفقه باغنيه نو وي ار فري اللي تحمل معنى الان نحن احرار. والكلام هذا اثار تفاعل وتساؤلات حول المغزى من هذه الرساله. إفريقيا نذكر أن أنظار الشارع الرياضي ستتجه غدوة إلى مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، حيث يعقد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي مؤتمر صحفي هام يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على مستقبل اللعبة في القارة وتقييم المشاركة الإفريقية التاريخية في نهاية كأس العالم. رغم أن الأجندة الرسمية المعلنة للمؤتمر تركز على الملف المونديالي والإصلاحات الهيكلية، لكن كواليس الكاف تعرف حراك كبير بشأن ملف آخر يتمثل في إمكانية الترفيع في عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف الموسم القادم. في هذا السياق يعني ثم حديث متزايد داخل كواليس الكاف عن ضغوط يقودها الأهلي المصري مستفيد من ثقله الرياضي وعلاقاته داخل مؤسسات الكاف عبر المهندس سينيا بوريدا من أجل الدفع نحو اعتماد نظام يسمح بمشاركة أصحاب المركز الثالث في بعض الدوريات الكبرى. أخيرا أعلن الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان وقع بالفعل عقد رسمي يتولى من خلاله تدريب المنتخب الفرنسي في خطوة طال انتظارها من جماهير الديوك. ذكر تقارير العقد يمتد حتى عام 2030 على أن يتم الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الفرنسي لكل قدم خلال الأيام المقبلة. زيدان بشيخ لف المدرب ديشان اللي كان أنهى مسيرته مع المنتخب الفرنسي بعد أكثر من عقد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي مونديال 2022. 20 دقيقة بعد الساعة 6 مساء إشارة التوقيت على موجودة عصفاق سقطة النهاية للسبور نيوز. أجمل تحية حبي على مستوى الإخراج التقني وكذلك الإخراج الرقمي فتحي صامت على مستوى الأعداد والتقديم. نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
1: سبور نيوز. إشهار.
2: يلا جو سيف سني حافلة في سفاقس
3: بعد نهار محويس من أسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان سفاقس الدولي. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال سفاقس الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة يستنيو فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
2: ميلا يلا جو على خاطر سيف سني مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان سفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.
4: ستوديو سيف.

يا كحلة العين هل كمون مني يا كحلة العين

0: دقيقة بعد الستة كان ذي صابر الرباعي في كوكتيل لقاسم كافي رجعنا به بعد نشرة الأخبار وبسبور ونكمل بعضنا المشوار حتى الثمانية ونص في استوديو الصيف.
1: أستيوس أوتو
0: فالأستيوس أوتو كالعادة مش نحكيه على ما يهم السيارة خاصة في السخانة الكبيرة هذية. نعرفوا أنه من بين المعلومات أنه إذا كان درجة الحرارة الخارجية 40 درجة أو ما أكثر كما تو يمكن أنه ترتفع درجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة المتوقفة تحت الشمس إلى أكثر من 70 درجة مئوية خلال أقل من ساعة. لهذا السبب يحذر دائما من ترك الأطفال أو كبار السن والحيوانات الأليفة داخل السيارة ولو لبضع دقائق. هذه للناس اللي موجودة داخل السيارة نمشيو تو نحكيو على السخانة هذه شنو تأثر في المحرك في المقصورة الداخلية في الطلاء في المكيف في وسائل التبريد والزيوت في الإطارات. هذا الكل مع أحمد الحمامي خبير السيارات. مرحبا بك يا أحمد.
2: مرحبا قيس. مرحبا كل مستمعين وسمعات قاعد تفاقف.
0: الله يخليك. سمعت معناتها أنه ريت الكابين معناتها الداخل في السيارة إذا كان الحرارة البرة 40 معناتها الداخل إذا كان السيارة متوقفة في الشمس تجم توصل حتى 60-70 درجة يا أحمد.
2: توصل قيس وسيرتو خطر داير فيها البلار ونعرف انه البلار يدخل السخانة ويزيد يحبس الحرارة في وسط السيارة.
0: صحيح.
2: يعني مع السطف صحيح يكون السطف طولة يكمل يدخل السخانة ويعمل الاحتباس نتاع حرارة داخل السيارة.
0: صحيح. وفما برشا حالات صارت حتى نتاع وفاة نتاع صغيرات خليهم والديهم في السيارات يا احمد.
2: بالضبط قيس. هنا نحذروا العباد ونرشدوهم باش ما يخليوش حتى حد في وسط السيارة نتاعه ويكون حتى لمدة زوز دقائق. لا
0: واضح. السخانة معناتها شنو تأثر على خاصة على المحرك؟ تبدل له صوته تنقص من معناتها من القوة متاعه. نراه برشا سيارات في السخانة مثلا معناتها يشعل لك فويون في التابلو دو بور ينبهك المشكلة قاعدة حاصلة ولا أيضا نفيقوا كان بالسيارة ما بقاتش تجاوب كوم يلفو في الثنية. أحمد
2: بالضبط. نحن نعرف انه المحرك متاع السيارة متاعنا قيس يخدم بالحرارة.
0: أي.
2: يعني يزم يكون الموتور سخون وما يكونش بارد وما يكونش سخون اكثر من لازم. فما بالنسبة متاع السخانة يزم تكون موجودة في وسط المحرك متاعنا. لكن قيس اذا كان فاتت السخانة هنا نوليو نحكيو في خطر على المحرك مباشرة. يعني وقت اللي يبدأ عندنا تابلو دو بور متاعنا نلقاو فيه المؤشر متاع السخانة شعل لازم نوقفوا السيارة ايميدياتمون. ما لازمش نزيدوا بها حتى خطوة اخرى. لانه اذا كان مش نزيدوا بها خطوة اخرى مش يولي الضرر مباشرة على المحرك ونوصلوا حتى المحرك متاعنا يفسد. هنا قيس بالمؤشر هذاك وقت اللي يشعل لازمنا اول حاجة نوقف السيارة متاعنا ما نحلوش مباشرة البوشان تاع الماء. هذه غلطة 90% من العباد ديريكت بالحرارة يحل البوشان تاع الماء ونعرفوا نحن التمبيراتير وقت اللي تكون السخانة
0: ما يغلي
2: ومشيعة برشا زادة كيف كيف يكون فما ضغط قوي ياسر.
0: صحيح.
2: الله لا يقدر إنسان يحل البوشان تاع الماء فرد في نفس اللحظة يرجع الماء على اللي مش يحل البوشان
0: يخرج جوي معناتها تاع الماء عرفت ينوض في وجهه نقول واحد.
2: بالضبط. لهنا يوصل حتى للدرجة الثانية تاع الاحتراق
0: تاع الاحتراق.
2: لازمنا ما نحلوش البوشان تاع الماء خليه الكهرباء تبرد ومن بعد نتفقدوها. هذا بالنسبة للوقت اللي الله لا يقدر تشعل المؤشر متاع الحرارة. حاجة أخرى قيس هذا كيف نثبتوا ديما في المؤشر متاع الماء في الدبوسة متاعنا. فما الصانع يحط لنا المينيموم والماكسيموم نعرفوا إن إذا كان المحرك متاعنا قاعد يوصل المينيموم ولا قاعدين نزيدوا بصفة دورية يعني كل نهار ولا كل جمعة ولا كل ثلاثة أيام قاعدين نزيدوا في الماء راهو هنا ماهوش حاجة طبيعية. لأن يولي فما ضياع متاع ماء ولازمنا نثبتوا. قيس نحن تو في السخانة هذية يجيونا المغلب متاع الحالات تلقى الرادياتور متاع الماء تسرق في الماء الكوار متاع الماء يضيع في الماء. راهو قيس ما يلزمش نسكتوا عليه حوايج كيف هكا لانه بعد يولي مشكلة على المحرك مباشرة.
0: السخانة هذه ايضا تأثر على الباتري متاع السيارة. نعرفوا انه الباتري تتأثر ولا ما تأثرش؟
2: لا تأثرش على الباتري متاع السيارة لكن في السخانة متاع المحرك حتى من الزيت يتأثر. هنا قيس برشا عباد يقول لك انا قاعد نمشي بالمحرك متاعي اللزوجة بالسخانة راهي تطيح. يعني سيرتو فما سيارات يخدموا الشان نتاعها ديستريبيسيون تاعهم تخدم بالشان حديد مش بالشان العاديه. اذا كان الكيلومتراج نتاعنا وصل لل 9000 8000 يزيد نطيحوه الزيت خاطر العوامل نتاع السخانه نتاعنا لهنا ماهيش طبيعيه اكثر من الطبيعي. نحن السيارات نتاعنا ماهيش كيما السيارات المصنعه للخليج. اذا كان وصل الزيت نتاعنا وصل 7000 7500 8000 لازم نطيحوا لي انه عامل من العوامل اللي كملت تضر بالمحرك هي اللزوجه نتاع
0: نتاع الزيت. بالنسبه للمكيف يقولوا انه كي نستعمل المكيف معناتها على اقصى طاقته في السياره في الصيف تطيح من كفاءه المحرك. عرفت على الكومبريسور هذا صحيحه؟
2: لا مش صحيح. قيس الكومبريسور نتاع كيماتيزور وقت اللي انت باش تخدم على الواحد ولا اثنين ثلاثة أربعة ولا ليفولاي نتاع الكيماتيزور قاعد يدور المحرك نفس الدورة نتاعو. ولكن النصيحة ننصحوها انه الكهرباء وقت اللي تبدا تجري ما نشلوش الكيماتيزور ونشغلوه. اذا نطيحوا بومور بعد نخدم الكيماتيزور ولا نوقف السيارة نتاعنا نخدم ونشغلوا الكيماتيزور وبعد كمل نوصلوا بها السيف.
0: شنو هي الاجزاء البلاستيكيه اللي تجم تتاثر في الـ في الـ في السياره بالسخانه الكبيره هذيا معناتها الطوله جسمه لسوي جلاس شنو بالضبط؟
2: توسكيلي اللي وسط السياره من ليبانو سقف هكا التوا السقف نتاع السياره زاد كيف كيف يقول لك راكيتها في الصخره لقيت السقف طاح لي شويه. ليش؟ لانه هنا فما فيها كولا هذيك تتاثر بالسخانه. هذا كيف كيف التابلو دو بار نتاعنا ماذا بينا نغطيوه ما نخليوهش معناتها منه للشمس. البلار ماذا بينا نشلوه شويه ما نخليوه فيها شويه ايراسيون نستحفظوا على السياره نتاعنا سيرتو في الاوقات اللي كيف ما هكا الضمان هذا كيف كيف التابلو دو بار الاجزاء البلاستيك كلها تتاثر بالسخانه.
0: واضح. يعطيك الصحة يا أحمد. شكرا لك على كل المعلومات المهمة خاصة في درجات الحرارة الكبيرة والقياسية اللي قاعدين عايشينها توا في بلادنا. تحياتي لك يا أحمد. عطلة طيبة. 37 دقيقة بعد الستة. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب.

0: استوديو الصيف.
1: استوديو الصيف.
2: لازم نحكيوا على تأثير الحرارة، كما حكينا على تأثير الحرارة وارتفاع الحرارة على التأثير السلبي على السيارات. أيضا نحكيوا على التأثير على الأجهزة الإلكترونية. نعرف أن الحرارة هي عدو صامت للأجهزة الإلكترونية. الضرر لا يحدث دائما بشكل فوري، بل قد يؤدي التعرض المتكرر للحرارة المرتفعة إلى تقصير عمر البطاريات، إضعاف كفاءة الأجهزة، زيادة احتمال الأعطال المفاجئة. لذلك فإن التهوية الجيدة وفصل الأجهزة عند الحاجة والتعامل السليم مع انقطاع الكهرباء هي وسائل بسيطة لكنها فعالة لحماية أجهزتنا وإطالة عمرها. نحكي على الأجهزة الكهربائية في المنزل، من المفضل فصل الأجهزة الحساسة كما التلفاز أو الحاسوب عند انقطاع الكهرباء وحتى المكيف الهوائي، لأن عودة التيار قد تكون مصحوبة بارتفاع مفاجئ في الجهد الكهربائي، هذا يسبب في إتلافها. أيضا ما نغطيوش الأجهزة الكهربائية أثناء تشغيلها ونترك فراغ حولها حتى تتخلص من الحرارة، هذا أهم خاصة بالنسبة للفريجيدير. نعرفوا احنا برشا ناس تلصق الفريجيدير للساس، وهذايا راه يأثر معناتها حتى في الشتاء، مش خلينا من الصيف وارتفاع درجة الحرارة، خاطر الموتور معناتها نتاع الفريجيدير من تالي يلزمه مساحة ما بين الفريجيدير وما بين الساس باش ياخذ الهواء والهواء يدور في الثلاجة. أيضا نظفوا فتحات التهوئة والمراوح في الأجهزة باستمرار، لأنه تراكم الغبار يزيد من سخونتها. تجنب تشغيل عدة أجهزة ذات استهلاك عالي في الوقت نفسه خلال ساعات الذروة خاصة، وإذا تكرر انقطاع الكهرباء ننتظر دقيقة أو دقيقتين بعد عودة التيار قبل إعادة تشغيل الأجهزة الكبيرة. بالنسبة للفريجيدير والثلاجة والمجمد، ما نفتحوش باب الثلاجة كثيرا أثناء انقطاع الكهرباء. يمكن للثلاجة أن تحافظ على برودتها نحو 4 ساعات إذا بقي الباب مغلق، ويحافظ المجمد الممتلئ على تجميد الطعام لمدة تصل إلى 48 ساعة تقريبا إذا ما فتحناهش. بالنسبة للمكيف يلزمنا ننظفوا الفلاتر بانتظام، الفلاتر المتسخة تقلل من كفاءة التبريد وتزيد في استهلاك الكهرباء. نضبط درجة الحرارة ما بين 24 و26 درجة مئوية للحصول على أفضل توازن ما بين الراحة وتوفير الطاقة. وبعد خاصة بعد انقطاع الكهرباء ما نشغلوش المكيف مباشرة إذا كان الضغط قد توقف بسبب الحرارة، وننتظروا بضع دقائق قبل ما نعاود ونشغلوا الكليماتيزور. بالنسبة نجيوتا والحاجة مهمة جدا والناس ما تعطيهاش أهمية كبيرة، الهاتف الجوال والبطارية متاعه. ما يلزمناش نخليو الهاتف داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة، هوني ترتفع درجة حرارته إلى مستويات قد تضر بالبطارية. وإذا شعرت بأن الهاتف أصبح ساخنا، هوني أول حاجة نزيلوا غطاء الحماية مؤقتا الكاج بلاستيك متاعه، ونوقفوا التطبيقات الثقيلة حتى يبرد التليفون. نجنبوا شحن الهاتف وهو تحت الوسادة أو على السرير أو في أي مكان سيء التهوئة. نستخدموا الشاحن الأصلي أو شاحن عالي الجودة وشاحن معتمد. ما نستخدموش الهاتف في الألعاب أو التصوير الفيديوهات لفترات طويلة أثناء الشحن، لأن ذلك يزيد من حرارة البطارية. وإذا انقطع التيار الكهربائي فمن الأفضل الاحتفاظ بشحن الهاتف ما بين 20% و80% كلما أمكن، إذا يساعد في إطالة عمر بطارية الليثيوم. وإذا كان الهاتف يعرض رسالة تحذير من ارتفاع الحرارة، هون يلزمنا نوقف استخدامه حتى يعود إلى درجة حرارة طبيعية. هذه مجموعة من النصائح معناتها المحافظة على أجهزتنا الإلكترونية. 51 دقيقة بعد 6 على شط بحر الهواء. كريم محمود.

0: 57 دقيقة بعد الستة. نتبعوا في الأنشطة الثقافية الموجودة في تونس في صفاقس. كنا مع في بداية الحصة مع فريق دار الشباب لرياضة الكيك بونكسينج بدار الشباب سقيط الزيت، وانصحنا أيضا الصغيرات يمارسوا الرياضة كما ننصحوهم يمشيوا المنظمة من أعرق المنظمات في العالم مش كان في تونس، منظمة الكشافة التونسية، وين توا الفترة هذية كلها مخيمات صيفية. مش نمشيون نتبعوا أحوال فوج الصداقة الكشافة التونسية مع القايدة إيناس السعداوي الموجودين الآن بالمعمورة نابل. قايدة إيناس مرحبا بك. ألو
1: عسلامة يا
0: سي قايد، لاباس عليك؟ صحة لاباس
1: الحمد لله يا رب يعيشك.
0: خير يعيشك. تحية كشفية قايدة إيناس السعداوي. يعيشك. نحكيو شوية على قبل كل شيء، الحمد لله على سلامتكم، وصلتوا لاباس المخيم اليوم الصباح؟
1: الحمد لله جميع المشاركين وصلنا لاباس اليوم، وانطلقنا في المخيم الصيفي نتاعنا في نابل، في ولاية نابل في المعمورة
0: تحديدا. قبل ما نمشوا للمخيم والنشاط نتاعكم وجوكم في المخيم هذايا، تعطينا فكره على فوج الصداقه للكشافه التونسيه، وقتاش تاسست
1: جمعيه
0: الكشاف التونسي، وكيفاش معناتها طريقه الانخراط، وين يلقاكم صغيرات، وتشجيع منكم رساله منكم قايده ايناس باش الصغيرات يمارسوا النشاط الثقافي ما خيرش من الكشافه اللي تجمع برشا انشطه فرد وقت.
1: بالطبيعة فوج صديقة بالساقس هو فوج كشفي شبابي تبع لجمعية الكشافة التونسي بقيادتي أنا قايدة إيناس. فوج صديقة ينشط من 2021 في جهة الساقس، ينشط في 3 مؤسسات تربوية. احنا صغيراتنا مقسمين من 6 سنين حتى في 11 سنة نقول لهم الأطفال. ننشط في مدرسة عباس جرمدة وفي مدرسة الجمال في العيد الساقس، وعنا صغيراتنا من 11 سنة حتى في 16 سنة نشطوا في معهد جاموسي في بحر. النشاط نتاعنا يكون أسبوعي على طيلة السنة. يقسم النشاط نتاعنا في ماء قبل الامتحانات باش نخليو المجال لصغيراتنا إنه هما يتلهوا في قرايتهم ويعطيو أهمية أكثر لامتحاناتهم. وملتقانا بعد في النشاط اللي هو تتويج لسنة كشفية كاملة اللي هو المخيم الصيفي نتاعنا. بطبيعة صغيراتنا زويكة مع التليفون ومع التلفزة ومع الدار وكل شيء. الكشافة هي توفر لهم الفضاء وين صغيراتنا وين يبدعوا فيه، وين يكتشفوا المهارات نتاعهم، وين يصلوا المواهب نتاعهم، ويكتشفوا مهارات الحياة. صغيراتنا اليوم مستحقين أنشطة اللي تعطيهم الثقة في النفس، تحمل المسؤولية، ان هم يعملوا على رواحهم، يندمجوا في المجتمع المدني تاعنا ويعملوا صحيبات. ما فماش فضاء تنجم انت تتعامل فيه مع عباد من مختلف الفئات العمريه من اختلاف معناها الشخصيات بتاع الافراد. الكشافه اللي هي معناها نقولوا احنا الحقل اللي يخليك تكتسب المهارات الحياه هذوما اللي ينفعوا صغيراتنا في حياتهم اليوميه وفي العمل نتاعهم وفي علاقاتهم مع العباد.
0: واهم حاجه، اهم حاجه بالنسبه لينا هي العوده للطبيعه ايناس. مع تراو احنا بعدنا باش عايشين في السيمان، عايشين معناتها في الحيوط، عرفت دونك بعدنا على التراب، بعدنا على هواء السمح، بعدنا على الشجر، بعدنا على الطبيعه عموما.
1: صحيح اي بالطبيعه قعدنا عرفت كريت ديما في المدينه، ستريس القرايه، ستريس الخدمه، نفس النهار قاعد يتعاود على الصور الكشيفه. بالحق تعطيك الفضاء اللي على الاقل مخيم صغير، يعني ننصح الاولياء نتاعنا انه هما يخليوا صغيراتهم يندمجوا في الكشافه ومعناها ينشطوا في الأفواج الكشفية اللي تكون هي قريبة لهم هما، ويشاركوا على الأقل في مخيم على سنة باش يكتسب فيه هو الصغير ويعيش بين أحضان الطبيعة ويكتسب مهارات الحياة نتاعه ويتعود على كل شيء ويبني شخصيته،
0: وخاصة يكون بين أيدي أمينة معناتها تعرف أنه هكا ولا معناتها ما شاء الله برشا قادة.
1: لازم يعرف صغير وين يحطه.
0: صحيح صحيح. وأصغر كشافة عندكم ولا كشافة قديش عمرها إيناس؟
1: 6
0: سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. واكبر كشاف عندكم
1: 16 سنة.
0: معناتها باهي سمح. اليوم جيتوا لنابل، قداش مش تقعدوا في نابل قايدة إيناس؟
1: نقعدوا 8 ايام. اليوم الانطلاق الرسمي نتاع المخيم نتاعنا 21 جويليا، نروح ان شاء الله في 28 جويليا
0: جمعة كاملة.
1: سبعة ليالي بثمانية أيام بمشاركة 80 مشارك.
0: 80 مشارك.
1: مشارك مع فريق مسير
0: لإقامة في المعمورة في مدرسة هكا ولا؟
1: في مدرسة الإعدادية بالمعمورة.
0: بالمعمورة على البحر، هذه مزيانة البلاصة.
1: على البحر مزيانة المدرسة وآمنة وهكا ومشرها معناها للكشاكين متاعنا وشين، والحمد لله ما كان فيه العيش. وبطبيعة احنا ديما نوليو أول حاجة وأهم حاجة هي سلامة صغيراتنا.
0: صحيح، نعرفوا درجات حرارة كبيرة توا تعيشها تونس، معناتها سخانة عندكم حتى على البحر ما ألطف ممكن الجو عندكم خير توا من احنا.
1: لا ثم النسمة والحمد لله ما عنيش باش سخانة، الحمد لله ديما نسمة البحر هكا تبرد علينا الأجواء.
0: واضح.
1: البنات صغيراتنا شيخين وفرحانين
0: الحمد لله. البرامج الحمد اللي مش تعملوهم على امتداد جمعة كاملة، الأنشطة شنو نوعية الأنشطة اللي مش تعملوها قايدة ناس؟
1: والله الأنشطة نتاعنا متنوعة، عندنا مسابقات، عندنا براعات يدوية، عندنا ألعاب، ورشات، سهرات تمر، معناها يتعلموا أكثرية المهارات نتاع الكشفية، نكتشفوا احنا الهوايات نتاع صغيراتنا. جماعة الكشفية التونسية تشتغل على كتاب التدرج اللي هو فيه يضم أكثر من 32 شارة هواية، وين احنا نكتشفوا المواهب نتاع صغيراتنا ونوفروا لهم الارضيه من هم ينجموا يبدعوا فيها ويطوروا اكثر من المهارات نتاعهم.
0: بخلاف الانشطه البحريه معناتها نصور العمان زاد عنده بلاستو في المخيم الصيفي
1: هكا ولا في الفتره الصباحيه نتاعنا يوميا عندنا بحر ان شاء الله اذا الظروف تكون معناها مساعدتنا والحمايه المدنيه تقولنا راهو البحر يعوم وتنجموا بطبيعه يوميا نمشيو. اذا فما اي اشكاليه معناها يقولوا 1% تعريف لصغيراتنا ما نخرجوش النهار هذاك.
0: وفما ما نعرف من بين الانشطه نتاع الكشافه ومن بين الاشياء اللي تحب تعملها هي استكشاف المنطقه معناتها المحيط هكا ولا مش تخرجوا تعملوا زيارات معناتها للمعموره ولا تمشوا للنابل ولا كيفاه؟
1: تويك ما زلنا كي كملنا مهرجان كرماس اللي هو يتمثل في العاب فرديه بين الصغيرات، وتويك هما قاعدين خليتهم يحضروا رواحهم باش نعملوا استكشاف مكان في البلاصه اللي بحذانا. قاعدين يحضروا في رواحهم باش نخرجوا ان شاء الله.
0: الماكله لاباس، عندكم طباخ وكذا؟
1: والحمد لله عندنا طباخ هو اللي لاهي بالامور الكل والحمد لله.
0: وقتاش الصغار يقوموا الصباح؟ ما نعرف الديسيبلين الكبير في الكشاف اللعب لا في الامور هذيه، القومين والنوم هكا ولا؟
1: سبعة
0: متاع الصباح. باهي سمح، خاطر احنا تو في الصيف صغارنا فهمت ولا يضربوها حتى للساعتين 3 متاع الصباح هما ساهرين. يا والله العظيم يعطيك الصحه يا لاله. حاب نقدم لك تحية لك أنت ولكل القادة الموجودين معاك، خاطر عمل جماعي هو بالأساس قايدة ناس.
1: فريق كامل سهر على راحة المشاركين متاعه وعلى البرامج متاعهم وعلى سلامتهم.
0: يعطيك الصحة يا لله، إن شاء الله بالتوفيق لكم ومخيم إن شاء الله يا ربي يتعدى لباس، ونتمنى لك كل التوفيق قايدة ايناس السعداوي. بارك الله فيك، عايشك. إلى اللقاء بسلامة. 5 دقائق بعد السبعة نحب نقدم تحية لزميلي فيصل المرزوق يلتحق بنا الآن في العزف التقني على الكونسوليت. نذكر أنه أذان صلاة المغرب مش يكون في 37 دقيقة. نسمعوا توا وردة الجزائرية بتونس بيك.

20 دقيقة بعد السبعة. في كل الدنيا الناس ترجع من خدمها لديارها في العالم الكل, معناتها على وسائل النقل العمومي, الكار, المترو, السيارات, البسيكل, الموتورات, تروتينات. كان في منطقة بازل في سويسرا أهل اختاروا طريق مختلف تماما للعودة إلى منازلهم عن طريق السباحة عبر نهر الراين. خلال أشهر الصيف آلاف متآلفة من العمال يخليوا ملابسهم وهواتفهم مقتنياتهم داخل حقيبة مقاومة للماء تعرف باسم ويكفلش, ثم يقفزوا إلى النهر بكل أمان. وتحافظ الحقيبة هذه على جفاف الأغراض, كما تعمل كوسيلة طفو تساعد السباحين أثناء انجرافهم مع التيار الطبيعي للنهر. ويتميز نهر الراين في بازل بنظافة مياهه وجودتها, مما يسمح بممارسة السباحة وفق إرشادات السلامة في المناطق المخصصة لذلك. وخلال الرحلة يمر السباحون بجوار المدينة القديمة, المناظر التاريخية, باش تحول العودة من العمل إلى تجربة يومية ممتعة بدلا من الازدحام المروري. وأصبحت هذه العادة الصيفية جزء من هوية مدينة بازل في سويسرا, وتجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لتجربة واحدة من أكثر وسائل النقل غرابة وجمال. 22 دقيقة بعد السبعة, أذان صلاة المغرب بإذن الله نرفعه في السبعة ونصفها.

اللهم يا من إليك نتوجه في دعواتنا، وإياك نسأل حاجاتنا. نسألك يا ربنا ألا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز، ولا إلى الناس فنضيع. ونسألك اللهم ألا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، وأغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، واجعلنا بفضلك من الشاكرين. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، واجعلنا يا ودود في ضمانك وأمانك وإحسانك، واغفر لنا برحمتك كل ذنب، وفرج عنا بقدرتك كل كرب، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين.

اللهم بك نعتصم وعليك نتوكل، نسألك يا ذا الجلال والإكرام إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ونسألك يا ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا، وتزكي بها أعمالنا، وتتغمد بها زلاتنا. اللهم بعلمك الغيب أحينا ما زالت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. أرزقنا يا أكرم مسؤول وخير مأمول عيش السعداء ومنازل الشهداء، وتوفنا مع الأبرار يا

اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حليم يا كريم، يا حي يا قيوم، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفينا شر الأعداء، وأن ترفع عنا برحمتك المقت والبلاء، وأجرنا اللهم من درك الشقاء وخيبة الرجاء، واجعل سعينا كله في مرضاتك. اللهم إنا نسألك وإليك يرجع الأمر كله، أن ترزقنا دوام طاعتك وصدق خشيتك، وسدد اللهم ألسنتنا، وتقبل توبتنا، وارحم غربتنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام يا رب العالمين.

0: ندفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو صيف

0: سيف.
1: استوديو سيف.
2: أربعين دقيقة بعد السبعة مجديد مساءكم سعيد، تقبل صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نذكر أن أذان صلاة العشاء مش يكون بإذن الله في 9:09. كنت منذ قليل بالهاتف، جاني هاتف ونفرح كي نلقى معناتها اسمه يخرج لي وصوته نسمعه، أستاذنا وصديقي العزيز علي السقا كلمني وقال لي قيس سلام عليا، وقال لي

ذكريات. ومش ايضا في السياق هذا مش نحكي لكم شويه على نوستالجي، مقال كتبه في جوان 2009 في شمس الجنوب صديقي الشفيق بن البشير غربال، يحكي فيه على سلعة في السبعينات. يقول السلعة منذ نحو 3 عقود كان لها طعم آخر، زمنها يتمطط، أوقاتها مستغلة بصورة حسنة، أوقات الفراغ فيها طويلة، اليوم كل أسبوع والساعة كاليوم، كنا ننتظرها بشوق، ننتظر انتهاءها بشوق للعودة إلى الدراسة، وقد ارتاحت أبداننا وصفت أذهاننا. أعيدكم معي إلى بداية السبعينات، إلى المرحلة الأولى من التعليم الثانوي الموافقة لمرحلة الإعداد. اليوم كانت الدروس تنتهي في بداية جوان، وكان أهالينا يرهبون من العطلة ومنا ومن الحركة الزائدة التي نحدثها في بيوتنا وفي كل مكان يمكن أن نستقر فيه ونلعب ونلهو. كنت واحدا في مجموعة 7 المميزة في حومتنا، 7 هم من أبناء الأعمام والأخوال الذكور، أنداد متقاربون في السن، نكاد نتقاسم نفس الاهتمامات. موعدنا دائما صباحا تحت نخلة جدي، نخطط للبرنامج اليومي الذي ننفذه في الغالب بحذافيره ما لم يطرأ شيء يغيره أو يبطله. بداية يومنا تكون بقضاء شؤون أمهاتنا من الخضر والسمك وسائر الحاجات من التعضدية في المركز، ومن باع الأسماك الوحيدة الذي لا ينفسه أحد وتكثر في دكانه النساء وأكثر من الرجال والأطفال، وقل ما ترى فيه شبانا ذكورا لسبب بسيط هو حب باع الأسماك تمضية الوقت في الحديث الفارغ مع النسوة وأهمال الأطفال وتنفير الرجال. نعود بعده بعد قضاء لوازم البيت لنجتمع في مكان ظليل لنلعب بقلوب المشمش والورق شكبة رمي، وكنا نشتري الورق الكارتة بعد استعمالها في المقهى بثمن مشترك فيه جميعا أو تشترك فيه جميعا أو بكارتة يأتي بها خلسة أحدنا من بيتهم ليعيدها دون أن يتفطن إليه أحد. في يوم من الأيام بينما كنا ندور الري الملك بالكارت العربي لنعرف الأربعة الذين سيلعبون من جملة 7، إذ أفضت النتيجة إلى ترافق 2 في اللعبة وهما لا يتوافقان كثيرا، أحدهما ذو دم بارد والآخر ذو دم حار. رفضنا حكم الورق وطلب بالإعادة، كانت النتيجة هي نفسها مرة ثانية وثالثة. قال البقية هذا حكم الكارتة، لن نضيع الصباح في تدوير الورق، من لا يعجبه الحال ينسحب. رضي الرافضان بالوضع وابتدت اللعبة الشكبة، وكان الحظ حليفنا، وصلنا إلى نتيجة 20-17، ثم انقلب علينا اللعب حتى انتهت الجولة بانهزامنا 22-21. حين ذاك أمسك رفيقي في اللعبة بآخر ورقة في يده ومزقها من شدة الانفعال، فإذا بصاحب الكارتة يسارع إلى مسكه من خناقه وتعنيفه وهم بضربه متوعدا إياه بطريحة جزاء على ما فعله بالورقة. تدخلت لفض النزاع واقترحت تعويض الورقة الممزقة بأخرى من عندي. كنا نفترق عند الزوال، ولكل واحد منا في ذلك الوقت إلى وقت العصر شأن يغنيه. من حسن الحظ أن كنا جميعا نحب المطالعة ولنا اهتمامات ثقافية متقاربة. قيلولة الصيف طويلة في غياب التلفزة آنذاك وفي ذلك الوقت، ولكنها كانت كافية لنطالع بين هم، وكنا في تلك المرحلة العمرية مغرمين بقراءة الألغاز كعنصر مشترك بيننا جميعا، وكانت لبعضنا اهتمامات أدبية، توجهنا بصفة آلية إلى النهل من القصص والروايات المتداولة آنذاك. وأذكر أنني ذات صيف انقطعت لقراءة 1000 ليلة وليلة فاندمجت في عوالمها السحرية الأعجوبية، وتوالد الحكايات فيها من رحم حكاية واحدة في بعض الأحيان. الجميل في مجموعتنا مجموعة 7 أننا كنا نعقد مجلسا أدبيا بصفة تلقائية في بداية عصر كل يوم، نعرض فيه مطالعاتنا ونناقشها، وكان منير يتقدم لإدارة الحوار وتنشيط الجلسة. جلبت هذه الجلسة انتباه كبار من أهالينا، وانضم إلينا البعض للمشاركة وتسكية ما نقوم به، واقترح علينا أحد الكبار أن نسميه مجلس تحت السور، فرددت عليه مقترحا ولما
لا يكون مجلس تحت النخلة، وأصبح منذ ذلك الحين مجلسا قارا تحت نخلة جدي، نفتتحه نحن الأطفال، ويأتي إليه الحضور ممن يرغبون في الفرجة والمشاركة، وحينما تخبو حرارة الشمس نلتقي على موعد يومي مع فريق الحومة المجاورة الأنداد لنا للعب مباراة في كرة القدم على الأقل، الرابح فيها يسجل

12 هدف مقابل 6 أهداف في الشوط الواحد، وكانت تنتهي المقابلة في كل مرة بهدوء إلا إذا نوى بعض المشاكسين خلق المشاكل وإثارة الشغب، وهذا عادة ما يسببه حميد من الحومة المجاورة. تنتهي مبارياتنا حينها وتنعدم الرؤية وتتضارب الأرجل، ويأتي الكبار لإجبارنا على نهاية اللعب والعودة إلى بيوتنا. كان محرما علينا دخول المنزل إلا بعد غسل الأطراف وانتظار الأرجل حتى تجف. كنا نغسل بماء البئر، ثم يتمدد الواحد منا على الأرضية الإسمنتية يرقب النجوم الأولى التي بدأت في الظهور. إثر ذلك نتعشى ونجد أنفسنا في متابعة برامج التلفزة التونسية وأحيانا برامج التلفزة الليبية في أوقات معينة من الصيف، خاصة عندما تشتد الحرارة. كنت أتوسد فخذ أمي وأطلب منها هدهدتي والمسح على رأسي، وإذا بي أغرق في النوم لا أشعر بشيء من حولي، ولكنني كنت أحيانا أسمعهم يقولون ربي معهم النهار كله، وهم يجاهدون ولا يرتاحون ولا يقيلون، كيف لا ينامون باكرا وهم مطمئنون. كنا نتمتع بالنوم منذ ساعات الليل الأولى، وقلما كنا نبلغ الساعة 10 أو بعدها إلا قليلا وبعد فترات متباعدة. تلك هي عطلتنا أو الصلاعة كما كنا ندعوها. شفيق غربل في شمس الجنوب، جوان 2009.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

استوديو سيف. باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً.

0: أسعد الله مساكم بكل خير. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال والوسط، وتهب الرياح من القطاع الغربي وتكون ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب بأغلب السواحل. أما درجات الحرارة ليلا فتتراوح بين 30 درجة و38 درجة. ومع تواصل معاناة المواطنين عن قطاع التيار الكهربائي، اشتكت احدى متساكنات مدينة صفاقس من قطاع التيار الكهربائي والماء معا على المنطقة التي تسكنها، مطالبة المسؤولين بالتدخل العاجل وتوضيح الامور.
1: انا نسكن في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 سنقة جديدة. بون الضو مقصوص علينا كيف الناس الكل، وستيك بدعت بينا. بون انا عندي دوية ديجا في الفريجيتير بخيزون شارج ملكنا، والفارماسيان قال لي لوحه ديجا في سد هذاك على خاطر ما ينجمش يقعد ما غير فريجيتير. بون قلنا الضو عالتيناه، بون ولينا ضو ماء، وانا مريضة سكر وتونسيون. بون تصور الماء راهو مش توي كيف ديجا عندك 3 ولا 4 أيام اليوم براتيكمون قطرة، تعرفش معناها قطرة، لا تنجم تغسل، لا تنجم تدوش، لا تنجم تغسل صابون، لا تنجم جمد موضي. انا واحدة نمشي نخدم، كيفاش نمشي نخدم معناها، كيفاش نحكي مع المواطنين، كيفاش بالحق الواحد قريب يتجلط ولا قريب يتجلط، ما هو فاهم حتى شيء. نحب مسؤول يخرج يفهمني شنو اللي قاعد صاير، وكها يا خويا فهمني وما يسالش، نتقبل اما نفهم.
0: تنطلق هذه الليلة الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور بعرض للفنانة نبيها كراولي. وقد اتخذت هيئة المهرجان الاحتياطات اللازمة بتوفير مولد كهرباء احتياطي خلال سهرات المهرجان. تقدمت 29 نائبا بمجلس نواب الشعب بطلب لعقد جلسة عامة حوارية عاجلة لمناقشة أسباب أزمة الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي وتقييم آليات إدارتها ومعالجتها والاطلاع على خطة الحكومة لإنهاء هذه الأزمة. في العالم، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن ردعه امتد وراء الحدود، بما يجعل أي قوات برية مهاجمة عاجزة حتى عن الاقتراب من الحدود. وأضاف أنه إذا انتقلت الحرب إلى البر فإمكانية تعرض العدو للخسائر سترتفع لجهله بجغرافية المكان. دعا الجيش اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى معالجة الإشكاليات عبر مجموعات التنسيق العسكري وقنوات الاتصال بدلا من الاعتداءات. وجاءت هذه الدعوة بعد حادثة إطلاق النار قرب وحدات للجيش اللبناني في جنوب لبنان. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في 9. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

0: يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري؟ لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.

0: راديو سيف.
1: دقيقة بعد الثمانية، آخر فقرة كالعادة في استوديو سيف نهار الثلاث مع زاهر كمون في الكارت بوستال السمحة متاعو. المرة هذه مش نمشيو بلاصة من أشب البلايس الموجودة في تونس، المهدية ومندرك. زاهر مرحبا بك، مساء الخير.
2: مساء النور،
1: مرحبا بك. الله يخليك، صحة لاباس؟
2: الحمد لله، ذو مخصوص
1: الحمد لله، ذو ما مخصوصين الحمد لله ربي. أي
2: الحمد لله، ونحكي معك بالضيام
1: تو فضلين في جو رومانسي، مشعل شمايا هكا ولا جازة ولا
2: ميجا الشماع وكان يقدرنا عليه.
1: ربي قدر الخير يا صديقي، ربي بدل الأحوال بخير إن شاء الله بإذن الله.
2: ربي
1: يعطينا على قدر المنطق، وخاصة في السخانة هذه درجات حرارة قياسية. إن شاء الله غدوة هو حسب الميتيو أنه غدوة تتلطف درجة حرارة الطقس، تنقص شوية على الأقل أبرك.
2: إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله. مش مشيو للمهدية الجميلة المزيانة السمحة، الشبابة اللي عندها بحر يعمل 66 كيف. زهر
2: أكيد بنية المهدية ماشي بعيدة على الساق، تقريبا ساعة ونص تجم تكون في المهدية. المهدية مدينة من أجمل ما تشوف، هي تاريخها كبير برشا، هي عاصمة الفاطميين، يعني ثاني عاصمة للحيروان، واتشهرت خاصة بالمعالم الدينية نتاعها والمدينة الرقيقة، وسمي عرش برج المهدية، وسمي عرش الجامع الكبير والبلاد العربي والسقيفة الكحلاء وغيرهم وغيرهم. لكن زاد المهدية هي معناتها فيها مجموعة كبيرة من الشواطئ المهمة جدا والجميلة جدا، ثم الشواطئ المهيئة وثم الشواطئ المش مهيئة. ويخرج من الساحل أكيد مشيت قسطوط رائعة، يمشي على سمية المهدية نسميه احنا، يتعدى على جبنيانة ويتعدى على اللوزة وغيره وكل. بعد يبدا يشوف الشواطئ المهدية، نبدأ بالشابة، الشابة اللي هي فيها كوفية خديجة، فيها كل ما يلز وطابة من معناتها من قروش من الغلال وغيرها مشهورة البديلة بالخيمة خاصة والخبر. بعد ما نخرج بالشابة نلقاو بعض الشواطئ الصغيرة كما الغضابنة، كما الخمارة، كما العالية، كما المناقع وغيرهم، ثم مين نوصلوا للرجيف اللي هي مدينة غنية عن التعريف وشقها من أجمل ما تشوف. إلى المهدية اللي هي برشا برشا شطوطين، كما نيبو مونتي وسط البلاد، كما الكورنيش، وتقريبا معناتها المهدية شواطئها ما تنساش. وكل نهار واحد يمشي المهدية يكتشف مدينة منطقة جديدة، يكتشف مكان جديد، يكتشف طبيعة جديدة. ثم الشواطئ الغنية، ثم الشواطئ اللي تلقاها على الغابة، كنا مش بعيد على الشابة، ثم مركز الاستياف اللي معروف جدا واللي هو يسمى الدويرة، اللي هو معناتها شط على غابة في حاجة مزيانة برشا. كيف الشواطئ مش بعيد علينا، كيف دخلنا الخمارة لغابنا، سرقت زادة المعروفة بالتاريخ نتاعها وفيها متحف يمين معروف بالحرم نتاعها. وقت علاش نصفوا تو المكان، نصفوا باش الواحد يتبرد يمشي للمهدية اللي هي ماشي بعيد على الساقس، وفيها مجموعة كبيرة وكبيرة جدا من الشواطئ اللي معروفة بها، مش كان المهدية معروفة بها في تونس كلها.
1: يعطيك الصحة زاهر كمون على المعلومات الجميلة هذه، على المحواسة في بحر المهدية. نتلاقاو إن شاء الله نهار الثلاث الجاي في كارت بوستال جديدة. تحياتي ليك صديقي العزيز. توا شوية آخر نمشيو بالنغم للمهدية ونختموا به المشوار. قبلها نصائح خاصة توا للصغيرات وللكبار في السخانة هذية، يجم الكبير معناتها في العمر يتعرض لضربة الشمس وحنا ما نفيقوش به، دونك من أعراض ضربة الشمس هو الصداع والحمى الشديدة حيث تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية وأكثر، جفاف الجلد، الشعور بسخونة فور لمسه، نقص التعرق، لكن في بعض الحالات قد يزيد التعرق، تغير لون الجلد إذ يكون أحمرا في البداية ثم يصبح شاحبا أو أرجواني، التنفس بسرعة بشكل سطحي خفيف، تسارع ضربات القلب، التعب، تشنج العضلات، تشنج العضلات، اتساع حدقة العين، تشوش الرؤية، تغييرات سلوكية، قد يتصرف المريض بطريقة عصبية وعدوانية، الهلوسة، تشوش التفكير والذهن، التحدث بكلام غير واضح بطريقة غريبة، الغثيان والتقيؤ، الدوخة، نوبات تشنجية، فقدان الوعي. هذه كلها أعراض كي نشوفوا واحدة منهم من الأعراض هذه على راجل كبير راهو نعرفوا أنه قاعد يتعرض لضربة شمس. دونك نشربوا الماء خاصة، نتفقدوهم، نعرفوا خاصة مريض السكري ويبدأ راجل كبير ما يتعرقش برشا وما يحسش برغبة كبيرة ملحة في شرب الماء. دونك نتفقدوهم بالماء، السوائل خاصة إذا كان طقس حار وشديد الرطوبة لتجنب الجفاف، تناول الأملاح المعدنية اللي فقدوها بسبب التعرق، تجنب العمل وممارسة التمارين الرياضية تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فصل الصيف والذروة متاع السخانة، استخدام واقي شمسي، أيضا ارتداء ملابس خفيفة وواسعة ويفضل أن تكون مصنوعة من القطن، نقلل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين كما القهوة قدر الإمكان لأنها تزيد من فرص الإصابة بالجفاف، ونحاول ما نتعرضوش لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، ونشربوا برشا ماء حتى إذا كان ما يحسوش بالعطش يشربوا الماء باش يقعد البدن رطب. 23 دقيقة بعد الثمانية هكا نوصل بكم معاكم نهاية المشوار اليوم في استوديو الصيف، شوية آخر سهريتكم مع زهرة نفاتي، وأنا نتلقى بكم بإذن الله نهاية الجمعة الحي في الكلم الطيب من 10 للنصف النهار. تحياتي لكم الناس الكل، حكينا على المهدية كلاما هات نسمعها نغما، تحياتي لكم، ليتكم زينة الناس الكل، صباح الخير.
0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. فيروز أمتعت محبيها بالطرب الأصيل لعقود طويلة، حتى أصبحت أغنياتها أيقونات للحب والرومانسية. لقد استحقت فيروز الكثير من الألقاب: جارة القمر، سفيرتنا إلى النجوم، أسطورة العرب، ياسمينة الشام، ملكة الغناء العربي، عصفورة الشرق، الصوت الساحر، سيدة الصباح، صوت الأوطان، الصوت الملائكي. هذه بعض الألقاب التي حملتها المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي ظلت تبعث الفرح والهدوء بصوتها الجميل في النفوس. أجيال عديدة فتحت عيونها صباحا على صوت فيروز، الذي ما زال برقته وجماله يثير مشاعر الفرح والحب والحنان في نفوس المستمعين. ومن أغاني الفنانة اللبنانية القديرة فيروز نقترح عليكم سمرة يم عيون ساع، غنتها في فترة مبكرة من مسيرتها الفنية، وتحديدا في الخمسينات من القرن العشرين مع الأخوين

سمرة يم عيون ساع، أغنية شهيرة ضمن مجموعة أغاني فيروز التي تتغنى بالجمال وتعبر عن البساطة. وقد اشتهرت فيروز بأدائها لهذه الأغنية العاطفية التي ظلت محبوبة حتى اليوم. وقد تسببت ربما هذه الأغنية بشهرة صاحبها الشاعر الزجال اللبناني زين شعيب. فمن المعلوم أن المطربة الكبيرة فيروز مقلة في غنائها لغير الأخوين رحباني، ونادرا ما كانت تغني لغيرهما. ماذا تقول ذاكرة هذه الأغنية؟ وكيف ولدت في يوم من الأيام؟ وعد الشاعر الزجلي اللبناني زين شعيب عاصي الرحباني والسيدة فيروز بكلمات لأغنية جديدة، واشترط على عاصي أن يزوره في منزله برفقة فيروز. فلم يفوت عاصي الفرصة وذهب برفقة السيدة فيروز. حين وصل عاصي وفيروز ودخل منزله، كان الصالون ضيقا ومكتظا بالزوار. تلبك زين واحتارت فيروز أين ستجلس، وسألته باللهجة اللبنانية: وين بدنا نقعد يا زين؟ دون انتظار أجاب زين شعيب: سمرة يم عيون ساع، والتنور النيلي مطرح ضيق ما بساع، رحتك بعيني. فصاح عاصي: الله الله، خلصت الزيارة، أكمل الغنية وابعثها يا زين. وبعد عدة أيام أكمل الشاعر زين شعيب كتابة الأغنية، ولحنها الأخوان رحباني، وكانت تلك الأغنية العظيمة من أجمل ما غنت فيروز.

0: رجع رجع ومدري شو بيصير فيه.
1: زين شعيب عاش بين 1924 و2005، هو من شعراء الزجل المشهورين في لبنان. ولد في جنوب لبنان، جده كان شاعرا وكذلك والده الذي كان يصطحبه إلى السهرات والمجالس الشعرية. بدأ بنظم الشعر الزجلي في 17 سنة، أسس في 50s of the 20th century جوقة الجنوب العاملي، بعدها انتقل إلى بيروت وأسس مع الشاعر جوزيف الهاشم جوقة زغلول الدامور، وبقي ركنا في هذه الجوقة حتى آخر حياته. له عدد من الإصدارات الشعرية، نال الكثير من التكريم في حياته وبعد وفاته. ضاع صيته في الحفلات الزجلية في لبنان وخارج لبنان، واشتهر بقدرته على الارتجال. تعددت نشاطاته بين الحفلات داخل لبنان والإطلالات التلفزيونية والإذاعية والتنقل في بلاد المهجر بين المغتربين اللبنانيين، منشدا الشعر الزجلي بكل ألوانه. تنوعت مواضيع أشعار زين شعيب بين الحنين إلى الماضي وحب الوطن، كما ضمنها آلام وآمال شعبه، كما نجد في شعره الكثير من مواطن الحب والغزل.
2: لك يا تارك القلب عنار الفراق يدوم، لا قدرت صد الجفاء ولا قدرت انساكي.

تسلح في صبر أيوب. قطع نسيم الهوى من الصبر أسلاكي. كنت بهواكي مسلح في صبر أيوب. قطع نسيم الهوى من الصبر.

0: شوفي دموعي عخدي حافرين دروب من العين للقلب حيث كان مأواكي وراضي بعذابي وعاجز عن غرام كتوب
1: الله.
0: وين الحنان اللي بقلبك وين ما بقاكي وما زال راضي بآلامي وأنا المغلوب

0: تبخر الألف في خطك وأمضاك.
1: ذاكرة أغنية.
2: ذاكرة أغنية.

ولكن ثمة في الأوساط الفنية في بيروت من يستبعد هذه الرواية بل ينفيها ويؤكد أن كلمات هذه الأغنية من وضع الأخوين رحباني. فماذا يقول محمود الزباوي الناقد الفني والكبير المختص بتراث الرحابنة وفيروز؟ توفي زين شعيب في ربيع 2005، وخرجت تلك الحكاية إلى الضوء فجأة بعد 8 سنوات على رحيله، ولا ندري من ألفها. صدرت سمرة يم عيون ساع في عام 1957 باسم الأخوين رحباني، وشن عليها يومها سعيد فريحة الذي ولد سنة 1912 وتوفي سنة 1978، وهو صحافي لبناني من مواليد بيروت ومؤسس دار الصياد في لبنان، حملة عنيفة إذ رأى أنها أغنية هابطة لا تليق بفيروز، وانتقد ناظمها عاصي وظل على موقفه رغم النجاح الهائل الذي حصدته، وأسس جائزة الأنوار للأغنية العربية في العام 1960 لمحاربة هذا النوع من الأغاني. واليوم يأتي من يؤلف حكاية جديدة لتلك الأغنية العظيمة وينسبها لزين شعيب. وما لا يعرفه الجمهور أنه تم منع إذاعة أغاني فيروز في الإذاعة اللبنانية سنة 1965، فماذا تقول الذاكرة؟ كان الرئيس التونسي لحبيب بورقيبة يتهيأ للقيام بزيارة رسمية إلى لبنان، وقبل أن يصل أبلغ مستضيفيه رغبته بالاستماع لصوت فيروز، فقرر الرئيس شارل الحلو إقامة حفل الضيف الكبير، وأبلغ الأخوين الرحباني اللذين وافقا على إحياء الحفل والذي سيقام في تياترو لبنان. وفجأة تم إبلاغ الأخوين الرحباني أنه تقرر إقامة الحفل على مسرح فينيسيا. رفض عاصي الرحباني هذا التغيير على اعتبار أن المسرح المذكور غير معد فنيا ولا يتسع لأعضاء الفرقة والموسيقيين والراقصين الذين أدخلوا على البرنامج، ورفض عاصي الرحباني أن تغني فيروز على العشاء. وتم إقرار حفل بديل يشترك في إحيائه كبار مطربي لبنان أنذاك: نور الهدى، صباح، نجاح سلام، وديع الصافي، سميرة توفيق، سعاد هاشم، ونصري شمس الدين، ترحيبا بالرئيس التونسي الضيف. إلا أن الحبيب بورقيبة اعتذر بلباقة قائلا إن صحته قد توعكت. لكن الأزمة لم تنتهي، فقد أصدر رئيس الوزراء اللبناني الحاج حسين العويني قرارا شفهيا بمنع إذاعة أغاني فيروز في إذاعة لبنان لفترة من الزمن. وقد أحيت الفنانة فيروز حفلتين هامتين في تونس، الأولى في صيف عام 1968 وهي الأولى لها في الأراضي التونسية، والثانية في نوفمبر 1998 حيث قلدها الرئيس التونسي آنذاك وسام الاستقلال.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: عشرة دايما
4: سول جسم دولا بيتينا،
5: عشرة دايما.
0: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس ستونسكم 24 على 24، تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش. الترهيد، الإيقاعات، المحطات، والربح ما يوفيش حتى لثمانية ونص متاع الليل.
5: صيفكم معنا يعمل كيف.
0: مازال توا باش تبدا سهرية من 9 نص الليل، تزهل جمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
5: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف،
0: تعمل الكيف.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب اليوم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب للموسم الحالي، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من جهات البلاد. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فأنه ينتظر أن تتكون هذه الليلة خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال والوسط وتهب الرياح من القطاع الغربي وتكون ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئا إلى قليل اضطراب بأغلب السواحل. أما درجات الحرارة ليلا فتتراوح بين 30 و 38 درجة. تمت اليوم السيطرة على حريق نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسالم من ولاية جندوبة بعد أن تسبب في احتراق جزئي لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار بمدخل المدرسة وحشائش متيبسة. وأكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي بعدم بلوغ الحريق أقسام التدريس والمبيت وبقية مكونات المدرسة. في صفاقس وبينما تستمر معاناة المواطنين من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، اشتكى عدد واسع من متساكني الجهة من انقطاع الكهرباء والماء معا، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل وتوضيح الأمور. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف قريبا جدا موقع جبل الفأس الواقع قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار بالغة. من المقرر أن يقدم الرئيس اللبناني جوزيف عون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان. أقر البرلمان الفرنسي نهائيا اليوم مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غضوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
1: إذاعة صفاقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل.
6: أهلا وسهلا،
7: نهاركم زين.
1: إذاعة صفاقس
8: في الخدمة،
1: إذاعتكم
8: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
1: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
8: استناونا كل نهار من 9 للـ10 متاع الصباح.
9: ألف تحية للناس الحقيقية
10: على موجاتنا، استمتع بالصيف.
11: ندعو المؤسسات الصناعية الغير غذائية وخاصة التي تستهلك طاقة مرتفعة جدا إلى جانب الفضاءات التجارية والخدمية ذات الاستهلاك المرتفع على غرار قاعات الرياضة ومراكز التجميل والمقاهي إلى التخفيض من استهلاكها الكهربائي خلال فترات الذروة، بما في ذلك الفترات المسائية في الليل. من مكيفات والعلامات الإشهارية الضوئية دعما لاستقرار الشبكة الوطنية وتفاديا لأي انقطاعات إضافية على المساكن.
0: جمرة وحكايات.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم. جمرة وحكاية.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين أو في جمرة وحكايات أو في إذاعة صفاقس في الاستماع لنا توا إن شاء الله الحلقة الرابعة من جمرة وحكايات. حكايتنا كيف ما العادة حكايتنا باش تبدأ مع مريم النصري الصحفية اللي توا وليت جزء ليتجزأ وليت بنت البرنامج وليلة باش تهزنا في رحلة العين دراهم. عين دراهم مش فما غادي فما برشا حكايات وفما حكايات سمحة برشا حكايات اليوم. حكايات اليوم احنا البرنامج مقسمين وحكايات اليوم وحكايات امس وحكايات زمان. على كل الليلة باش نسمعوا حكايات اليوم. اليوم وين في عين دراهم كيف ما قلنا بين الأشجار وشنية حكاية شجرة بالذات اللي هي شجرة الفرنان باش تحكي لنا حكايتها مريم النصري اللي هي مشيت غادي للغابة وعاشت معاهم كيف ما العادة نهار كامل مع الناس في وسط الناس وصورت فيديو إن شاء الله طو بعد شوية تلقاوه على صفحة متاعي وعلى صفحتها أيضا خاطر نعرف اللي بارشا فيكم ولا صديق مع مريم النصري. جزء آخر اللي هو تعودنا نحكيه فيه حكاية زمان وكان يا مكان الليلة باش ننقلوا حفلة افتتاح مهرجان صفاقس الدولي من الفضاء فضاء المسرح الصيفي سيدي منصور وفما فريق كامل قاعد يستعد فريق كامل على خاطر الزملاء الزميلات لهنا بحذايا بحذايا عايشة بيار بحذايا عبير شقروني اللي باش تنقل لكم غادي كل شيء كاينكم موجودين غادي مع شكون مع فنانة هي زاد انا نعتبرها بنت البرنامج. كيفاش علاش خاطر انتم ديما تطلبوه ديما تحبوا تسمعوها وخاصة مستمعينا في قفصة وحنا عنا في السند وعنا في قفصة وعنا بارشة مناطق في العليم زادة أصدقائنا في كل مكان في قفصة يطلبوا نبيها كراولي. الليلة نبيها كراولي ضيفة في صفاقس ضيفة مبجلة ضيفة عزيزة جدا ونعرف اللي عندها بارشة مستمعين وبارشة أحباء. الليلة باش يسهروا معاها جزء في المسرح الهوية الطلق وجزء آخر باش يكون في الاستماع صوت وصورة بطبيعة يأمنها كما قلت فريق كامل جوهر بوستة على مستوى الإخراج الصوتي كذلك عايشة بيار على مستوى الإخراج المرئي هي ويسرى هكا ولا يسرى الغربي معاهم فيصل معايا لهنا فيصل المرزوقي في الإخراج الفني سالم عيسى في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية اللي هي الليلة باش تغيب أصواتكم لكن باش يكون حضوركم إن شاء الله في الاستماع للحفل اللي باش نحاولوا نقلوا منه أكثر ما يمكن كما قلت كينكم قصيتوا تذكرة ومشيتوا غادي تتفرجوا فينا بها صوت وصورة في على صفحة راديو صفاقس. هذا هو برنامجنا باش نبدأ بغناية ومن بعد نستقبلوا مريم النصري.

0: نمرة ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.

0: القمرة الليلة في ضيافتنا تزهى وتنور دنيتنا ومعاها تحلى حكايتنا. كيف ما قلنا حكايتنا بين أمس بين الماضي وبين الحاضر، وحكاية اليوم راي عندها جذورها في الماضي، ما هيش هكيكة جيت هي وقت نحكيوها ونقولوا هذه راهي صارت اليوم ولا صارت بالأمس القريب، راهي عندها جذورها في التاريخ. الليلة وكيف موعدكم وقلت لكم راهو الليلة مع مريم الناصري الصحفية والمتحصلة على الماجستير واللي هي أخذتها الماجستير هذية بامتياز، هي الأولى هي الأولى وما ترضى إلا بالمرتبة الأولى. تحية ليك يا مريومة، أهلا وسهلا بك.
1: عايشك تحية ليك ولجميع المستمعين.
0: نعاود ونقول لك مبروك يا مريم، خطر ما هوش أي نجاح، هو نجاح بامتياز ونجاح مستحق، وانت قاعدة تعمل في جمهور لهنا في ذات صفاقة سراك.
1: صحيح، حتى نستنس بكم. شكرا لك على كل استضافات اللي فات والاستضافة متاع اليوم، شكرا لك على كل تمنياتك لي ديما بنجاح.
0: يعيشك يا مريم، يعيشك. احنا عندنا الركن هذية في ضوء القميرة، وضوء القميرة الليلة انت مشيت في وضح النهار ومشيت عملت فيديو غاديكا، مشيت بالضبط وين كيف ما عودتنا انت تعيشنا النهار اللي عشته انت مع الناس مع المكان مع الزمان مع الظروف، خاطر ماهيش ظروف سهلة راهو اللي تخدم فيها مريم، ماهيش سهلة باش تعرفوا، ما نعرفش انا تنقلك وكله على حسابك انا نتصور هكا يا مريم،
1: كله على حسابك.
0: فما غرام، فما محبة للمهنة، وفما زادة مجازفة كيف ما شفنا في نجع القمرة، فما مجازفة من مريم باش تنقل للناس وتنقل لكم من توما سيدة المستمعين، تنقل لكم صورة ربما ما تعرفوهاش. أنا عندي فكرة دعمت هيلي مريم، عندي فكرة زدت قريت بعد ما شفت الفيديو. المرة هذه ما نش نحكيه على مقال، احنا ولا فما مقال زاد؟
1: ايه قريبا مش يكون فما مقالي،
0: خاطر نحكيه على فيديو، نحكيه على صورة، نحكيه على حرفية عالية على مستوى الصورة ما شاء الله. كما قلت لك المنظر طبيعي هو خليب من عند ربي، ولكن النقل والعين الناقلة راهو يلزمها تكون متميزة، هيك علاش كان فيديو في مستوى عالي من الحرفية كما قلت، وبعد شوية ان شاء الله ننقله على الصفحة. ومريم احكي لنا بعد تود فيديو هو اللي دعم المداخلة هذه نتاعك، وين باش تهزنا مريم؟ أنا قلت لهم فقط موسم جني الفرنان اللي هو توا باش نعرفوا بها الشجرة هذية، وين بالضبط مشيت مريم وشنو اللي صار غادي في النهار هذي. تفضل مريم.
1: عايشك، الليلة باش نهزكم الولاية جندوبة وتحديدا منطقة عين دراهم المعروفة، معناتها هي من بين أكثر المناطق اللي فيها غابات وشجر الزين وشجر الفرناء. وبداية الموسم نتاع جني الفلين اللي هو معناتها يعرفوه أكثر بالفرناء في المنطقة. فكانت الرحلة في الصيف للبلاصة هذيك المزيانة، غابات عين دراهم المزيانة اللي عندها رونق محلاة في الشتاء وفي الصيف، وخاصة انه الموسم نتاعهم هم نتاع جني الفرنان يبدا تقريبا من منتصف شهر جوان حتى كش منتصف شهر اوت.
0: انت مريم حكيت على الفرنان والزين والبلوط، فما حاجات اخرين معناها اشجار اخرين قبل معناها ما ندخلوا في الشجرة هذه وخصوصية الشجرة هذه اللي هي الفرنان، شنو من الحاجات الاخرين اللي موجودين في المنطقة هذه؟
1: مثلا عندهم اللنج اللي هو التوت البري، بنين على الاخر اللي هو معناته تلقاه في فصل الشتاء، بالحق يعني بنين بدرجه غريبه. عندهم زاد كيف جميع انواع الشامبينيون،
0: الفطر،
1: انواع فطر موجوده بكثره في عين دراهم وغابات عين دراهم، وهما اولاد المنطقه غادي يميزوا ما بين السامه وغير السامه واللي تتاكل واللي ما تتاكلش. فيما عندهم يعني برشة أنواع متاع أشجار اللي هي موجودة أساسا في ولاية جندوبة وتحديدا في عين دراهم وتبرقة وفي غار دماء.
0: خلينا نجي وطول الفرنان، هالشجرة هذية اللي هي بطلة حكايتنا الليلة، نعرفوا بها شنية بطاقة تعريف للشجرة هذية، كيفاش تعرفها؟
1: شجرة الفرنان يعني هي شجرة الفلين معروفة في العالم وكل شجرة يعني فيها برشة أنواع، فيها أكثر من 20 نوع، فيها أنواع اللي تنتج البلوط في منطقة عين درام، يعني تكبر الشجرة وتوصل يعني مستوى معين يعني من الحجم بعد 20 و30 سنة، يعني هي من الأشجار اللي تستغرق سنوات طويلة باش توصل إن هي تشكل غابات كبيرة وتوصل حتى العمر 1000 سنة و2000 سنة هي وحسب النوع متاع شجرة الشجرة.
0: انت قلت لي توا مريم بالله نوضح نقطة، قلت لي انت تكبر الشجرة هذه باش تنتج البلوط.
1: اي باش تنتج البلوط
0: معناها
1: تنتج البلوط اللي فما البلوط اللي يتاكل ياكلوه يعني الناس وفما اللي لا معناتها
0: معناها هالشجره هذه فيها انواع نجموا نقولوا عليها من بعد شجره بلوطه.
1: أيوة
0: أما هي في الأصل فرنان كله معناها فرنان. الفلين هذي والفرنان
1: كله فرنان ينتج الفلين
0: به أكثر من 20 نوع. شنية الخصوصية متاحة هذي يعني هالشجرة هذي تعيش شنية المناخ اللي تعيش فيه اللي تنجم تعيش فيه نجمو نغرسوها في مناطق أخرى وإلا لا وإلا هي خاصة بمنطقة عين درهم.
1: هي شجرة بالأساس تنبت في مناطق اللي هي رطبة يعني تحتاج برشا مطر، هذيك علاش موجودة بكثرة في ولاية جندوبة لأن ولاية جندوبة فيها أكثر من 120,000 هكتار الغابات متاحة من مساحة جملية متاحة 310,000 هكتار، وكانت موجودة بكثرة في برشا مناطق أخرى كما الكاف وسليانة وفي سجنان هذه نبتة الفرنان، لكن للأسف بعد سنوات يعني التغيرات المناخية والجفاف نقصت بدرجة كبيرة في برشا ولايات، لكنها قد موجودة بالأساس في ولاية جندوبة لأنها ولاية جندوبة من أكثر الولايات اللي تشهد تساقطات في فصل الشتاء. دونك ما يعني تحتاج المناطق الرطبة ما تنجمش ما تنبتش يعني في المناطق الجافة.
0: أنت قلت بخلاف الأنواع عندنا معناها تقريبا 20 نوع شجرة هذية وقتاش يتم جني اللحاء؟ اللحاء معناها القشرة راهو اللي في الجذع
1: أي
0: هذيك يجمعوا ونشوفوا الاستخدامات متاعه، ولكن قديش تقعد من عام باش تنتج هاللحاء هذية؟
1: الشجرة تقعد ما بين 10 و12 سنة باش تنتج اللحاء متاعها هذا. دونك هما اللي يجمعوا في اللحاء متاع شجرة الفرنان مختصين، وأغلبهم يكونوا أبناء المنطقة أبناء الجهة يعرفوا الشجرة اللي مر عليها 10 سنين ما فوق اللي قادرين ينحيوا منها اللحاء باش هي معناتها الشجرة هذيك يرجعوا ينحيوا منها مرة أخرى إلا بعد 10 سنين ولا 12 سنة
0: باش تكون اللحاء معناها كيكون سميك. قديش تعيش النجم نقولوا شجرة معمرة وإلا عندها عمر معين؟
1: يعني فما أنواع تعيش يعني من بين 500 إلى 1000 سنة وفما أنواع تعيش من 1000 إلى 2000 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. وموسم الجني توا
1: يبدأ هاني قلت لك يعني الموسم بتاعه يبدأ منتصف شهر جوان أحيانا من أول شهر جوان حتى كش المنتصف شهر أوت.
0: النجم نحكيه على حرارة مرتفعة غادي؟
1: في شهر جوان لا الحقيقة أما في شهر جويلية كما المناطق الأخرى
0: كما المناطق
1: يعني
0: الأخرى ممكن
1: حرارة أي ديما فوق 40 يعني رغم دي منطقة غابية.
0: بالنسبة للناس اللي تخدم غادي طوى نجيو بعد ما شفنا الشجرة هذية وشفنا اللي النجم نقوله فلاحة غادي النجم نقوله فلاحة مختصين معناها في الغابات بعد ما يقسموا هالغابات هذية باش كل عام يجنيوا على خاطر يقعدوا كيف ما قلت انت بالعشرة باثناشن سنة باش يتم معناها تكوين اللحاء ويكون سميك باش ينجموا معناها كيكا يستعملوه ويصنعوه. بالنسبة للعاملين غديكا شنية الظروف بالضبط؟
1: هما يفرحوا بالموسم هذا لأنه توفر لهم معناتها مورد رزق موسمي وأغلبية اللي يشتغلوا فيها هما من الشباب اللي يعني قادرين يعني من ناحيه خاطر هي عمل شاق صراحة
0: تتطلب مجهود
1: تتطلب مجهود كبير ويستعملوا في أدوات تقليدية جدا يعني شاقوا باش يقصوا به اللحاء ذيكا متاع شجرة بطريقة يعرفها ولاد الجهة فقط لانه
0: تقنية خاصة
1: بعد باش يكسروا كيف يكسروا اللحاء هذاك ما يأثروش ما يضروش الشجرة. فهما يشتغلوا في مجموعات كبيرة، تتكون المجموعات هذيك ما بين 30-50 شخص، وديما يتنقلوا في المناطق في الجبال الفوق، وهما قاعدين ينحيوا فك اللحاء هذاك ويتشاوروا ما بين بعضهم باش يعرفوا اما هي الشجرة اللي باش ينحيوا منها والشجرة اللي لا لازمها دي تصبر عامين ولا 3 سنين اخرين بالعين، خاطر هما يعرفوها بالشكل بالشكل وبالسمك نتاع اللحاء هذاك وكل. ومن بعد يجمعوا كميات كبيرة مثل اللحاء هذاك أكباس، لكن ما يتمش نقلها، يعني ما ينقلوهاش هما للطريق الرئيسي لوطة في الجبل، يستعملوا الدواء. فهما يشوفوا في البريود هذه في الفترة هذه نتاع جمع اللحاء هذا، الناس اللي عندها الدواء ياخذوا من عندها كما نقولوا الحمير نحن مثلا، ويطلعوها للجبل لأنه المناطق الوعرة هذيك
0: الوسيلة الوحيدة معناها اللي تنجم تنقل الخف اللحاء هذيك.
1: ولا الوسيلة الوحيدة اللي ينقلوا بها اللحاء من الجبل للطريق الرئيسي وكل هي الدواب.
0: على مستوى النقل أكيد فما صعوبة فما تعب وفما مجهود وفما عرق، معناها الناس هذوما ما يستعينوش بناس أخرين من مناطق أخرى، ولا هما أولاد المنطقة اللي هي كلمة ما تصحش ولكن محتكرين بصفة خاصة الجاني هذايا نتاع اللحاء نتاع الفرنان، معناها ما يدخلش بيناتهم غريب، نقول أنا هما أهل مكة أدرى بشعابها هكا ولا؟
1: صح صح، هو أهل مكة أدرى بشعابها وأنا
0: متوفرة معناها اليد العاملة، نقصد موجودة
1: موجودة اليد العاملة، هما أساسا بالنسبة ليهم الغابات مورد رزقهم الرئيسي، يعني سواء في الشتاء ولا في الصيف، دونك ما يستحقوش يعني يد عاملة دخيلة من ولايات أخرى. وفما حتى اللي أنا قيتهم غادي نحيو فك اللحاء هذاك يعيشوا في العاصمة، لكن وقت موسم
0: يرجع
1: تاع اللحاء هذاك يرجع
0: يجي
1: باش يخدم في الخدمة هذيك الموسمية، لأنهم كما قلت لك هما أكثر ناس أدرى بالطريقة متاع كيفية يعني أنهم ينحيو فك اللحاء من غير ما يضروا بالشجرة، وأكثر ناس تعرف بالحق ما هي الشجرة اللي نجموا ينحيو منها
0: خبرة
1: خبرة ما هي الشجرة اللي ما تعدى عليها 10 سنين و12 سنة. وفي خدمة شاقة حد مريض يتعرضوا للحوادث مثلا، خاطر يستعملوا أدوات تقليدية كما قلت لك الشاقور وكل، دونك فما شكون اللي تضرب، فما شكون اللي تجرح، فما شكون اللي بالحق مثلا يتيح من الشجرة كي بدأ طالع حتى شوية، خاطر هي يلزم اللحاء هذاك ينحيه متر ولا متر ونص ولا زوز متر، انت وقالوا الشجرة
0: يتسلقوا شنية الوسيلة معناها اللي يطلعوا بها للشجرة؟
1: حتى وسيلة
0: سقيهم،
1: حتى وسيلة سقيهم الشجرة.
0: مش سهل على قد التعب على قد المردود مريم؟
1: لا للأسف شديد، لا يعني مش على قد التعب اللي شفته على قد المردود، وأساسا يعني هما يستبشروا به كموسم يوفر له مورد رزق موسمي، لكن للأسف يعني موسمي يدوم شهرين ونص، وبعد ما ما يلقاوش خدم اخرى، خاطر هما اساسا يعيشوا من الغابات، مورد رزقهم كان في الغابات كيف ما قلت لك شتاء ولا صيف،
0: الغابات اللي كيف ما قلت لي واحنا نحضروا في البرنامج اللي هما يحميوها بحياتهم يفديوها برواحهم، خاصه في مواسم هكا في السخانه والحرائق وبرشا حاجات، معناها حتى من الاعتداءات راهو حتى من انه فما ناس
1: مثلا هما يقوموا بالجني بتاع اللحاء هذه تحت اشراف اداره الغابات
0: طبعا،
1: لان هي المسؤوله الاولى معناتها على التنظيم التصرف في الغابات سواء في ولايه جندوبة او في بقيه الولايات. في نفس الوقت هم يحسوا رواحهم ابناء المنطقه هم حراس الغابات، فبقاهم انا حسب ما لاحظت في الشتاء ولا في الصيف، وصراحه للامانه نقولها انه هم في الشتاء مثلا كيف يدوروا المنطقه نتاعهم ويشوفوا زبله ولا سرتون باللار اللي هو معناتها اكثر حاجه تتسبب في الحرائق، بقاهم يلموا فيها يشوفوا مثلا حريقه يخبروا مثلا حماية مدنيه، لكن يبداوا يطفيوا هم في النار أساليبهم البسيطة بالتراب، وإلا إذا كان عندهم ماء قريب، لأنه بالحق بالنسبة لهم الغابات هذيك حياتهم وذيك مورد رزقهم الأول.
0: طو احنا نحكيه على لحاء شجر الفرنان، الاستخدامات شنية مريم فيش يستخدموه باش نقربوا صورة لسيدة مستمعين.
1: يصنعوا به هذيك الأغطية والطابو اللي نعملوا بهم
0: السدادات نتاع القوارير
1: ولا اي سدادات القوارير ونستعملوهم سيرتو نحن في الفاشكات نتاع الزهر والعطرشية وغيره. يصنعوا به زادة في السفن، السفن معناتها لأنه هو مادة خفاف يخلي السفينة معناتها
0: زميلي فيصل يقول لي حتى استديوهات مخدومة باللحاء هذه
1: لأن هي عازل حراري وصوتي، يعني هي تعزل الصوت، فيستخدموها زادة في البيبان اللي تعزل الصوت.
0: صحيح،
1: فعندها برشة
0: دخلت حتى في الأحذية مريم، أنا أشوف حتى في الأحذية معناها موجودة في كما قلت أنت العازل حراري معناها في برشة وتمثل كما قلت مورد رزق للعائلات، ربي يعينهم إن شاء الله. بالنسبة للتصنيع، التصنيع فما مصنع غادي على عين المكان وإلا المصانع والتصنيع بعيد على المناطق كيف ما في برشة مواد أولية في الجمهورية معناها.
1: صح، هما طلبهم الأساسي من سنين إنه يتم معناتها إنشاء مصنع للتحويل في منطقة عين دراهم توفر لهم موطن شغل على مدى السنة، يعني مش يكون موطن شغل متاحهم موسمي فقط في الصيف. لكن المصنع موجود في تبارقة أي المصنع متاحه موجود في تبارقة، وحتى أصلا عاملينه هم المتحف الوطني للفلين والخفيف، عاملينه بالمعرض العالي للغابات والمراعي اللي هو موجود في تبارقة. فهم يطالبوا أوكي هي تبارقة زادة توفر نسبة معينة من الفرنان والفلين، لكن 90% توفروا منطقة عين دراهم.
0: ما فماش مشاريع خاصة ولا كل معناها كلها للدولة الأشجار هذه، ما فماش معناها مشاريع يقوموا بها خواص؟ لا
1: لا فما لا. خواص لكن مش موجودين، اي فما خواص لكن مش موجودين في عين درام كيف ما قلت لك، فما في تبرقة وفما في فرع في منوبة في مجرين، فما زادة في سقف سابقا التاسق مش عارفة مازال المصنع موجود ولا لا.
0: حسب رأيك أنت معناها المنطقة تستحق وهذا المطلب متاعهم معناها في عند راهم بما أنها توفر نسبة كبيرة من المادة هذية هكا ولا الناس هذية مطلبهم باش يقعدوا على طول العام عندهم وين يمشيوا ولا ما يضطروش يمشيوا للعاصمة ولا يمشيوا لمناطق أخرى باش يدبروا خدمة هكا فما مصنع وفما مريم باش نزيدك هنا في البعد الاجتماعي والتاريخي، إذا كان عندك فكرة أنت على الشجرة هذية، تعرف بحثت شوية في الموروث الثقافي والمعتقدات الشعبية عند قبيل خمير كانت الشجرة هذه شجرة مقدسة، قال لك يا سيدي يقعدوا تحتها كبارات القوم شيوخ القبيلة معناها يقعدوا بيش يفضوا النزاعات تحت شجرة الفرنان. ونعرفوا احنا هك المعتقدات قبل علاش هي الحاجة تتقدس، على خطرها وقت تكون مورد رزق وتكون معناها تنفع الإنسان يولي الإنسان يلتجأ أنه قدسك الحاجة هذيك. القبائل هذو مقدسوا شجرة هذية شجرة الفنرين ويقعدوا تحتها معناها تقول عليها يستلهموا منها يعني حل مشاكلهم وفض النزاعات وحتى يمكن أفراحهم ولميتهم الكل تحت الشجرة هذية شجرة الفنرين. أي معناها حاجة من حكايات زمان. مريوم يعطيك الصحة، إيش نجم تضيف أنت على اللي قلته؟ فماشي حاجة هكا
1: نحب نقول حاجة لأنه أنا تقريبا نمشي 3-4 مرات في السنة لعين دراهم شتاء ولا ربيع ولا صيف، منطقة جميلة في كل الفصول بصراحة. نطلب إن شاء الله ربي يحميها من الحرائق. وحاجة أخرى زادة معناتها ندعو الشباب اللي مغرومين بالحق باللي روندوني كيف يمشيوا للغابات

0: رياحة داخلية خاصة في فصل الشتاء.
1: مريومة، هذا الكلام زيادة يسري على البحورات، يسري على كل الأماكن العمومية. نستحفظه راه الإنسان يستهلك حد اللحظة هيك، هو يستمتع وياخذ من الطبيعة ويستنزفها، وما يفكرش في الأجيال القادمة، ما يفكرش في هالثروة. هذه ثروة كبيرة. راه احنا نحكيو على التصدير لهنا مريم، راهو نحكيو على هكا ولا
0: بالضبط، ونحكيو على منطقة ما فيهاش مواطن شغل. يعني الغباء راه يتوفر لهم 90% من مواطن شغل في الشتاء ولا في الصيف. يعني هي حياتهم، هي عيشتهم. هدي باش تمشي تتمتع مثلا نهار كامل فقط يعني وتروح، هو لا، حياته كل
1: من غادي.
0: بالضبط.
1: وانت حكيت على المجهود وحكيت على التعب وحكيت على الحوادث اللي ممكن يتعرضوا لها. هيك علاش كي تمشي بالليل للغابة استحفظ عليها وخليها كيف ما لقيتها، على الأقل خليها كيف ما لقيتها، ما تأذيهاش ما تضرهاش، خاطر هالشجر هذوما كائنات حية راهو يحسوا كيفنا وربما حتى خير منا. بعض الناس ما عندهمش إحساس يا مريم والله.
0: أي والخاصة فما أنواع تاع الشجر كيف ما حكينا راهي تتطلب 20 و30 سنة فما أكثر، حتى 100 سنة باش ترجع الغابة كيف ما كانت. يعني راهو طريقة نتاع مثلا لقدر الله نتاع ساعة من زمان تنجم تنسف غابات عندها 20 و30 سنة
1: حتى
0: ولا
1: حتى
0: 100 سنة.
1: حتى أكثر. يعطيك الصحة يا مريم. بعد شوية إن شاء الله تلقاو الفيديو وتفرجوا فيه وتلقاو الرابط. شكرا لك مريم. احنا الثلاث الجاي إن شاء الله، أنا في عطلة إن شاء الله، الثلاث اللي بعده إن شاء الله نكونوا مع بعضنا في جولة جديدة من جولاتك الممتعة يا مريم، وحضورك الرائع. ويعطيك الصحة، كل التشجيعات، وتسحق كل خير مريومة.
0: إلى اللقاء.
1: طيب باش نسمعوا نغم من الشمال الغربي اللي احنا كنا فيه، النغم من عند فيصل المرزوقي، المجتهد دائما، المحب لتونس والمحب لكل الأنغام من كل الأماكن في الجمهورية.

0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.
2: أهلا وسهلا بيكم بالناس الكل سهرين معانا في جمرة وحكايات. نعود نذكر السيدة المستمعين اللي عندنا نقل مباشر لحفل افتتاح مهرجان صفاقس الدولي بالفضاء، فضاء المسرح الهوية الطلق بسيدي منصور. الافتتاح باش يكون بإمضاء الفنانة الكبيرة التونسية اللي تحبوها نبيها كراولي، باش تشاهدوها صوت وصورة على صفحة راديو صفاقس. بما أنه نحكيه على الفنانين، ودع تونس الفنان صالح الفرزيت أحد أبرز رموز الأغنية الشعبية اللي ودعنا في عمر 73 سنة بعد ما دهورت حالته الصحية أثر حادث سير، والأغلبية يعرفوا تفاصيل معناها متاع الحالة الصحية متاعه. لكن احنا صالح الفرزيت عندنا علامة بارزة في الأغنية الشعبية، لعل أنه أبرز أغنية ما نعرفش فيصل معايا ارضى علينا يا لميمة، ها من أبرز الأغاني. على كل هو ودعنا، قالوا لي روح البراني، اي برشا برشا أغاني ومسيرة حافلة لفنان كانت عنده رؤية خاصة، كانت عنده هكا أنفة عزت نفس، قدم الكثير للفن الشعبي التونسي. ربي يرحمه وينعمه، حابين احنا نترحموا عليه، وحابين أيضا ان نذكروا اللي العديد من الفنانين في الحقيقة في تونس عيشوا ظروف تعبة شوية، ما مش الكل مرتاحين، برغم انهم يرفعوا عن الناس ويفرهدوا عن الناس ويخلقوا اجواء، وباش تبقى اغاني صالح الفرزيت باش تبقى تتغنى، وباش يجيوا اجيال يغنيوها ويعاودوها ويدخلوا منها زيادة فلوس وتستمر الحياة. واحنا ما نقولوش عاش يتمنى في عنبة، هذيك حال الفنان، هذيك حال الفنان والشاعر والفن بصفة عامة، فن بصفة عامة اللي يعيش هكاك وقت اللي يموت الناس الكل تولي تتذكر وتقول. ولكن احنا نقدروا كل فنانين، نقدروا كل ما قدموا صالح الفرزيت، ربي يرحمه وينعمه، وان شاء الله نرجعوا باكثر استفاضة للحياة متاعه في فقرة خاصة به. تفضل فيصل يحب يقدم لنا أحد إنتاجاته، وإحنا نرجع معاكم بعد النشرة متاع العشرة اللي باش تقدمها نوال بعد قليل.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: تصفاقس
1: الأخبار.
0: من جديد أهلنا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية ونستهلها بالعناوين. تونس اليوم الأشد حرارة في دول العالم وانفراج ملحوظ لموجة الحر بداية من الجمعة المقبلة. تشكيات في صفاقس من قطاع الكهرباء والماء معا. 29 نائبا يطالبون بعقد جلسة عامة طارئة لمناقشة أسباب أزمة الانقطاعات الدورية للكهرباء. وفي العالم الرئيس الأمريكي يلوح بضرب موقع نووي في جبل الفأس بإيران. إلى التفاصيل، سجلت تونس اليوم ذروة موجة الحر الاستثنائية حيث صنفت كأحدى أشد مناطق العالم حرارة، ووفق المختصين في الشأن المناخي من المنتظر أن تبدأ موجة الحر في التراجع بداية من الغد الأربعاء، على أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى مستوياتها العادية لفصل الصيف، وستمتد الهدنة الحرارية طيلة الأسبوعين المقبلين، فيما أشار المعهد الوطني للرصد الجوي للانفراج الواضح في درجات الحرارة انطلاقا من يوم الجمعة المقبل، حسب ما أفادتنا به المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
2: موجة حارة تعيشها بلادنا منذ يوم الثلاثاء الفارط، يتواصل طقس حار بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، نتوقع درجة طفيف في درجة الحرارة بداية من يوم الغد الأربعاء خاصة في المناطق الساحلية، في بقية المناطق تبقى مرتفعة وأعلى من المعادلات العادية بين 6 و 12 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي حتى نهاية الأسبوع. إن شاء الله بداية الأسبوع القادم نرجع للمعادلات العادية في جميع المناطق متاعنا إن شاء الله. في صفاقس سجلنا البارح 45 درجة كحرارة قصوى، اليوم نتوقع نفس المعدلات 45 درجة، تبدأ تنخفض ابتداء من غدوة، نتوقع 44 درجة يوم الأربعاء، ويوم الخميس نتوقع 42 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر.
0: وعلى خلفية توقعات جوية تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد خلال الساعات القادمة، دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب اليوم لاتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب للموسم الحالي. هذا وتجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عملية التجميع الصعبة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا الجاري حوالي 10.5 مليون قنتار. ومع تواصل موجة الحرب ببلادنا وما رافقها من قطعات متكررة للكهرباء، أفادت غرفة أصحاب المطاعم بأن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بالقطاع وتسبب في فساد كميات من المواد الغذائية على غرار الأجبان واللحوم والأسماك، فضلا عن تضرر التجهيزات الكهربائية، وطالبت بالإعلام المسبق عن الانقطاعات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. من جهتها دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري لما يسببه من ارتفاع نسب نفوق الدواجن ويشكله من تهديد على منظومة الإنتاج. في المقابل أكد منير الغابري المكلف بالعلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الشركة على استعداد لتعويض المواطن الذين تضررت أجهزتهم الكهرومنزلية.
3: بكل أسف نعتذر إذا وصلنا للحالة هذه، ونحن عنا أمل أنه نهار الأربعاء باش تتحسن الأمور، حاول نرجع إلى ما كنا عليه إن شاء الله في ظروفنا العادية. ستيك تبقى شركة مسؤولة، وإطار هذايا ثم إجراءات نعملها توقع معناها ثم أقاليم أكيد باش تحاول الدعم الأعوان خاصة في المخبر باش يقوموا بالمعاينات اللازمة في ظروف قياسية، لخاطر احنا عندنا 48 ساعة معناها المواطن عنده الحق قبل 48 ساعة يعلم على انه وقع الاشكال هذايا، واللخيان تاع المخبر يخرجوا يعاينوا ومن ثم نعملوا الملف ويوقع التعويض عن طريق حتى شركات تأمين ان اقتضى الامر. نطمن المواطن من ناحية هذية ديما نعتذر واحنا واعيين هذايا، لكن ما باليد حيلة.
0: في صفاقس، وبينما تستمر معاناة المواطنين من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، اشتكى عدد واسع من متساكني الجهة من انقطاع الكهرباء والماء معا، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل وتوضيح الأمور.
4: أنا نسكن في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 سنقة جديدة. بون الضو مقصوص علينا كيف الناس الكل، والستيك بدعت بينا. بون أنا عندي دوية ديجا في الفريجيتير بخيزون شارج ملكنا، والفارماسيان قال لي لوحو ديجا في 6 هذاك على خاطر ما ينجمش يقعد ما غير فريجيتير. بون قلنا الضو عالتيناه، بون ولينا ضو ماء، وأنا مريضة سكر وتونسيون. بون تصور الماء راهو مش توي كذا ديجا عنده 3 ولا 4 أيام اليوم براتيكمون قطرة، تعرفش معناها قطرة، لا تنجم تغسل، لا تنجم تدوش، لا تنجم تغسل صابون، لا تنجم جمد موضة. أنا واحدة نمشي نخدم، كيفاش نمشي نخدم معناها، كيفاش نحكي مع المواطنين، كيفاش بالحق الواحد قريب يتجلط ولا قريب يتجلط ما وفاهم حتى شيء. نحب مسؤول يخرج يفهمني شنو اللي قاعد صاير، وكها يا خويا فهمني وميسالش، نتقبل أما نفهم.
0: والي الجهة كان أسدى تعليماته لمختلف المتدخلين بتكثيف المتابعة الميدانية مع إلاء عناية خاصة بالفئات الهشة والوقوف على انعكاسات هذه الانقطاعات على مختلف القطاعات والبحث عن الحلول الكفيلة بالحد من أثرها السلبية. ومع انطلاق هذه الليلة أولى سهرات الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور بعرض للفنانة نبيها كراولي، أكدت هيئة المهرجان أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة بتوفير مولد كهربائي احتياطي لتأمين جميع سهرات المهرجان التي تتواصل إلى غاية 17 من أوت القادم. وفي أول تحرك منذ اندلاع أزمة الكهرباء، تقدم 29 نائبا بمجلس نواب الشعب بطلب لعقد جلسة عامة حوارية عاجلة لمناقشة أسباب أزمة الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي وتقييم آليات إدارتها ومعالجتها والاطلاع على خطة الحكومة لإنهاء هذه الأزمة والحد من تكرارها خلال فترات الذروة الصيفية في السنوات المقبلة. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وفي شأن جامعي، صدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة، والذي يهم الناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيها الرئيسية والمراقبة. وستنطلق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 27 من جويلية الحالي لتتواصل على امتداد 5 أيام. قضائيا، قررت هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم قبول اعتراض وزير الفلاحة الأسبق والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم بخصوص قضية ديوانية حكم فيها غيابيا بعامين سجنا، كما قررت إحالته على الدائرة الجناحية 17 وتحديد جلسة 4 ديسمبر القادم لمحاكمته. قضائيا أيضا، مثل العالمي حمزة البلومي والصحفي انصاف الوغديري اليوم أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنهما لمدة عام وخطية مالية. وقبلت المحكمة اعتراضهما وقررت إحالتهما على الدائرة الجناحية مع تحديد جلسة 2 ديسمبر القادم للمحاكمة. وتتعلق القضية بشكاية رفعها منصف المرزوقي على كل من البلومي والبغديري إثر بث برنامج اليوم 8 سابقا لمقطع فيديو للمرزوقي. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في إطار الحرب المستمرة على قطاع غزة، داعية أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وجميع المتضامنين مع الشعب الفلسطيني إلى مواصلة التحرك والضغط من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف قريبا جدا موقع جبل الفأس الواقع قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار بالغة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. وأكد عرقجي لنظيره الفرنسي أن إغلاق مضيق هرمز يعد نتيجة مباشرة لانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد وإجراءاتها المزعزعة للاستقرار. من المنتظر أن يقدم الرئيس اللبناني جوزيف عون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحيات نوال الطهري وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
7: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشة فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
8: دعوة للمؤسسات الصناعية الغير غذائية وخاصة التي تستهلك طاقة مرتفعة جدا، إلى جانب الفضاءات التجارية والخدمية ذات الاستهلاك المرتفع على غرار قاعات الرياضة، مراكز التجميل والمقاهي، إلى التخفيض من استهلاكها الكهربائي خلال فترات الذروة بما في ذلك الفترات المسائية وفي الليل، من مكيفات و العلامات الإشارية الضوئية، دعما لاستقرار الشبكة الوطنية وتفاديا لأي انقطاعات إضافية على المساكن. ليلة قمرة ونجوم،
9: سما صافية ما فيها غيوم،
10: نحكي وحكايات زمان
11: ونزيد حكايات اليوم.
12: تتفكري
13: جمرة وحكايات،
14: جمرة وحكايات.

مرحبا بالناس الكل سهرين معانا على موجزات صفاقس في جمرة وحكايات. الليلة سهرة مختلفة، الليلة السهرة إن شاء الله باش تكون بعد قليل من المسرح الهواء طلق سيدي منصور لافتتاح مهرجان صفاقس الدولي. في الافتتاح الفنانة نبيها كراولي. تحية للناس الكل اللي تبع فينا وما كنتم، بعد شوية إن شاء الله باش تكون معانا عبير صوت وصورة معها فريق كامل، عايشة بيار، جوهر بوستة في الإخراج، وكذلك يسرى الغربي. فكونوا في الموعد للاستماع أحباء هذه الفنانة، برنامج واعد، برنامج فيه العديد من الأسماء إن شاء الله طبعا نذكرهم تباعا، وإن شاء الله باش تكون معنا بعد شوية عبير تعطينا فكرة على الحضور الجماهيري على الأجواء هناك في المسرح الصيفي سيدي منصور. 30 دقيقة توا بعد العشرة متاع الليل، إن شاء الله تكونوا دائما بخير، تعودتوا على حكايات ومواضيع في الفترة هذية. على كل إن شاء الله نرجع ونستأنفوا مواضيعنا وأصواتكم، ونحب نبلغكم التحية الناس الكل خاصة اللي كانوا يكلموا فينا بالتليفونات ويستنوا الليلة في الموضوع، ويستنوا الليلة باش يقيدوا أسميهم في الستاندار. على كل حال ميسيرش، احنا ننقلوا هكا شوية الأجواء، الناس اللي مش قادرة أني تتنقل باش تعيش أجواء المهرجانات، ولو أنه تو المهرجانات وليت المهرجانات الصغرى، المهرجانات القريبة وليت في كل منطقة تقريبا مهرجان، لكن تبقى المهرجانات اللي في المدينة تبقى عندها يعني خصوصيتها، الأسماء الكبيرة تحضر، الأسماء المعروفة أيضا من الوطن العربي ومن الخارج أيضا، يعني بصفة عامة يتسمى المهرجان دولي إلا بحضور أسماء من مختلف البلدان. هيك علاش التنقل يكون صعيب، ولكن إذا صفاقس معاكم تقرب لكم كل شيء، كل شيء تقربه لكم إذا صفاقس، وتعيش معها إن شاء الله أحلى وأمتع الأجواء. فيصل يقول طريق السلامة عليش احنا نستنيو فينا بيها، معناها نستنيو في صوتها، لكن هاو احنا عنا كيف ما قلت لكم عنا ريبرتوار كبير لنا بيها، وكل جديد يدخل خزينة الأغاني باجتهاد من زميلنا رياض القايد، تحية ليه، يجتهد باش يكونوا الأغاني الكل حاضرين في الخزينة. هيك علاش احنا التوا مش نبدأوا لفونجو هكا يسميوها، نعطيهم ذويقة شوية هذه من القديم فيصل، باش سمعنا من القديم متاعنا بها، حتى ان نتمكنوا من انه نتواصلوا مع عبير اللي ان شاء الله بعد قليل باش يكون معنا على المباشر. نسمع الاغنية فيصل تفضل.

0: شيء جاهز وعلى ما يرام، استعداد لحفلة إن شاء الله تكون حفلة ناجحة، حفلة الافتتاح بنبيها كراولي في المسرح الصيفي سيدي منصور، المهرجان صفاقس الدولي الأنيقة الجميلة الرائعة. دوما عبير باش تنقل لنا الأجواء. أهلا وسهلا بك عبير، مرحبا.
1: تحية ليك زهرة، بتبيع تحية للقمرة والأقمار اللي بحضرها، تحية للأقمار اللي تابعوا فينا على موجة إذاعة صفاقس. كيف كيف زادة بعض المقتطفات من الحفل باش تكون موجودنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. اليوم انطلاق مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46، تحية كبيرة برشا للناس بتبيع اللي باش يرافقونا خلال هذا الحفل اللي تنطلق ونجم نقولوا معناتها نقطة الانطلاق باش تكون مع الفنانة القفصية التونسية العربية نبيها كراولي. اليوم جيتنا باللون الأحمر، نعرفوها نبيها كراولي بتبيعها. الانطلاق كانت في الثمانينات مع فنان كبير برشا هو شيخ إمام خلال جولته، ومن بعدها توليت النجاحات ونجم نقولوا الأغاني الألبومات المشاريع الفنية. نخليكم مع النغم هذية ونرجع بعد التفاصيل.

0: إذا لي الفنانة نبيها كراولي هذه في تحية الجمهور.
1: أي
2: الجمهور سباقس الفنان المميز. مرحبا بكم الكل.
0: مرحبا بنبيه.
2: مرحبا بإطارات ومسؤولي الجهة وعلى رأسهم السيد الوالي. بعد لقلنا متشوقة متشوقة ولبسة لحمة يعني قمة في الشوق إليكم. عبرت بكل الوسائل على شوقي في أن نشوفكم.
0: أي الأحمر لون
1: وهج القوة اللقاء.
0: لون النار. أي وهج اللقاء.
1: لبقتها هذين
0: مع الجمهور.
1: هذين بها اللبقة دائما واللي تعرف تحكي.
0: أكيد دونك فرقة سفير السيلة بتبيع مجموعة عدد كبير من مجموعة موسيقية في بالي كلهم ذكورة.

49 دقيقة بعد العشرة متاع الليل. مرحبا بكم ديما. احنا توا نحاولوا نتواصلوا من جديد مع المهرجان وأجواء نقل حفل الافتتاح في مهرجان صفاقس الدولي مع الفنانة نبيها كراولي. عبير إذا كان في الاستماع إذا كان تسمعنا انقطع الصوت، ولكن إن شاء الله يعود البث بعد قليل. نعاود نذكر اللي احنا في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي، كنا منذ قليل في كلمة افتتاحية وترحيبية للفنانة، قدمت تحية لجمهورها في صفاقس. طبعا شوفوا إذا كان أول مرة لهنا في صفاقس يعني في المهرجان، وإلا عندها وقفات سابقة. يظهر لي هنا أول مرة نبيها كراولي في بالي توا. عبير تصحح لنا المعلومة. عبير إذا كان معانا فيصل، مازلنا نحاول التواصل معها. على كل حال كيف ما قلنا في خزينة الأغاني عندنا العديد من الأغاني لنبيها كراولي، نجمو نسمعو موجود نسي. هاي نرجع للسهرة من جديد. عبير

0: زهرة زهرة كان هذي النغم ثاني في الحفلة. إذا حبوا كرتاح بتبيعها من أشهر الأنغام اللي غنيتم لبيها كراولي. معش صوت يوصل زهرة؟
1: يوصل صوت عبير. أهلا وسهلا بيك عبير.
0: أنا مع جمهور
1: المسنا هالتفاعل هذي. ولكن عبير تأكد لي دي المعلومة أول مرة نبيها في مهرجان صفاق صدولي.
0: في مهرجان صفاق صدولي أول مرة، لكن غنيت برشا مرات في مسرح البلد. أنا حضرت لها.

0: اهلا وسهلا بيك من جديد عبير. الحضور الجماهيري على خاطر احنا نحسوا فما حضور.
1: حضور محترم. كيف
0: هي كلمه محترم في في الحقيقه تحيلنا على انه ما هوش مليان.
1: لا انا نقصد حضور محترم معناتها شبه كثيف.
0: أيوة.
1: ما هوش كثيف جدا، لكن تقريبا المدارج اللي انا قاعده نشوف فيها معناتها ممتلئه. فما بعضها غير ممتلئه والجمهور عندهش محترم. الجمهور تحترم وخاصه وقت تجي تسمع لخاطر وقت نبيها كلاوي نعرفوا ستيل نتاع الاغاني نتاعها. وما زلنا مواصلين معها بطبيعه من احلى الاغاني اللي غنيتها، وبعد شويه نحكيوا على البروجي نتاعها خاطر باش تغني اكيد منهم. تحيه ليك زهر، نواصلوا معنا بها كلاوي وراجعين.

هذه نبيها كراولي أبدعت أمتعت جمهورها الحقيقة متفاعل جدا مع أغانيها. نجم نقولوا من أجمل الأغاني اللي غنيتم نبيها كراولي في ستيل التونسي العتيق. نذكروا أنها غنيت الأكبر الملحنين على غلال أنور إبراهيم في مشروع النور العاشقة وعدة مشاريع أخرى زدليها مشروع النجع وغيره. وهذه في بيلي تابش تمشي لنا مش للعتيق حتى في طريقة العزف والتلحين. نخليكم مع الدخلة هذية ونرجعوا ديما.

0: شفتك مرة متعدية بتشبيها نبيها كرة، واللي هي أغنية متولات الحقيقة. ما كما سمعت بكري التوزيع، كما سمعت العزف زادة، تغنيت على طريقة تونسية الزمنية بتشبيها بالبين، وقبل حتى ظهور الأوركيد الجمهور يتفاعل معها في بلعب عودوا طلبوا الأغنية عودها.
1: هو ديما نحكيه على أجواء المباشر والحضور المباشر في المسرح، راه عنده رونق خاص،
0: جو رونق. نعرف الدنيا كلها ظالمة، تاوس فيقس كلها ظالمة تقريبا، أما المسرح البلدي ذاوي، المسرح الهواء طلق ذاوي، والناس حاضرين شيخين، تقول فما ذو في فختو، معناتها جو هولي جو كبير.
1: خلي من حيروش المواجع، خلي من حيروش المواجع
0: باش يجي المسرح هنا باش نحس لينا في حالة عادية. نواصلوا معنا بها وراجعين.
1: Nossa.

كان قلبي توان نمشي وما نرجعش يا ما رجعت لنا بها كراولي قاعدة تنسق هي بتبيع والمايسترو متاع الحفلة نعرفوش نكتشفوا كنا الأغنية اللي مبعت إن شاء الله تغنينا باشا اليوم من الجديد ولا قديمة متاحة مازلنا في التونسي مازلنا في التونسي يا عيني يا عيني يا عيني توا باش نمشي والجو الجنوبي جنوبي 100% نخليكم مع العاصفين ونرجعوا برافو

هز عيونك هز عيونك لهم شبوا فيا ما التراث القرطني بطبيعة تونسي اللي يتغنى في تونس الكل ما التراث القرطني ولا جنوبي والله هنا نغلط بينتهم عيني ثبت في الغشينة من تراث القرقني نقعد ديما في التراث الجنوبي التونسي بطبيعة اللي تتحب وتتغنى في الشمال كما في الجنوب بطبيعة حتى الغنية الكل ترجع بينا لمعلية التراث وعاديت كلها ترجع للقرن ما زالت القرن 19 أو القرن العشرين ما زالت ما زلنا في اللي تحكي الكل فيه نبيها كراولي والله مش تعاود, مش تعاود الغنية أي هز عيونك أي

0: بوفية. دونك هذه هي نبيها الكراوي اللي خليت بخاطر جمهور أجواء كبيرة برشا في المسرح هوني. العاصفين كلهم لابسين بالأبيض، دونك خيرة العاصفين التوينسا أغلبهم يمكن كلهم شباب. في الكورال شفت فتاة، دونك صوت نسائي بالنسبة زادة للإذاعة في المسرح هوني ممتازة.
1: أولهم كانت أشخاص
0: السينوغرافيا متاع الركع والمسرح جميلة. خليكم مع هذا تتفاعل مع الجمهور،
1: تكونوا بديتوا تحظوا فيه. مش خاصه كان يطلع يهواني.
0: هذه هي وش خص، والله ما سمعتيش الكلمة اش قالت. خص شنو الله أعلم. هاي نواصل معنا بيها وراجع.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بك زهره. تحيه بتبيع للناس الكل يتابع فينا على موجة اذاعه صفيق في مهرجان صفيق الدولي. اليوم انطلاق دوره 46 للمهرجان مع نبيها كراولي. كانت تتراوح في الجمهور اشخاص اشخاص تحكي على غنيتها, دونك اشخاص تغني غنيه اشخاص. هذا هو
1: اغنيه مزيانه
0: فعلا. الناس الكل تمروح الحقيقه, اللي هذا جايب مروحته وزعوا علينا مراوح زيد كارتون بارك الله فيهم, خاطر الطقس رغم اللي بحد البحر وعليتها مراو سخون برشا. ان شاء الله ربي يرحمنا من هنا للويكاند.
1: قول انت الموجه تضرب في المسرح غادي بعيد.
0: اي تضرب في المسرح. مازال برشا حفلات, مازال فما برشا حفلات بالطبيعه تنجم بعد تعطيهم البرنامج خاطر مش قدامي. اما فما فنانين كبار باش يجيو تو باش نمشيو للساندي بالطبيعه, باش نمشيو للتونسي 100% مع نبيها كراولي وراجعين.

الفنانة نبيها كراولي وش عجبك فيها؟ هذه سؤالي تسألنا هو الحقيقة ما زلنا معناتها في العوالم متاعنا نقولوا شنو عجبك في هيك الفولين ولا في هيك الفولينة. أكابيلا مع نبيها كراولي.

0: هكذا اسمها زهرة التفاعل متاع الجمهور لحي قديتها كابيلا وبعدها رجعت كل مرة تشوقنا حتى متعاودش الغنية كاملة دونك يتعاود على الأقل مقطع من الأغاني وقت الجمهور راه يطلب منك باش تعاود غنية وفنين وفريقة بيدل أنه جمهور نبيها كراودي يحبها من
1: الكبار والصغار
0: أكيد فما أغاني الحقيقة غنيتهم من الثمانينات التسعينات الألفينات لكن بطبيعة من خلال الإذاعات والكليبات وكل دونك حتى
1: الجديد نجم
0: يتعرف بطبيعة يعرف أغاني نبيها كراولي أنا ساعات نحكي مع صغار وكل يسمعوا برشا الهيدي جويني ويحفظوا له ويحفظوا علي رياحي تبهت مع تقول حاجة بيه تفرح الحقيقة معناتها
1: بالإعادات فما بعض الشباب زاد مركز مع الأغاني القديمة يعود فيها بطريقة مزيانة بطريقة سمحة برشا معناتها توصل لقلوب الصغار والجيل الجديد
0: وتو فما موجة جديدة معناتها موسيقيين شباب صغار مؤثرين مؤثرات من مثل من برشا بلدين خليجية وكل مغرومين توا
1: مغرومين بالتونسي
0: مغرومين برشا بالتراث التونسي
1: معناتها
0: اكتشاف بالنسبة ليهم اكتشاف يعرفوا يمكن الموسيقى التونسية من خلال المينستريم كما سامر بيغي كما نعشة مينا فيخت كما لطيفة أما التونسي نتاعنا كما نقولها مقاع الخبر ما يعرفوش قاعدين يكتشفوا فيه بالطبيعة بنوار بلون يكتشفوا فيه من خلال الإعادات كما قلت أنت معناتها زهرة مازالت متواصلة ما عادش باش ترجعنا شوية للأغاني نتاع التسعينات والألفينات نعرفوا أنها عملت جولة نجم نقولوا تونسية مشرقية جميلة نخليكم مع تسمتوا مع العازفين قبل ما تخلت نبيها كراولي

0: به المزيان السمح كما يقولوا خوتنا زده في جيبس وفي قفصه هاي طلت به اغنيه من احلى الاغاني الفنانه نبيها كراولي قاعده تفتش عندها في بالي محضره بتبيع نبيها كراولي تحضر حفلتها الكل ورغم هذا تبدا بيان شور محضره الليست نتاعها اللي باش تغنيها في كل مهرجان اما تخليها هيك
1: ديما حاجه
0: اي طلبات الجمهور وينجم تنجم تكون محضره اغانيها الكل اللي باش تغنيهم وبتبيع ريبرتوارها كبير الحقيقة أو ينجم يتغنى في حفلة مع أغلب الأغاني المشهورة واللي يحب عليها الجمهور فما مواطن أعطاها مشموم فلو ياسمين كادو نبيها كراولي اللي جاتنا اليوم كما قالت هي بالأحمر ما حليه أحمر اللي لبسته أحمر قرموزي تو يظهر لي هكيا هذا الكريمزون كما نقولوها لون جميل جدا أنثوي نخليكم مع نبيها كراولي.

0: يا سعد شوشين بطبيعة الاسم هذا محبوب الحقيقة، شوشين وشوشينة خاصة في الجنوب التونسي. أي خلنا نسمع بها.
1: مش محطوطة في البرنامج يا را. لكن سمعت فما شكون يحب يسمع العماري.
0: العماري
1: ما حطيناهاش
0: نحبوها.
1: واحد حب يسمع الممرضة يلزمنا حاجة من الحاجات.
0: لقب مشهور لها هو راح في قفصة في الجنوب العربي.
1: عاونتني ياسر.
0: إن شاء الله تونس دي معامرة من الحب والبهجة رغم كل شيء.
1: العماري
0: رغم اللي ذوي قصة ما إن شاء الله ديما في بهجة. الشعب الذي لا يقهر 50 درجة في الظل والناس تمشي للحمام معناتها عاد عاد والعلوسة تماكيج على الفلاش متاع تليفون عاد. الشعب لا يقهر ولا يقهر لا يقهر. هذه هي تونس عاملة جو بالمشموم اللي هداهولها بقع المشاميم. نعرف وقت نقول تونس نقول الفلو ياسمين زهرة هاي ما زلت تبختر توا عاملة جو عاملة جو بالروبة متاحة وعاملة جو مع جمهور سفيقس وتاخذ بالخاطر كما قلنا.

0: يا جاري يا العميري بتبيعة قالوا لي لذ بيت النسي بتبيعة للا معروفة تونسية نقولوا للا ولا وسيدي فورمول دو بوليتيس في تونس بتبيعة هذه لغتنا المزيلة المحلية نعرفوا لي برشا عروسي تقبل كانوا عرسوا من الجيران راهم الأقارب والأحباب وخاصة ما فميش حومة تونسية ما فميش وليد هكا يخطب بنية من حومته أكيد تلقى لازم فما خطبة زوز هذا هو الغنية اللي تحكينا على التقاليد اللي كانت سيدة قبل في الحومة مش نواصلوا توا
1: أربع دقائق احنا بزيلة ثلاثة دقائق
0: وفيت الحفلة
1: بالنسبة لينا النقل وفيه لكن الحفلة متواصلة
0: نحكو مع النغم هذا يا مازلنا في التونسي هذه أنا بها كراولي نحب نوجه تحية كبيرة برشا الزميلي جوهر بوستة بتبيعة في الهندسة التقنية تحية المحمد البكيري تحية زاد الزميلتي عايشة بيار في نقلها الحفل نبيها كراولي للإذاعة التونسية وتحية كبيرة ليك زهرة زيدة
1: عايشة
0: على السهرية
1: زيدة عبير
0: نواصلوا عايشك شكرا ليك نخليكم مع ثلاث دقائق هذين بها كراولي ونقول لكم تصبح على خير في أمان الله.

0: نمرة ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. ينتظر أن تنخفض اليوم الأربعاء درجات الحرارة بشكل طفيف وتكون في المعدلات العادية بداية من يوم الجمعة المقبل، وعلى خلفية توقعات جوية تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد خلال الساعات القادمة. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب للموسم الحالي. تقدم 29 نائبا بمجلس نواب الشعب بطلب لعقد جلسة عامة حوارية طارئة لمناقشة أسباب أزمة الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي وتقييم آليات إدارتها ومعالجتها والاطلاع على خطة الحكومة لإنهاء هذه الأزمة والحد من تكرارها خلال فترات الذروة الصيفية في السنوات المقبلة. فلكيا ستشهد الأرض في 12 من أوت القادم كسوفا كليا للشمس، وهو الأول من نوعه الذي يعبر أوروبا منذ عام 1999. أما في تونس فسيكون الكسوف جزئيا ومرئيا، حيث يكون 60% من القرص الشمسي محجوبا في وقت الذروة قبل دقائق من غروب الشمس. تنتظم اليوم وغدا بمدينة العلوم بتونس الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. في العالم، أعلن حرس الثورة في إيران تدمير رادار للإنذار المبكر ومجموعة رادارات تكتيكية في محيط قاعدة علي السالم ومنظومة رادار أخرى في جزيرة بوبيان في الكويت وإخراجها عن الخدمة العملياتية. في المقابل، قال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. ختاما، أعلنت صنعاء فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية محملة الرياض مسؤولية التبعات توازيا مع إجبار سفن على تغيير مسارها. ختم هذا البعض الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: أشرة ديمة.